0: أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الأعراف.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

0: ثم صل على
1: قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

0: اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
0: محمد اللهم صل على

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة عدل، وفي رواية كلمة حق عند سلطان جائر. عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال: أفلا قبل هذا؟ أتريد أن تميتها موتتين؟ عن عبد الله بن عمر أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الجهاد أفضل؟ قال: أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجل. عن أبي بردة بن أبي موسى أن عبد الله بن عمر قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله في شأن ساعة الجمعة شيئا؟ قال: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة.
0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة البقرة.
1: تستمعون إلى حياة FM.

حمدي سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما تعدون الشهيد؟ قالوا: الذي يقاتل في سبيل الله حتى يقتل. قال: إن الشهيد في أمتي إذا لقليل، القتيل في سبيل الله شهيد، والطعين في سبيل الله شهيد، والغريق في سبيل الله شهيد، والخار عن دابته في سبيل الله شهيد، والمجنوب صاحب الجنب في سبيل الله شهيد. عن أبي سعيد الخدري أن رجلا جاءه فقال: أوصني. فقال: سألت عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلك، أوصيك بتقوى الله، فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد، فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن، فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. عن سهل بن حنيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يهراق دم الشهيد، يغفر له ذنبه كله إلا الدين. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمعوا إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الزمر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الزمر.
2: تستمعون إلى حياة FM.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 21 بعد 100.
1: باب حرق الدور والنخيل. الحديث 1308 عن جرير رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وكان بيتا في خثعم يسمى كعبة اليمانية. قال: فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، وهم قوم جرير، وكانوا أصحاب خيل. قال: وكنت لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فانطلق إليها فكسرها وحرقها، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، فقال رسول جرير: والذي بعثك بالحق، ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال: فبارك في خيل أحمس ورجالها 5 مرات. باب الحرب خدعة. الحديث 1309 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، وقيصر ليهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، ولتقسمن كنوزها في سبيل الله. الحديث 1310 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه. الحديث 1311 عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد، وكانوا 50 رجلا، عبد الله بن جبير فقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. فهزموهم. قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددن، قد بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة، أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم، فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم، فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا، فأصابوا منا 70. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر 40 و100، 70 أسيرا و70 قتيلا. فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد 3 مرات. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه، ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة 3 مرات. ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب 3 مرات. ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. فما ملك عمر نفسه فقال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. قال: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز: أعلو هبل، أعلو هبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: يا رسول الله، ما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. قال: إن لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: يا رسول الله، ما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحاه حتى يسمع الناس. الحديث 1312. عن سلمة رضي الله عنه قال: خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، قلت: ويحك، ما بك؟ قال: أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان وفزارة. فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لابتيها: يا صباحاه، يا صباحاه. ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها، فجعلت أرميهم وأقول: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، فأقبلت بها أسوقها، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن القوم عطاش، وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم، فابعث في إثرهم. فقال: يا ابن الأكوع، ملكت فأسجح، إن القوم يقرون في قومهم. باب فكاك الأسير. الحديث 1313. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فك العاني، يعني الأسير، وأطعم الجائع، وعود المريض. الحديث 1314. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. باب فداء المشركين. الحديث 1315. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ائذن فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. فقال: لا تدعون منها درهما. باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان. الحديث 1316. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه. فقتله فنفله سلبه. باب جوائز الوفد. باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم. الحديث 1317. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء، فقال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس، فقال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. وأوصى عند موته بثلاث: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، ونسيت الثالثة.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: حياة FM. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،
2: مدارس الاتفاق.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم متابعيننا إخوة وأخوات ورحمة الله والبركات. نسأل الله دواما أحسن الفهم في الآيات يا مجيب الدعوات. نحن في رحلة مع سورة البقرة فسطاط القرآن، الخيمة العظيمة الكبيرة في القرآن، 86 آية، أطول سورة في القرآن وفيها أطول آية في القرآن. وقفنا عند الآية 123، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. احذروا هذا اليوم، اتقوا عذاب الله في هذا اليوم، اتقوا غضب الله في هذا اليوم، اتقوا الحساب العسير في هذا اليوم، واتقوا يوما. اجعل بينك وبين الحساب العسير في هذا اليوم، اجعل بينك وبينه حجابا واقيا وحاجزا عن هذا العذاب. احمي نفسك باختصار، يعني كيف كانت الناس تحمي نفسها في الأوبئة، كورونا ولا غير كورونا، الآن احمي نفسك أيها الإنسان من عذاب شديد من الحساب العسير. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني الآن ممكن مقابل السجن يدفع الناس أموال كل يوم بكذا مبلغ، بفرج عن نفسه وبيخرج براءة إلى آخره، يفدي فدية مقابل السجن. هناك لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أنا محل ابني لا مش مقبول، أنا محل أخويا مش مقبول. كل نفس تدافع عن نفسها، كل نفس تحاسب على عملها. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تكفي، لا تجزي، لا تسد، لا تحل محل نفس، قل ما شئت. ولا يقبل منها عدل، يعني ما معنى عدل؟ بديل، واحد محل واحد، الآن بديل كالفدية مثل ما ضربنا المثل. ولا تنفعها شفاعة، طبعا كلنا يؤمن بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يأذن الإله العظيم له عليه الصلاة والسلام بالشفاعة. إذن لهؤلاء يا رسول الله بأمر من الله، بإذن من الله، ولمن شاء الله أن يشفع فيهم. الكفر ما فيه شفاعة، والكبائر أيضا ما فيها شفاعة، إنما شفاعة في مسائل محدودة. ولا هم ينصرون، من ينصر هؤلاء المذنبين أو المجرمين من الله عز وجل؟ لا ناصر لهم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، امتحن. ما الكلمات؟ نعرفش، إنما هي تكاليف، اللي من ضمنها اذبح ولدك إسماعيل. يا سلام، امتحان صعب، لكنه نجح فيه 100%، لم يتردد، لم يرجو ربه أن يعفيه من هذا الحمل الثقيل. يا رب أصوم سنة مقابل ذبح الولد، فورا هرع إلى التنفيذ وسارع إلى التنفيذ. يا بني إني أرى أني أذبحك. قال يا أبي تفعل ما سلم الأب سلم الإبن. وإذ ابتلى امتحن إبراهيم ربه، قدم المبتلى سبحانه ربه، لأنه هو الذي ابتلى وامتحن بكلمات. مولانا بكلف بالكلمات، اذبح ولدك كلمتين بكلمات. فأتمهن، أتى بها على أتم وجه وأكمل وجه. قال إني، بعد ما نجح في الامتحان وحمل الشهادة، أحسنت بالإحسان، قال إني جاعلك للناس إماما. ما هذه الآية؟ إني جاعلك للناس إماما، يعني أنت بهذا النجاح المبهر الباهر العظيم أنت إمام للناس، ولذلك كل الناس تدعي التبعية لإبراهيم، يهود نصارى مسلمين، كله بقول لك احنا جماعة إبراهيم الإبراهيمية. الخلاصة إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي، طبيعة البشر يحب الخير له ولنفس لولده كما يحب لنفسه وزيادة. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. ما فيش ذرية إن ما كانتش على المنهج والخطى النبوية. الملتقى الحلقة القادمة إن شاء الله الآية 125، وقد نعود مراجعة سريعة 124 إلى الملتقى بكم، ودائما حفظكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI.
3: مدارس تزكية.
2: مدارس الاتفاق.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري ما تيسر من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، لا شك أنكم تعلمون أن قلقا عاما أصاب العالم الإسلامي، قلق على أرزاقهم، وقلق على ثرواتهم، وقلق على أمنهم، وقلق على وجودهم. القلق أيها الإخوة كالملح في الطعام، إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. القلق في حدوده المعتدلة ضروري، لأنه باعث إلى النجاح، لكنه إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. فالقلق على الحاضر والمستقبل ضروري، ولكن في حدود، بحيث لا ينتهي هذا القلق بالإنسان إلى التعاسة والسوداوية والتشاؤم والشقاء. لكن بعض الناس أيها الإخوة يهرب من القلق ولا يواجهه، فيقع في قلق أشد ويقع في مصيبة أكبر. من وسائل دفع القلق، انظر إلى واقعك بعين الرضا، ارضى عن الله. يقول الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ارضى عن الله فيما أقامك، في كل ما أقامك، في كل الحظوظ التي منحك إياها. ارضى عن الله في واقعك، إن كان بالإمكان أن تحسن واقعك فافعل، أما إذا بذلت المستطاع ولك واقع لا تتجاوزه فارض به. سبحانه وتعالى أكبر وأعز من أن يتخلى عن عباده المؤمنين. لقد اتصف الله سبحانه وتعالى بكل صفات الكمال والعزة والقهر والقوة والجبروت، بيده مقاليد الأمور، إليه يرجع الأمر كله، هو الذي إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، هو الذي يغير ولا يتغير، يحيي ويميت، هو المعز وهو المذل. إن تنصروا الله ينصركم. يجب أن يكون الأمل معقوداً على الله وحده. ومن إيجابيات هذه الأمة أن الكتاب والسنة ما إن نتمسك بهما فلن نضل بعدهما أبداً. من خصائص هذه الأمة أن المنهج الإلهي منهج كامل شامل واقعي وسطي مرن عالمي رباني متوازن، يلبي نداء الفطرة ولا يتصادم معها، وهو الذي طبق في حياة البشر فحلق بهم في سماء المثل والقيم، وأحاطهم بأخلاقيات ومحاسن لم تر البشرية نظيراً لها. أيها الإخوة الكرام، من عوامل قوة هذه الأمة أنها أمة واحدة، ربها واحد، إلهها واحد، نبيها واحد، قرآنها واحد، مبادئها واحدة، قيمها واحدة. أيها الإخوة، من عوامل قوة هذه الأمة أنهم يقتربون من ثلث سكان الأرض، ويحتلون أهم المواقع الجغرافية، وبيدهم ثروات طائلة. هذه كلها إيجابيات هذه الأمة. أيها الإخوة الكرام، ولا يسعني في الحديث عن قيمة هذه الأمة وعن قيمة دينها ومبادئها أن هذا العالم الذي هداه الله إلى الإسلام في أمريكا، وقد زار بريطانيا والتقى بالجالية الإسلامية، فقال: أنا لا أصدق أنه في المدى المنظور يستطيع العالم الإسلامي اللحاق بالغرب لاتساع الهوة بينهما، ولكنني مؤمن إيماناً قطعياً أن العالم كله سيركع أمام أقدام المسلمين إذا أحسنوا فهم دينهم وأحسنوا تطبيقه وأحسنوا عرضه، لأن في هذا الإسلام العظيم خلاص البشرية.
إن البشرية الآن تتخبط، لا المادة أسعدتها ولا الجماعية أسعدتها ولا الفردية أسعدتها ولا الشرق أسعدها ولا الغرب أسعدها ولا الخرافة أسعدتها ولا الملذات أسعدتها. إن كل المبادئ الوضعية هي في الوحل الآن، ولم يبق في ميدان المبادئ والقيم إلا الإسلام، مع أن الإسلام يحارب في كل بقاع الأرض. أيها الإخوة الكرام، هناك مرض خطير ذكره الله في القرآن الكريم، اتصف به بعض أهل الكتاب. يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. يعني حالة مرضية أن الإنسان يتحمس إلى شيء لا يستطيعه، لكنه يغفل عن حجم صدقه وعن حجم إصراره وعن حجم قدرته. إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. تمنيات المسلمين كثيرة جدا، ولكنك إذا وضعتها على المحك تراجع المسلمون عن هذه التمنيات. في مجالسهم يتكلمون، يتصايحون، ينظرون، يقيمون، يتراشقون التهم، أما السلوك العملي هو المحك. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. الحديث لا قيمة له، والنقد لا قيمة له، والتنظير لا قيمة له، وأن تنصب نفسك وصيا على المسلمين لا قيمة له. حجمك عند الله بحجم عملك، لا بحجم تمنياتك، لا بحجم طموحاتك، لا بحجم مركزك. حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. أيها الإخوة، وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملك. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ أين الاستسلام لله؟ أين الرضا بما خصك الله به؟ أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ أرأيتم إلى هذه المقاييس التي تحكم هؤلاء؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. أيها الإخوة، هؤلاء القلة الذين ساروا مع طالوت أمامهم امتحان آخر. هذا الامتحان: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه. التمنيات مع الله لا تجدي، لا يجدي مع الله إلا أن تكون صادقا. لذلك عطاء الله عز وجل ربط بالسعي، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. أيها الإخوة الكرام، هذا نموذج بشري. في حالات الرخاء نتمنى أن نفعل وأن نفعل، فإذا وضعنا على المحك تراجعنا. هذا التراجع دليل ضعف النفس، فهذا الذي يتبجح ويعلو صياحه قد يكون أشد الناس خوفا حينما تأتي الأزمة الحقيقية. أيها الإخوة الكرام، مثل آخر من حياة المسلمين. قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال
إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل. هذا مرض متفش في المجتمع، الصياح والضجيج والحماس، ثم عند المحك الحقيقي التراجع والخمول. فينبغي أن نعلم أنفسنا، ينبغي أن نحيط علماً بقدراتنا، ينبغي ألا نتطاول على أحد، ينبغي أن نعرف حجمنا وأن نقف عنده. فرحم الله عبداً عرف حده فوقف عنده. أيها الإخوة الكرام، كأنه يستنبط من أن أشد الناس حماسة واندفاعاً قد يكونون هم أشد الناس جزعاً وانهياراً وهزيمة عندما يجد الجد. يقول بعض الأدباء: لي صديق كان من أعظم الناس في عيني، وكان رأس ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عينيه، فكان خارجاً عن سلطان بطنه، فلا يشتهي ما لا يجد ولا يكسر إذا وجد، وكان خارجاً عن سلطان الجهالة، فلا يتكلم بما لا يعلم ولا يماري فيما علم، وكان أكثر دهره صامتاً فإذا تكلم بز القائلين، وكان يرى ضعيفاً مستضعفاً فإذا جد الجد فهو الليس عادياً. يكاد المسلمون يشكلون ظاهرة صوتية ليس غير، حماس واندفاع وصوت مرتفع وتهديد ووعيد وإدانة واستنكار، وفي النهاية لا يفعلون شيئاً. هذا مرض اجتماعي أصيب به بنو إسرائيل، وقد ذكرت قصتهم، وأصيب به بعض المسلمين. فحجمك عند الله بحجم عملك الصالح. أقلل من الكلام وأكثر من العمل. اسأل نفسك كل يوم: ماذا قدمت للمسلمين؟ لا ماذا قلت، لا ماذا تبجحت، ماذا قدمت للمسلمين من عمل؟ لأن الله عز وجل يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ويقول أيضاً: ولكل درجات مما عملوا. وأروع ما في القرآن أن القيم التي ذكرت في القرآن وعدت أساس الترجيح بين المسلمين هي قيم العلم وقيم العمل. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولأن العلم طريق للعمل الصالح، ثم يقول: ولكل درجات مما عمل. فما لم نعتمد في حياتنا العلم والعمل لا يمكن أن نتفوق. وما لم يقيم الإنسان فقط بعلمه وعمله، لا بحسبه ولا بنسبه ولا بإنجازاته الموهومة، فلن يتقدم هذا المجتمع. أيها الإخوة الكرام، توجيه قرآني دقيق. يقول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. يعني أنت حينما تفعل شيئاً ويسبب هذا الشيء متاعب لا حصر لها للمسلمين، أنت في النهاية ما فعلت شيئاً، بل كنت سبباً في إلحاق الأذى الشديد بالمسلمين. فهذا العمل غير المدروس وغير المؤصل بالأدلة الشرعية ربما سبب متاعب لا تعد ولا تحصى. أيها الإخوة الكرام، حقيقة دقيقة أرجو الله أن يمكنني أن أوضحها لكم. ما من شيء نهى الله عنه أو نهى رسوله عنه إذا خولف له مضار لا تعد ولا تحصى في الحياة النفسية والاجتماعية. هذه الآيات القرآنية التي تتحدث عن الحدود
التي ينبغي ألا نتعداها، وعن هذه الحدود التي ينبغي ألا نصل إليها، أن يكون بيننا وبينها هامش أمان. هذه لو خولفت لرأيت مفاسد لا تعد ولا تحصى. الله عز وجل يقول، يصف النساء المؤمنات الطاهرات: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن. الزينة التي شرحها العلماء التي يمكن أن تبدى لهؤلاء عبروا عنها بثياب الخدمة، يعني الرأس واليدان إلى المرفقين وما تحت الركبة، هذه سماها العلماء ثياب الخدمة. فالمرأة أمام أبيها وأخيها وابنها وابن أخيها وابن أختها وعمها وخالها ينبغي ألا تظهر أمامهم بما يزيد عن ثياب الخدمة، فإن تكشفت وإن أبرزت بعض مفاتنها ولو لمحارمها نتج عن هذا أضرار وأضرار. لو أنكم مطلعون على ما يجري من مشكلات يعاني منها المسلمون بسبب عدم تطبيق هذه الآية لهالكم الأمر، ولكن كل واحد يعنيه من المجتمع ما هو متصل به، أما كصورة شمولية لما يجري في المجتمع هذه حدود الله. وحينما يفهم المؤمن أن هذه الحدود هي حدود لسلامته وليست حدوداً، هي ضمان لسلامته وليست حداً من حريته، يكون فقيهاً. وإذا أحب الله عبداً فقهه في الدين. من علامات الفقه في الدين أن ترى أن حدود الله ليست حدوداً لحريتك ولكنها ضمان لسعادتك. فكل انحراف في البيوت أو بين الأقارب أو بين النساء أنفسهن، لأن عورة المرأة على المرأة كعورتها على محارمها بالضبط، فما لم تراعى هذه الحدود في عورة المرأة على محارمها وعلى بنات جنسها فإن مفاسد لا تعد ولا تحصى قد تتفجر من هذا التقصير. والأمثلة أيها الإخوة كثيرة جداً لا تعد ولا تحصى. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: حياة اف ام.
1: فوالله ما منكم رجل اعلم بالاشعار مني ولا اعلم برجزي.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى عليه.

0: ثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 11 بعد 100 إلى الآية 65 بعد 100 نهاية سورة الأنعام.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 11 بعد 100 إلى الآية 65 بعد 100 نهاية سورة الأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

ورسله سيدنا محمد. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن ساداتنا أصحابه جميعا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة المستمعون. أعوذ بالله من الشيطان.

0: الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خيرة الله من خلقه وصفوة الله من عباده، خاتم أنبياء الله.

قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم

0: بعد هذه الإرشادات الكثيرة في السورة الكريمة، وبعد هذه الأدلة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في السورة ليعرف الناس أصول دينهم وليتبينوا قدرة ربهم ويعلموا صدق نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد هذه الأدلة التي تبين الوحدانية، وبعد هذا الحجاج الذي أراد الله تبارك وتعالى من المسلمين أن يعرفوه حتى لا يغلبهم أحد في محاجتهم، بعد هذا كله ختمت السورة الكريمة بهذه الآيات الجوامع، وكل آياتها جوامع: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. أي بعد هذه الحجج في تلك السورة الكريمة، وبعد هذه البراهين، وبعد ما عرفتموه من أدلة على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعواه في رسالته، وما عرفتموه من هذه الأدلة على وحدانية الله وقدرته، كيف يكفر من يكفر؟ وكيف يريد بعض الناس أن يفرقوا هذا الدين وأن يجعلوا الناس شيعا فرقا متعددة متنازعة متخاصمة؟ يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، دعهم فهم بعيدون عنك، هم ليسوا منك وأنت لست منهم، ليسوا من دينك ولا من أنصارك ولا من أحبابك، إنما أمرهم إلى الله يتولاهم ويعاقبهم وسينبئهم بفعلهم الشنيع ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إنما أمرهم إلى الله، هذه يا أخوة إنما أداة قصر، يعني إنما أمرهم إلى الله وحده، والله تبارك وتعالى سيجازيهم بما يستحقون. ثم تأتي قاعدة أخرى، حقيقة من الحقائق التي تبين رحمة الله تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الحسنة يا أخوة يجازي الله تبارك وتعالى بها أضعافها، الحسنة بعشر أمثالها، والسيئة بسيئة. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه من هم بسيئة فعملها كتبت عليه سيئة، فإن هم بها ولم يعملها كتبت له حسنة. أما من هم بسيئة فلم يعملها فإنها تكتب له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرة. هذا يا أخوة إذا كانت الحسنة ليست نفقة في سبيل الله، وليست صبرا، وليست صوما. أما إذا كانت الحسنة شيئا من هذا فجزاؤها أضعاف كثيرة. ومن هنا قالوا: الأعمال عند الله سبع، عملان بمثلهما، وعمل بعشر، وعمل بسبعمائة، وموجبتان، وعمل لا يعلم أجره إلا الله. أما العملان بمثلهما فمن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة وعملها كتبت عليه سيئة. وأما الموجبان فمن مات لا يشرك بالله وجبت له الجنة، ومن مات يشرك بالله وجبت له النار. وأما العمل الذي بعشر فالحسنة، من جاء بها فله عشر أمثالها. إذن موجبان، عملان بمثلهما، عمل بعشر، هذه خمسة. وأما العمل الذي بسبعمائة فالإنفاق في سبيل الله، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة. وأما العمل الذي لا يعلم أجره إلا الله فهو الصوم والصبر، والصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصوم لأنه لله تبارك وتعالى، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم تختم السورة بهذه الآيات الكريمات: قل إنني هداني ربي، وهذا هو الأسلوب التلقيني الذي حدثتكم عنه من قبل. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. هذا الدين من صفاته أنه ذو قيمة عظيمة عظيمة، لا يحيا الناس إلا به، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي، أي بعد أن هداني ربي فإنني أنفذ ما أمرني به وأمتثل أوامره. قل إن صلاتي ونسكي، صلاتي التي أصليها لله تبارك وتعالى، وبدأ بها لأنها هي الركن الأعظم في دين الله، ونسكي، والنسك يطلق أول ما يطلق على ما يقدم هديا للكعبة من الذبائح، ثم صار عاما في كثير من العبادات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، إن حييت فإن حياتي لله، لا أفعل فيها إلا ما يرضي ربي، وأتجنب فيها ما يسخطه ويغضبه، ومماتي كذلك، فإن الموت الذي قدره الله تبارك وتعالى علي أرضى به طائعا وراجيا أن يكرمني الله تبارك وتعالى بهذا الموت بالمغفرة والرحمة ودار الخلود، وأن يكون القبر روضة من رياض الجنان. إن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الذي خلق هذه العوالم كلها، عالم الإنسان وعالم الجان، عالم الأرض وعالم السماء، عالم البر وعالم البحر، ما أكثر هذه العوالم، الله ربها كلها لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك أمرت، بهذا أمرني الله تبارك وتعالى، فأنا إنما أمتثل أوامره تبارك وتعالى. وأنا أول المسلمين، أول المسلمين الذين أعلنوا إسلامهم وخضوعهم لله تبارك وتعالى في هذه الأمة. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء؟ لا والله أبدا، لا أبغي ربا غير الله سبحانه، فهو رب كل شيء. ثم تختم الآيات بحقائق من الحقائق العالية التي جاء بها هذا الدين الحنيف: ولا تكسب كل نفس إلا عليها، كل إنسان إن عمل شيئا فإنما هو عليه، وإن عمل خيرا فإنما هو له. ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل شاة معلقة من عرقوبها، كل إنسان مسؤول عن عمله، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وتختم السورة الكريمة بهذه الآية الكريمة: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. نعم، جعلكم خلائف الأرض، يخلف بعضكم بعضا. وهذا الإنسان جعله الله في الأرض خليفة. وقد ذكر القرآن الكريم في بعض الآيات خلفاء، وفي بعض الآيات خلائف. وسبحان الله العظيم، في هذا القرآن الذي دقت كلماته: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، ورفع بعضكم فوق بعض درجات. هذه الدرجات قد تكون من درجات الدنيا كالمال والجاه والمنصب، وقد تكون درجات في العبادة والطاعة والعلم والمعرفة، لكنه قال: ليبلوكم فيما آتاكم، ليبلوكم معاملة المختبر فيما آتاكم من فضله. وهذا مثل قول الله تبارك وتعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. نعم، إنما يعطي الله الإنسان في هذه الدنيا إنما هو ابتلاء لينظر ماذا يعمل. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، ليس الأمر كما تقولون يا قوم. ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. سريع العقاب لمن عصاه، غفور رحيم لمن استجاب له. تلكم يا أخوة سورة الأنعام، بدأت بقول الله تبارك وتعالى: الحمد لله، وختمت بقول الله تبارك وتعالى: وإنه لغفور رحيم. فالحمد لله على كل حال، والحمد لله في كل حال. تلكم سورة الأنعام فيما جاءت به من فنون من الأوامر والنواهي، وفنون من الوصايا والتعاليم، وهي سورة بحق تركز العقيدة في نفوس المؤمنين حينما يعلمون أن الله وحده هو المتصرف في هذا الكون، وأن الله وحده هو الخالق، وهو الرزاق، وهو المحيي، وهو المميت، وهو الذي بيده الخير كله سبحانه. وهذه السورة كما قلت لكم من قبل هي سورة مكية، وهي وسورة الأعراف التي سنشرف بتلاوتها وتفسيرها أطول السور المكية على ما بينهما من فروق كما سنرى في سورة الأعراف إن شاء الله. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن أصحابه جميعا وجزاهم عن دينه وعباده خيرا، وإلى صورة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي، ما تيسر من سورة الفتح وسورة الحجرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الفتح وسورة الحجرات.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري. ما تيسر من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل. سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا. ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة مريم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل.

0: إنك سميع قريب مجيب الدعوات مولانا رب العالمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم متابعيننا إخوة وأخوات ورحمة الله والبركات. نسأل الله دواما أحسن الفهم في الآيات يا مجيب الدعوات. نحن في رحلة مع سورة البقرة فسطاط القرآن، الخيمة العظيمة الكبيرة في القرآن، 86 آية، أطول سورة في القرآن وفيها أطول آية في القرآن. وقفنا عند الآية 123، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. احذروا هذا اليوم، اتقوا عذاب الله في هذا اليوم، اتقوا غضب الله في هذا اليوم، اتقوا الحساب العسير في هذا اليوم، واتقوا يوما. اجعل بينك وبين الحساب العسير في هذا اليوم، اجعل بينك وبينه حجابا واقيا وحاجزا عن هذا العذاب. احمي نفسك باختصار، يعني كيف كانت الناس تحمي نفسها في الأوبئة، كورونا ولا غير كورونا، الآن احمي نفسك أيها الإنسان من عذاب شديد من الحساب العسير. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني الآن ممكن مقابل السجن يدفع الناس أموال كل يوم بكذا مبلغ، بفرج عن نفسه وبيخرج براءة إلى آخره، يفدي فدية مقابل السجن. هناك لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أنا محل ابني لا مش مقبول، أنا محل أخويا مش مقبول. كل نفس تدافع عن نفسها، كل نفس تحاسب على عملها. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تكفي، لا تجزي، لا تسد، لا تحل محل نفس، قل ما شئت. ولا يقبل منها عدل، يعني ما معنى عدل؟ بديل، واحد محل واحد، الآن بديل كالفدية مثل ما ضربنا المثل. ولا تنفعها شفاعة، طبعا كلنا يؤمن بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يأذن الإله العظيم له عليه الصلاة والسلام بالشفاعة. إذن لهؤلاء يا رسول الله بأمر من الله، بإذن من الله، ولمن شاء الله أن يشفع فيهم. الكفر ما فيه شفاعة، والكبائر أيضا ما فيها شفاعة، إنما شفاعة في مسائل محدودة. ولا هم ينصرون، من ينصر هؤلاء المذنبين أو المجرمين من الله عز وجل؟ لا ناصر لهم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، امتحن. ما الكلمات؟ نعرفش، إنما هي تكاليف، اللي من ضمنها اذبح ولدك إسماعيل. يا سلام، امتحان صعب، لكنه نجح فيه 100%، لم يتردد، لم يرجو ربه أن يعفيه من هذا الحمل الثقيل. يا رب أصوم سنة مقابل ذبح الولد، فورا هرع إلى التنفيذ وسارع إلى التنفيذ. يا بني إني أرى أني أذبحك، إني أرى أني أذبحك. قال يا أبي تفعل ما سلم الأب سلم الإبن. وإذ ابتلى امتحن إبراهيم ربه، قدم المبتلى سبحانه ربه، لأنه هو الذي ابتلى وامتحن بكلمات. مولانا بكلف بالكلمات، اذبح ولدك كلمتين بكلمات، فأتمهن، أتى بها على أتم وجه وأكمل وجه. قال إني بعد من نجح في الامتحان وحمل الشهادة، أحسنت بالإحسان، قال إني جاعلك للناس إماما. ما هذه الآية؟ إني جاعلك للناس إماما، يعني أنت بهذا النجاح المبهر الباهر العظيم أنت إمام للناس، ولذلك كل الناس تدعي التبعية لإبراهيم، يهود نصارى مسلمين، كله بقول لك احنا جماعة إبراهيم الإبراهيمية. الخلاصة إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي، طبيعة البشر يحب الخير له ولنفس لولده كما يحب لنفسه وزيادة. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. ما فيش ذرية إن ما كانتش على المنهج والخطى النبوية. الملتقى الحلقة القادمة إن شاء الله الآية 125، وقد نعود مراجعة سريعة 124 إلى الملتقى بكم، ودائما حفظكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: التفسير
0: تفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: مليون. زورونا في مجمع ماجيك جروب ضاحة الياسمين خلف فايف بي مول، ماجيكا واستمتع بصورتها.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران والكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً. نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
4: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
5: تعبان، سهران، حيران، خذ مني ما إلك إلا شهوان.

0: أرما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي مريم وطه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم

0: قولا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورتي مريم وطه.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفعوري.

0: عنانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: حياة اف ام
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطانيا اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
4: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: اسم له تاريخ. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
0: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
0: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساءً.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. قحطت البادية في أيام هشام بن عبد الملك، فقدمت العرب من أحياء القبائل، فجلس هشام لرؤسائهم فدخلوا عليه، وفي وفد القوم درواس بن حبيب وله 14 سنة، عليه شملتان وله ذؤابة، فأحجم القوم وهابوا هشاما، ووقعت عين هشام على درواس فاستصغره، فقال لحاجبه: ما يشاء أحد أن يصل إلي إلا وصل، حتى الصبيان. فعلم درواس أنه يريده، فقال: يا أمير المؤمنين، إن دخولي لم يخل بك شيئا، ولقد شرفني، وإن هؤلاء القوم قدموا لأمر أحجموا دونه، وإن الكلام نشر والسكوت طي، ولا يعرف الكلام إلا بنشره. فقال هشام: فانشر لا أب لك. وأعجبه كلامه. فقال درواس: أصابتنا 3 سنين، فسنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة نقت العظم، وفي أيديكم فضول مال، إن كانت لله ففرقوها على عباده المستحقين، وإن كانت لهم فعلى ما تحبسونها عنهم، وإن كانت لكم فتصدقوا بها عليهم، فإن الله يجزي المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين. واعلم يا أمير المؤمنين أن الوالي من الرعية كالروح من الجسد، لا حياة للجسد إلا به. فقال هشام: ما ترك الغلام في واحدة من الثلاث عذرا. وأمر أن يقسم في باديته 100,000 درهم، وأمر لدرواس 100,000. فقال: يا أمير المؤمنين، أرددها إلى أعطية أهل باديتي، فإني أكره أن يعجز ما أمر لهم أمير المؤمنين. قال: فما لك من حاجة تذكرها لنفسك؟ قال: ما لي من حاجة دون عامة المسلمين. ولما عاد درواس إلى منزله، بعث إليه هشام 100,000، ففرقها في 9 أبطن من العرب، لكل بطن 10,000، وأخذ هو 10. فقال هشام: إن الصنيعة عند درواس لتضعف على سائر الصنائع. وهكذا سجل درواس مأثرة خالدة في عزة النفس والإيثار، فكان لسان قومه في الشدة ويد المعروف في الرخاء.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
4: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
5: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن خطين حمر في أي بيئة عمل. غلطة واحدة فيهم ممكن تهد سمعة بنيتها بسنين. في العمل المال والعلاقات بين الزملاء والزميلات خط أحمر. أبدأ معك بحقيقة بسيطة بنتفق عليها كلياتنا. سمعتك المهنية هي أغلى ما تملك. المهارة بتتعلمها والخبرة بتراكمها، بس السمعة لو انخدشت صعب جدا ترجعها. وأكثر منطقتين تتدمر فيهم السمعة المهنية بسرعة: المال والحدود بين الزملاء والزميلات في العمل. المال هو الأمان المطلقة. أي دينار بمر من تحت إيدك، أي عهدة، أي مصروف، أي فاتورة لازم تكون شفافة ودقيقة ومية بالمية بمكانها ومصروفة بمكانها. ما في مبلغ بسيط، ما في بنسويه بعدين، ما في خلط بين مالك ومال الشركة. الموظف العادي بتساهل بالأرقام الصغيرة وبحكي إنها ما بتبين. الموظف المثالي بيعرف إنه الثقة المالية إذا انكسرت مرة ما بترجع. أنت بالمال مؤتمن، والأمانة هون مش ميزة، هي شرط بقائك في العمل وشرط سمعتك المهنية المميزة. العلاقات بين الجنسين، بين الزميلات والزملاء في العمل. بيئة العمل بيئة احترام واحترافية، والتعامل بين الزملاء رجال ونساء أساس الاحترام المتبادل والمهنية والحدود الواضحة. الموظف المثالي بيحافظ على رقي تعامله وبتجنب أي سلوك أو علاقة بتخلق إحراج أو بتفهم غلط أو حتى بتفتح باب الكلام، مش لأنه ممنوع، بس لأنه احترامك لنفسك ولغيرك ولمكان شغلك بفرض هاي الحدود. الفرق بين الموظفين هون واضح. الموظف العادي بيستهين، بيحكي إشي عادي وبيكتشف خطر الموضوع لما يصير فوات أوان. الموظف المثالي بحط لنفسه خطوط واضحة من البداية وما بيقرب عليها أصلاً، لأنه فاهم إنه الوقاية أفضل بكثير من الندم لقدام. ليش هدول الأمرين بالذات مهمات جداً جداً جداً؟ لأنهم بمسوا الثقة، والثقة والسمعة هي أساس كل شيء بالعمل. الخلاصة: بالمال كن أمين بمطلق الدقة، وبالعلاقات بينك وبين زميلتك أو زميلك كن مهني بمطلق الوضوح، لأنه هدول الخطين مش مجرد قواعد بل حماية لسمعتك اللي هي أغلى رأس مال عندك. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة، ونزاهتك بالمال ووضوحك بالحدود بين زملائك وزميلاتك هي السمعة اللي بتحمي شركتك من أكبر الانهيارات.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء.
2: بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: بنلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أرجعلها.
3: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة بمناسبة 15 عاما على التأسيس. مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-53-300-53 أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.
4: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
5: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-33-78. مدارس الوطن العربي يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي لا تسألونا اسألوا عنا.
2: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
3: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

إفلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي. سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ. لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران، 079-614-9000.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
3: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
4: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
5: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 07-88-10-10-70.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة نبدأها بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن في نهاية العام الثالث للهجرة وبداية العام الرابع للهجرة. كان هذا العام عاما صعبا جدا، يعني كانت أصعب الأحداث التي حصلت فيه يوم أحد الذي ضرب فيه المسلمون ضربة قاسية. المشكلة وين؟ إنه غزوة أحد لأن قريش تمكنت فيها من قتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أدت إلى يعني تجرؤ بعض القبائل على المسلمين، فبدأت بعض القبائل من هنا ومن هناك تهاجم المدينة من هنا ومن هناك، فانشغل النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا طوال السنة الرابعة في محاولة ترميم هذه الصورة عن المسلمين التي اهتزت بسبب الذي حدث في غزوة أحد. عشان هيك غزوة أحد احنا بنقول إنها غزوة صعبة جدا. من أهم الأحداث الصعبة أيضا التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم في بداية العام الرابع كان أن قوما من قبيلتين اسمهما عضل وقارة، عين ضاد لام وقارة اللي هي قاف ألف تراء تاء مربوطة. عضل وقارة هما قبيلتان من الحجاز جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا أنهم مسلمون، أنهم على الإسلام، وقالوا يا رسول الله أرسل معنا من يعلمنا الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل معهم 6 وقيل 10، يعني بعضهم بيقول 10 من الصحابة الكرام الذين خرجوا يعلمونهم القرآن. كان منهم عاصم ابن ثابت رضي الله عنه، وكان منهم خبيب ابن عدي رضي الله عنه، وزيد بن الدثنة وغيرهم من الصحابة. الآن لما وصلوا منطقة الساحل قريب من مدينة رابغ إذا بهم يخدعونهم وينقلبون عليهم، فبدأوا يهاجمونهم. تقريبا 100 هاجموا هؤلاء العشرة وبدأوا يحيطون بهم من كل مكان وبدأوا يقاتلونهم حتى استشهد منهم تقريبا 7 من أصل 10، وقيل يعني إذا كانوا 6 بيكون 3 من أصل 6. فالمبدأ هم يعني بسيطون، عددهم بسيط جدا. ثم أعطوهم عهدا على أن لا نقتلكم، تعالوا ما لن نقتلكم. فنزل إليهم زيد رضي الله عنه وخبيب ابن عدي رضي الله عنه، زيد بن الدثنة وخبيب ابن عدي رضي الله عنهما، ويقيل أنه كان معهم رجل آخر وقتل استشهد رضي الله عنه. المبدأ أول ما أخذوهم ربطوهم وغدروا بهم وسلموا زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي لقريش. أما زيد فقد استشهد رضي الله عنه بعد أن وصل مباشرة إلى مكة، وأما خبيب بن عدي رضي الله عنه فقد بيع إلى مكة وقرروا أنه يقتلوا، فخرجوا به إلى منطقة التنعيم، تعرف يعني على أساس أنهم هم يعني التقوى ما شاء الله، يعني خارج حدود الحرم ما شاء الله تقوى قريش، فخرجوا به إلى منطقة التنعيم فأرادوا أن يقتلوه ويصلبوه. فقال لهم دعوني حتى أركع ركعتين، بدي أركع ركعتين يعني أصلي ركعتين. فكان أول من سن ركعتين قبل الشهادة قبل القتل، ثم قال فيهم مقولة عظيمة، قال فيهم شعرا عظيما جدا، يقول فيه من الشعر المشهور يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مضجعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم استشهد رضي الله عنه وأرضاه. فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم تألم بشدة. اللي زاد الطين بل إنه بنفس الشهر، إحنا في بداية السنة لسه، إحنا بس الشهر صفر، في بداية السنة في نفس الشهر كان أمر أخطر وأعظم جاء على المسلمين، إذ وصل إلى المدينة رجل اسمه أبو البراء عامر بن مالك، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله يعني ابعث معنا بعضا من أصحابك إلى أهل نجد، يعني يدعونهم الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أخاف عليهم أهل نجد، أنا بخافهم على أصحابي. فقال له: أنا جار لهم. فأرسل معه النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجل من كبار القراء، من كبار الصحابة، من الفضلاء. فلما وصلوا إلى منطقة اسمها بئر معونة، منطقة بئر معونة، نزلوا هناك فهاجمهم عامر بن الطفيل، هذا رجل من نجد، هاجمهم وطلب من بني سليم مجموعة من القبائل إنه يعني يتعاونوا معه في هذه القضية، فتعاونوا معه وهاجم هؤلاء الصحابة الكرام 70 ليس معهم سلاحهم ليقاتلوا فعليا إلا سلاح المسافر، ليسوا مقاتلين وإنما خرجوا لكي يدعوا الناس إلى الإسلام، فقاتلوا فاستشهدوا جميعا باستثناء واحد فقط هو كعب ابن زيد بن النجار رضي الله عنه، يعني اختبأ بين الشهداء وعاش بعد ذلك. رجلان كانا من المسلمين كانوا قريبين على المكان، عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن عقبة بن عامر. عمرو بن أمية الضمري شهد الحدث فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طبعا كان قد أسر ثم ترك، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما حدث، مصاب كارثي فعليا 70 مش مثل الرجيع لسه 10، لا هنا 70 قتلوا كلهم غيلة وغدرا. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أثناء الطريق عمرو بن أمية الضمري رأى رجلين من بني كلاب جلسا عنده، فيعني مأمنوا، هم عرفوا أنه من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فأمنوا جلسوا، فراح قتلهم وهم من يمين قتلهم يعني غضبا على ما حدث، لم يكن يعلم أن هذين الاثنين كان معهما كتاب أمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم تألم لعدة أشياء، يعني أول مصيبة أنه 70 صحابي يقتلون غيلة وغدرا، ثاني مصيبة إنه 2 من الذين كان معهما كتاب أمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم تذهله المصيبة الأولى عن حل المشكلة الثانية، فإيش قال له؟ قال له لقد قتلت قتيلين، يعني هذولا كان عندهم مني عهد، لأدينهما. ثم بدأ يجمع الدية للرجلين الكلبيين، يعني من قبيلة كلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا حسب اتفاقه مع يهود بن النضير أنه يجب أن يشاركوا مع المسلمين، طبعا يهود بن النضير وبني قينقاع، عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في صحيفة المدينة كان هناك اتفاق على أن يتعاون الجميع في دية أي رجل، فعليا يتعاون أهل المدينة كاملة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم تذهله المصيبة التي حدثت عن أن يقوم بواجبه رئيسا للدولة، يعني عندنا الرجيع ثم بئر معونة، والآن يأتيه خبر أنه في 2 قتلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني النضير بعد أن أرسل إليهم أنه أريد منكم أن تساعدونا في هذه القضية. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم برغم ألمه الشديد يتصرف الآن كرجل دولة، فيذهب إلى بني النضير ويطلب منهم فعليا أن يساندوا المسلمين على هذه الأدية. فقالوا يعني أرجو أن تعينونا في دية الكلبيين اللي قتلهم عمرو بن أمية الضمري، لأنه إحنا في بيننا وبينكم معاهدة دستور المدينة، فهذا واضح. فقالوا نفعل يا أبا القاسم، تفضل اجلس حتى نقضي حاجتك. فجلس إلى جنب جدار معه بعض الصحابة جالسين، وقالوا الآن بنجيب لك بعض المال موجود الآن جاهز. كان معه أبو بكر وعمر وعدد من الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مسند ظهره إلى الحائط، جلس المجموعة هذه جلست في داخل حصنهم، فقالوا أيكم يأخذ هذه الرحى، هذا الصخرة الكبيرة، ويطرحها على رأس محمد يقتله بها ونستريح منه. يعني هم بدهم يستغلوا الفرصة أنه يعني إجتهم ضربة المسلمين في أحد ثم في الرجيع ثم في بئر معونة، فنخلص منه بالمرة من محمد وينتهي الموضوع. فبالتالي صاروا يفكروا في الموضوع، وقال لهم رجل اسمه عمرو بن جحاش، قال أنا أفعلها. ففي رجل منهم ما زال يعني عنده ذرة هيك، اللي هو سلام بن مشكم، قال لا تفعلوا، فوالله لا يخبرن بما هممتم به من السماء، وهذا نقض عهد بيننا وبينه. فقالوا اسكت انت الثاني، شو لك فيه. فقرروا أن يفعلوا ذلك، وفعلا نزل جبريل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظة الأخيرة إن قم من مكانك يا رسول الله، هناك حجر سيسقط عليك الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام فورا دون أن يكلم أحدا، الصحابة جالسين ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لأنه بده يروح إلى الخلاء، فبقوا جالسين. الآن اليهود، يهود بن النضير، لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا إنه خرج مسرع فلم يعودوا، عرفوا أن القضية قد اكتشفت فارتعبوا ولم يعودوا. فالصحابة جالسين بيفكروا إيه طب لا أحد قد عاد ولا أحد، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع وهؤلاء لم يعودوا، فما القضية؟ فبدأوا يتحركون، واحد منهم يعني يتحرك هنا وهناك يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا الآن في المدينة في مسجده، فذهبوا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال همت يهود بالغدر، ثم أرسل لهم رسالة يقول لهم فيها أخرجوا من المدينة ولا تساكنوني فيها وقد أجلتكم 10، عندكم 10 أيام تغادرون. بدأوا فعلا يفكرون بالمغادرة. لاحظوا هذا دليل على أنهم هم يعترفون بالجريمة، يعني هم لم يقولوا ليش لم نفعل شيئا، لا هم عرفوا أن الجريمة قد اكتشفت، عشان هيك ما رجعوش وعشان هيك ما ناقشوش، وبدأوا يتجهزون. وإذا بعبد الله بن أبي رئيس المنافقين يرسل إليهم يقول عندي 2000 من المقاتلين إياكم أن تغادروا، وبنو قريظة واقفين معكم. فعند ذلك تشجعوا وقالوا إنا لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة، قال الله أكبر يا الله، وتحرك جيش من المدينة وحاصر بني النضير. لكن بني النضير فعليا دب الرعب في قلوبهم، لأنه عبد الله بن أبي بعثوا له مراسيل، والله مش موجود يعني معلش آسفين، بني قريظة قالوا ما لناش دخل، إحنا بنتكلم معكم عبد الله بن أبي، نحن على عهدنا مع محمد. فعند ذلك عرفوا أن القضية قد انتهت، وأن يعني قريظة تركتهم وعبد الله بن أبي خانهم والجميع خانوهم، هؤلاء يعني فعليا أصحابهم. 6 ليالي فقط قذف الله في قلوبهم الرعب، فقالوا خلص يا محمد نخرج من المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اخرجوا لكن لكم ما حملت الإبل إلا السلاح. فشو عملوا عند ذلك؟ بدأوا يأخذون كل ما يستطيعون من المدينة، من بيوتهم، الشبابيك، الأبواب، الدنيا، وما لا يستطيعون أن يأخذوا كانوا يخربونه ويدمرونه. وفي ذلك يقول الله عز وجل يخربون بيوتهم بأيديهم، فكانوا يخربونهم فعليا بأيديهم. هناك مجموعة بسيطة منهم اللي هو يامين بن عمرو أبو سعد بن وهب أسلموا ولم يدخلوا معهم فعليا في هذا الغدر، وبالتالي أحرزوا أموالهم وكل شيء وبقوا موجودين ما عندهم أي مشكلة. وخرج أغلب بني النضير وعلى رأسهم زعيمهم حيي بن أخطب إلى خيبر فأقاموا فيها. وهكذا انتهى الثلث الثاني أو القبيلة الثانية التي كانت من اليهود في المدينة، خرجت ولم يبق إلا بنو قريظة. هكذا يعني كانت الأوضاع في هذه الفترة الصعبة التي تمر على المدينة. السنة الرابعة كانت سنة مليئة فعلا بالأحداث. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: حياة FM للوطن حياة. كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 0799-364-41.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكا واستمتع بصورتها.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23 23.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
4: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية، مدارس الاتفاق. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم متابعيننا إخوة وأخوات ورحمة الله والبركات. نسأل الله دواما أحسن الفهم في الآيات يا مجيب الدعوات. نحن في رحلة مع سورة البقرة فسطاط القرآن، الخيمة العظيمة الكبيرة في القرآن، 86 آية، أطول سورة في القرآن وفيها أطول آية في القرآن. وقفنا عند الآية 123، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. احذروا هذا اليوم، اتقوا عذاب الله في هذا اليوم، اتقوا غضب الله في هذا اليوم، اتقوا الحساب العسير في هذا اليوم. واتقوا يوما، اجعل بينك وبين الحساب العسير في هذا اليوم، اجعل بينك وبينه حجابا واقيا وحاجزا عن هذا العذاب. احمي نفسك. باختصار يعني كيف كانت الناس تحمي نفسها في الأوبئة، كورونا ولا غير كورونا، الآن احمي نفسك أيها الإنسان من عذاب شديد من الحساب العسير. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني الآن ممكن مقابل السجن يدفع الناس أموال كل يوم بكذا مبلغ، بفرج عن نفسه وبيخرج براءة إلى آخره، يفدي فدية مقابل السجن. هناك لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أنا محل ابني لا مش مقبول، أنا محل أخويا مش مقبول. كل نفس تدافع عن نفسها، كل نفس تحاسب على عملها. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تكفي، لا تجزي، لا تسد، لا تحل محل نفس، قل ما شئت. ولا يقبل منها عدل، يعني ما معنى عدل؟ بديل، واحد محل واحد، الآن بديل كالفدية مثل ما ضربنا المثل. ولا تنفعها شفاعة، طبعا كلنا يؤمن بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يأذن الإله العظيم له عليه الصلاة والسلام بالشفاعة. إذن لهؤلاء يا رسول الله بأمر من الله، بإذن من الله، ولمن شاء الله أن يشفع فيهم. الكفر ما في شفاعة، والكبائر أيضا ما فيها شفاعة، إنما شفاعة في مسائل محدودة. ولا هم ينصرون، من ينصر هؤلاء المذنبين أو المجرمين من الله عز وجل؟ لا ناصر لهم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، امتحن. ما الكلمات؟ نعرفش، إنما هي تكاليف، اللي من ضمنها اذبح ولدك إسماعيل. يا سلام، امتحان صعب، لكنه نجح فيه 100%، لم يتردد، لم يرجو ربه أن يعفيه من هذا الحمل الثقيل. يا رب أصوم سنة مقابل ذبح الولد، فورا هرع إلى التنفيذ وسارع إلى التنفيذ. يا بني إني أرى أني أذبحك، إني أرى أني أذبحك. قال يا أبي تفعل ما، سلم الأب سلم الإبن. وإذ ابتلى امتحن إبراهيم ربه، قدم المبتلى سبحانه ربه، لأنه هو الذي ابتلى وامتحن بكلمات. مولانا بكلف بالكلمات، اذبح ولدك، كلمتين بكلمات. فأتمهن، أتى بها على أتم وجه وأكمل وجه. قال إني، بعد من نجح في الامتحان وحمل الشهادة، أحسنت بالإحسان، قال إني جاعلك للناس إماما. ما هذه الآية؟ إني جاعلك للناس إماما، يعني أنت بهذا النجاح المبهر الباهر العظيم أنت إمام للناس، ولذلك كل الناس تدعي التبعية لإبراهيم، يهود نصارى مسلمين، كله بقول لك احنا جماعة إبراهيم الإبراهيمية. الخلاصة إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي، طبيعة البشر يحب الخير له ولنفس لولده كما يحب لنفسه وزيادة. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. ما فيش ذرية إن ما كانتش على المنهج والخطى النبوية. الملتقى الحلقة القادمة إن شاء الله الآية 125، وقد نعود مراجعة سريعة 124 إلى الملتقى بكم، ودائما حفظكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
3: مدارس تزكية،
4: مدارس الاتفاق.

فرعها في السماء. لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، لا شك أنكم تعلمون أن قلقا عاما أصاب العالم الإسلامي، قلق على أرزاقهم، وقلق على ثرواتهم، وقلق على أمنهم، وقلق على وجودهم. القلق أيها الإخوة كالملح في الطعام، إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. القلق في حدوده المعتدلة ضروري، لأنه باعث إلى النجاح، لكنه إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. فالقلق على الحاضر والمستقبل ضروري، ولكن في حدود، بحيث لا ينتهي هذا القلق بالإنسان إلى التعاسة والسوداوية والتشاؤم والشقاء. لكن بعض الناس أيها الإخوة يهرب من القلق ولا يواجهه، فيقع في قلق أشد ويقع في مصيبة أكبر. من وسائل دفع القلق، انظر إلى واقعك بعين الرضا، ارضى عن الله. يقول الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ارضى عن الله فيما أقامك، في كل ما أقامك، في كل الحظوظ التي منحك إياها. ارضى عن الله في واقعك، إن كان بالإمكان أن تحسن واقعك فافعل، أما إذا بذلت المستطاع ولك واقع لا تتجاوزه فارض به. سبحانه وتعالى أكبر

وأعز من أن يتخلى عن عباده المؤمنين. لقد اتصف الله سبحانه وتعالى بكل صفات الكمال والعزة والقهر والقوة والجبروت، بيده مقاليد الأمور، إليه يرجع الأمر كله، هو الذي إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، هو الذي يغير ولا يتغير، يحيي ويميت، هو المعز وهو المذل. إن تنصروا الله ينصركم، يجب أن يكون الأمل معقوداً على الله وحده. ومن إيجابيات هذه الأمة أن الكتاب والسنة ما إن نتمسك بهما فلن نضل بعدهما أبدا. من خصائص هذه الأمة أن المنهج الإلهي منهج كامل شامل واقعي وسطي مرن عالمي رباني متوازن، يلبي نداء الفطرة ولا يتصادم معها، وهو الذي طبق في حياة البشر فحلق بهم في سماء المثل والقيم، وأحاطهم بأخلاقيات ومحاسن لم تر البشرية نظيراً لها. أيها الإخوة الكرام، من عوامل قوة هذه الأمة أنها أمة واحدة، ربها واحد، إلهها واحد، نبيها واحد، قرآنها واحد، مبادئها واحدة، قيمها واحدة. أيها الإخوة، من عوامل قوة هذه الأمة أنهم يقتربون من ثلث سكان الأرض ويحتلون أهم المواقع الجغرافية وبيدهم ثروات طائلة، هذه كلها إيجابيات هذه الأمة. أيها الإخوة الكرام، ولا يسعني في الحديث عن قيمة هذه الأمة وعن قيمة دينها ومبادئها أن هذا العالم الذي هداه الله إلى الإسلام في أمريكا وقد زار بريطانيا والتقى بالجالية الإسلامية فقال: أنا لا أصدق أنه في المدى المنظور يستطيع العالم الإسلامي اللحاق بالغرب لاتساع الهوة بينهما، ولكنني مؤمن إيماناً قطعياً أن العالم كله سيركع أمام أقدام المسلمين إذا أحسنوا فهم دينهم وأحسنوا تطبيقه وأحسنوا عرضه، لأن في هذا الإسلام العظيم خلاص البشرية. إن البشرية الآن تتخبط، لا المادة أسعدتها ولا الجماعية أسعدتها ولا الفردية أسعدتها ولا الشرق أسعدها ولا الغرب أسعدها ولا الخرافة أسعدتها ولا الملذات أسعدتها، إن كل المبادئ الوضعية هي في الوحل الآن، ولم يبق في ميدان المبادئ والقيم إلا الإسلام، مع أن الإسلام يحارب في كل بقاع الأرض. أيها الإخوة الكرام، هناك مرض خطير ذكره الله في القرآن الكريم اتصف به بعض أهل الكتاب، يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. يعني حالة مرضية أن الإنسان يتحمس إلى شيء لا يستطيعه، لكنه يغفل عن حجم صدقه وعن حجم إصراره وعن حجم قدرته. إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. تمنيات المسلمين كثيرة جدا، ولكنك إذا وضعتها على المحك تراجع المسلمون عن هذه التمنيات. في مجالسهم يتكلمون، يتصايحون، ينظرون، يقيمون، يتراشقون التهم، أما السلوك العملي هو المحك. فلما كتب عليهم القتال
تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. الحديث لا قيمة له، والنقد لا قيمة له، والتنظير لا قيمة له، وأن تنصب نفسك وصيا على المسلمين لا قيمة له. حجمك عند الله بحجم عملك، لا بحجم تمنياتك، لا بحجم طموحاتك، لا بحجم مركزك. حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. أيها الإخوة، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملك. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ أين الاستسلام لله؟ أين الرضا بما خصك الله به؟ أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ أرأيتم إلى هذه المقاييس التي تحكم هؤلاء؟ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. أيها الإخوة، هؤلاء القلة الذين ساروا مع طالوت أمامهم امتحان آخر. هذا الامتحان، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه. التمنيات مع الله لا تجدي، لا يجدي مع الله إلا أن تكون صادقا. لذلك عطاء الله عز وجل ربط بالسعي، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. أيها الإخوة الكرام، هذا نموذج بشري. في حالات الرخاء نتمنى أن نفعل وأن نفعل، فإذا وضعنا على المحك تراجعنا. هذا التراجع دليل ضعف النفس، فهذا الذي يتبجح ويعلو صياحه قد يكون أشد الناس خوفاً حينما تأتي الأزمة الحقيقية. أيها الإخوة الكرام، مثل آخر من حياة المسلمين. قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل. هذا مرض متفش في المجتمع، الصياح والضجيج والحماس، ثم عند المحك الحقيقي التراجع والخمول. فينبغي أن نعلم أنفسنا، ينبغي أن نحيط علماً بقدراتنا، ينبغي ألا نتطاول على أحد، ينبغي أن نعرف حجمنا وأن نقف عنده. فرحم الله عبداً عرف حده فوقف عنده. أيها الإخوة الكرام، كأنه يستنبط من أن أشد الناس حماسة واندفاعاً قد يكونون هم أشد الناس جزعاً وانهياراً وهزيمة عندما يجد الجد. يقول بعض الأدباء: لي صديق كان من أعظم الناس في عيني، وكان رأس ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عيني، فكان خارجاً عن سلطان بطنه، فلا يشتهي ما لا يجد ولا يكسر إذا وجد، وكان خارجاً عن سلطان الجهالة، فلا يتكلم بما لا يعلم ولا يماري فيما علم، وكان أكثر دهره صامتاً فإذا تكلم بز القائلين، وكان يرى ضعيفاً مستضعفاً فإذا جد الجد فهو ليس عادياً. يكاد المسلمون يشكلون ظاهرة صوتية ليس غير، حماس واندفاع وصوت مرتفع وتهديد ووعيد وإدانة واستنكار، وفي النهاية لا يفعلون شيئاً. هذا مرض اجتماعي أصيب به بنو إسرائيل، وقد ذكرت قصتهم
وأصيب به بعض المسلمين، فحجمك عند الله بحجم عملك الصالح. أقلل من الكلام وأكثر من العمل. اسأل نفسك كل يوم، ماذا قدمت للمسلمين؟ لا ماذا قلت، لا ماذا تبجحت، ماذا قدمت للمسلمين من عمل؟ لأن الله عز وجل يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ويقول أيضا: ولكل درجات مما عملوا. وأروع ما في القرآن أن القيم التي ذكرت في القرآن وعدت أساس الترجيح بين المسلمين هي قيم العلم وقيم العمل. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولأن العلم طريق للعمل الصالح. ثم يقول: ولكل درجات مما عمل. فما لم نعتمد في حياتنا العلم والعمل لا يمكن أن نتفوق. وما لم يقيم الإنسان فقط بعلمه وعمله، لا بحسبه ولا بنسبه ولا بإنجازاته الموهومة، فلن يتقدم هذا المجتمع. أيها الإخوة الكرام، توجيه قرآني دقيق. يقول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. يعني أنت حينما تفعل شيئاً ويسبب هذا الشيء متاعب لا حصر لها للمسلمين، أنت في النهاية ما فعلت شيئاً، بل كنت سبباً في إلحاق الأذى الشديد بالمسلمين. فهذا العمل غير المدروس وغير المؤصل بالأدلة الشرعية ربما سبب متاعب لا تعد ولا تحصى. أيها الإخوة الكرام، حقيقة دقيقة أرجو الله أن يمكنني أن أوضحها لكم. ما من شيء نهى الله عنه أو نهى رسوله عنه إذا خولف له مضار لا تعد ولا تحصى في الحياة النفسية والاجتماعية. هذه الآيات القرآنية التي تتحدث عن الحدود التي ينبغي ألا نتعداها، وعن هذه الحدود التي ينبغي ألا نصل إليها، أن يكون بيننا وبينها هامش أمان، هذه لو خولفت لرأيت مفاسد لا تعد ولا تحصى. الله عز وجل يقول، يصف النساء المؤمنات الطاهرات: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن. الزينة التي شرحها العلماء التي يمكن أن تبدى لهؤلاء عبروا عنها بثياب الخدمة، يعني الرأس واليدان إلى المرفقين وما تحت الركبة، هذه سماها العلماء ثياب الخدمة. فالمرأة أمام أبيها وأخيها وابنها وابن أخيها وابن أختها وعمها وخالها ينبغي ألا تظهر أمامهم بما يزيد عن ثياب الخدمة، فإن تكشفت وإن أبرزت بعض مفاتنها ولو لمحارمها نتج عن هذا أضرار وأضرار. لو أنكم مطلعون على ما يجري من مشكلات يعاني منها المسلمون بسبب عدم تطبيق هذه الآية لهالكم الأمر، ولكن كل واحد يعنيه من المجتمع ما هو متصل به. أما كصورة شمولية لما يجري في المجتمع، هذه حدود الله. وحينما يفهم المؤمن أن هذه الحدود هي حدود لسلامته وليست حدوداً، هي ضمان لسلامته وليست حداً من حريته، يكون فقيهاً. وإذا أحب الله عبداً فقهه في الدين. من علامات الفقه في الدين أن ترى أن حدود الله ليست
حدوداً لحريتك ولكنها ضمان لسعادتك. فكل انحراف في البيوت أو بين الأقارب أو بين النساء أنفسهن، لأن عورة المرأة على المرأة كعورتها على محارمها بالضبط، فما لم تراعى هذه الحدود في عورة المرأة على محارمها وعلى بنات جنسها، فإن مفاسد لا تعد ولا تحصى قد تتفجر من هذا التقصير. والأمثلة أيها الإخوة كثيرة جداً لا تعد ولا تحصى. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

روى البخاري عن سهل رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. عن أبي بردة بن أبي موسى أن عبد الله بن عمر قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله في شأن ساعة الجمعة شيئا؟ قال: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما تعدون الشهيد؟ قالوا: الذي يقاتل في سبيل الله حتى يقتل. قال: إن الشهيد في أمتي إذن لقليل، القتيل في سبيل الله شهيد، والطعين في سبيل الله شهيد، والغريق في سبيل الله شهيد، والخار عن دابته في سبيل الله شهيد، والمجنوب صاحب الجنب في سبيل الله شهيد. عن أبي سعيد الخدري أن رجلا جاءه فقال: أوصني. فقال: سألت عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلك، أوصيك بتقوى الله، فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد، فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن، فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. عن سهل بن حنيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يهراق دم الشهيد، يغفر له ذنبه كله إلا الدين.

الله وبه. أعزائي المستمعين، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر لنقل وقائع خطبة وصلاة الجمعة من مسجد المغفور له الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وفرجت عنا، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة، ولك الحمد بالأمن والإيمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة تفرج بها كربنا وتغفر بها ذنبنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا يا كريم. أيها الإخوة والأخوات، خطيب الجمعة لهذا اليوم سماحة قاضي القضاة سماحة الشيخ عبد الحافظ أربطة، ها هو يأخذ مكانه ويرتقي درجات المنبر ليلقي الخطبة.

الحمد لله الذي بيده مقاليد الأمور، وإليه المرجع والمصير، يدبر الخلق بحكمته، ويصرف الكون بقدرته، ويقضي فلا معقب لحكمه، ويحكم فلا راد لقضائه، ويرحم بفضله من أناب إليه، ويكفي بقدرته من توكل عليه. أحمده سبحانه حمداً يقر له بالربوبية، ويفرده بالألوهية، ويفوض إليه الأمر كله، وأستعينه استعانة من علم أن لا حول ولا قوة إلا به، ولا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه، وأستغفره استغفار من أيقن أن الخير كله بيده، وأن الفضل كله من عنده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يسكن بها القلب عند البلاء، ويثبت بها الفؤاد عند الضراء، ويفوز بها العبد برضا رب الأرض والسماء. يا رب، سبحانك اللهم أنت الواحد، كل الوجود على وجودك شاهد، يا حي يا قيوم أنت المرتجى، وإلى علاك عنا الجبين يسجد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، الله زاد محمدًا تكريمًا، وحباه فضلًا من لدنه عظيمًا، واختصَّه في المرسلين كريمًا، ذا رأفةٍ بالمؤمنين رحيمًا، صلوا عليه وسلِّموا تسليمًا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يُصلِح لكم أعمالكم، ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. عباد الله، إن من أجلِّ فرائض القلوب، وأعظم مقامات الإيمان، وأرفع منازل العبودية، التوكُّل على الله سبحانه، باعتماد القلب عليه وحده، وتفويض الأمور كلها إليه، والثقة بوعده، وحسن الظن بتدبيره. وقد أمر الله سبحانه عباده أن يتخذوه وكيلا، ونهاهم أن يركنوا إلى غيره، فقال سبحانه: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وقال سبحانه: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فهو سبحانه الوكيل الذي تفوض إليه الأمور، وتستودع لديه المقادير، وتسكن بذكره القلوب، وتطمئن بالاعتماد عليه النفوس. وقد جعل الله سبحانه التوكل من صفات أحبائه، فقال جل شأنه: إن الله يحب المتوكلين. وكفى بها منقبة لمن صدق في توكله على ربه. والتوكل على الله من أعظم العبادات القلبية، ومن أجل الأخلاق الإيمانية، فمن صدق في توكله كفاه الله، وحفظه وهداه وتولاه. قال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والسر في محبة الله سبحانه للمتوكلين، فهو أن التوكل على الله سبحانه من ثمرات صدق التوحيد، وثباته في القلب، واستيلائه عليه. يقول الله سبحانه: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فبدأ سبحانه بإثبات ربوبيته، ثم بإثبات الانفراد بالإلهية،
ثم أمرنا بالتوكل عليه سبحانه. قال سعيد بن جبير رضي الله عنه: التوكل على الله جماع الإيمان. ومعنى التوكل أيها الأحبة هو يقين القلب بأن الأمور كلها بيد الله سبحانه، وأنه لا نافع ولا ضار ولا معطي ولا مانع غير الله، ثم طمأنينة القلب وسكونه إلى وعد الله سبحانه، وأن الخلق لو اجتمعوا كلهم على أن ينفعوه بشيء لا ينفعونه إلا بشيء قد كتبه الله له، أو على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، فلا يتزلزل المؤمن عند وقوع الشدائد، ولا يفزع في الفاقات والملمات إلا لله سبحانه.

غير الله ولا يخاف إلا الله، علماً منه أن من ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه ما كان ليخطئه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. والثانية: لا يدخل قلبه هم الرزق ثقة بضمان الله سبحانه، بحيث يكون سكون قلبه عند فقد ما يحتاج إليه كسكونه في حال وجوده. يقول الله سبحانه: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض أنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذا يقين المؤمن بالله سبحانه. واعلموا عباد الله أن التوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب، فالله سبحانه الذي أمرنا بالتوكل عليه وأمرنا كذلك ببذل الأسباب، ولا تعارض بينهما، بل الأخذ بالأسباب من حقيقة التوكل وكماله. وإنما الشأن أن تكون الجوارح عاملة بالأسباب والقلوب معلقة برب الأسباب، فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة لله سبحانه، والتوكل بالقلب عليه إيمان به جل شانه، والمؤمن يجمع بين الأمرين. قال سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ويقول سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقد قال الحبيب صلى قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله: أرسل ناقتي وأتوكل يا رسول الله. قال: اعقلها وتوكل، أي شد ركبة ناقتك مع ذراعيها بحبل. فلا يجوز للإنسان أن يترك التسبب بهذه الأسباب إلا إن كان عاجزاً، ويحرم على الإنسان أن يقعد على الاكتساب الذي يقدر عليه ويحتاج إليه، ويترك نفسه وعياله ضائعين يسألون الناس. وقد قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. وأما ثمرات التوكل على الله سبحانه فكثيرة، ومن أعظمها وأجلها أن المتوكل يفوز بمحبة الله سبحانه. وأي كرامة أعظم من أن يكون العبد محبوباً عند ربه؟ فإذا أحب الله عبداً وفقه للخير، وحفظه من الشرور، وأيده بنصره وتوفيقه، وكفاه ما أهمه. قال سبحانه: إن الله يحب المتوكلين. وثاني هذه الثمرات المباركة: حفظ النفس والأهل والولد، والتحصين من الشيطان. يقول الله سبحانه: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، وليس بضارهم شيئاً إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: من قال، أي يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. وثالثها النصر على الأعداء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم على نبينا وعليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ورابعها حصول الرزق من الله سبحانه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير، تغدو خماصاً وتروح بطاناً. وخامسها دخول الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب، لا سابقة عذاب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله

وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. عباد الله، إن من ذاق حلاوة التوكل علم أن الهموم والكروب لا تدوم، وأن مع العسر يسرا، وأن الفرج قريب قريب. وما أعظم حاجة العبد إلا إلى أن يكون معلق القلب بربه، مفوضا أمره إليه، موقنا بأن الفرج بيده سبحانه وحده. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تفزعن بعد العسر لا تفزعن فإن الصانع الله. وإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله، في كل لك الله. اللهم إنا نتوجه إليك في غزة والضفة وأهل فلسطين، أن تداوي جراحهم وتشافي مصابهم وترحم شهداءهم، وأن تذيقهم حلاوة الجبر بعد مرارة الصبر. أقول ما تسمعون، وصلوا على معلمنا الخير حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واستغفروا الله، إن الله هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولينا في الدنيا والدين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته، لقوله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا عباد الله أن الله قد أمركم بأمر عظيم، بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه عندما قال في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن من واظب عليها يكفى همه ويغفر ذنبه. واعلموا أن من دعا بدعاء سيدنا يونس على نبينا وعليه الصلاة والسلام أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين استجاب الله له. واعلموا أن المواظبة على قراءة سورة الملك كل ليلة تشفع لصاحبها حتى يغفر الله سبحانه له، وهي كما قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم: هي المانعة وهي المنجية التي تنجي قارئها من عذاب القبر. قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، هي سورة تبارك الذي بيده الملك. ورواه الإمام أحمد والنسائي. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هي المانعة وهي المنجية تنجي صاحبها وقارئها من عذاب القبر، والعياذ بالله من عذابه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ الأردن العزيز، أرضه وسماءه وماءه وهواه، واجعله دار أمن وإيمان وسكينة واطمئنان، وادفع عنه البلاء والوباء، وارزق أهله رزقًا طيبًا مباركًا، واكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل هذا البلد الطيب المبارك في أمنك وأمانك وإحسانك يا رب العالمين، وسائر ديار المسلمين، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا ولوالدينا كل شيء، ولا تسألنا ووالدينا عن شيء. ربنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سائلين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ولي أمرنا الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وولي عهد الأمين الحسين ابن عبد الله، وأن يوفقهما لما فيه خير البلاد والعباد، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، يقول الله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويقول سبحانه: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة يرحمكم الله.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله،
0: لا إله إلا الله. استووا إلى الصلاة واعتدلوا، استووا يرحمكم الله، سووا الصفوف وسدوا الفرج، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته

وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

نقلنا لكم في بث حي ومباشر وقائع خطبة وصلاة الجمعة من مسجد المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم، سورة الحاقة كاملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري، سورة الحاقة كاملة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 21 بعد 100.
1: باب حرق الدور والنخيل. الحديث 1308 عن جرير رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وكان بيتا في خثعم يسمى كعبة اليمانية. قال: فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، وهم قوم جرير، وكانوا أصحاب خيل. قال: وكنت لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فانطلق إليها فكسرها وحرقها، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، فقال رسول جرير: والذي بعثك بالحق، ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال: فبارك في خيل أحمس ورجالها 5 مرات. باب الحرب خدعة. الحديث 1309 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، وقيصر ليهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، ولتقسمن كنوزها في سبيل الله. الحديث 1310 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه. الحديث 1311 عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد، وكانوا 50 رجلا، عبد الله بن جبير فقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. فهزموهم. قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددن، قد بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة، أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم، فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم، فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا، فأصابوا منا 70. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر 40 و100، 70 أسيرا و70 قتيلا. فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد 3 مرات. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه، ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة 3 مرات. ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب 3 مرات. ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. فما ملك عمر نفسه فقال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. قال: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز: أعلو هبل، أعلو هبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: يا رسول الله، ما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. قال: إن لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: يا رسول الله، ما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحاه حتى يسمع الناس. الحديث 1312. عن سلمة رضي الله عنه قال: خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، قلت: ويحك، ما بك؟ قال: أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان وفزارة. فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لابتيها: يا صباحاه يا صباحاه. ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها، فجعلت أرميهم وأقول: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، فأقبلت بها أسوقها، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن القوم عطاش، وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم، فابعث في إثرهم. فقال: يا ابن الأكوع، ملكت فأسجح، إن القوم يقرون في قومهم. باب فكاك الأسير. الحديث 1313. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فك العاني، يعني الأسير، وأطعم الجائع، وعود المريض. الحديث 1314. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. باب فداء المشركين. الحديث 1315. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ائذن فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. فقال: لا تدعون منها درهما. باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان. الحديث 1316. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه. فقتله فنفله سلبه. باب جوائز الوفد. باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم. الحديث 1317. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء، فقال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس، فقال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. وأوصى عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. ونسيت الثالثة.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.
2: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
3: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دجور يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية،
2: مدارس الاتفاق.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم متابعيننا إخوة وأخوات ورحمة الله والبركات. نسأل الله دواما أحسن الفهم في الآيات يا مجيب الدعوات. نحن في رحلة مع سورة البقرة فسطاط القرآن، الخيمة العظيمة الكبيرة في القرآن، 86 آية، أطول سورة في القرآن وفيها أطول آية في القرآن. وقفنا عند الآية 123، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. احذروا هذا اليوم، اتقوا عذاب الله في هذا اليوم، اتقوا غضب الله في هذا اليوم، اتقوا الحساب العسير في هذا اليوم، واتقوا يوما. اجعل بينك وبين الحساب العسير في هذا اليوم، اجعل بينك وبينه حجابا واقيا وحاجزا عن هذا العذاب. احمي نفسك باختصار، يعني كيف كانت الناس تحمي نفسها في الأوبئة، كورونا ولا غير كورونا، الآن احمي نفسك أيها الإنسان من عذاب شديد من الحساب العسير. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني الآن ممكن مقابل السجن يدفع الناس أموال كل يوم بكذا مبلغ، بفرج عن نفسه وبيخرج براءة إلى آخره، يفدي فدية مقابل السجن. هناك لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أنا محل ابني لا مش مقبول، أنا محل أخويا مش مقبول. كل نفس تدافع عن نفسها، كل نفس تحاسب على عملها. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تكفي، لا تجزي، لا تسد، لا تحل محل نفس، قل ما شئت. ولا يقبل منها عدل، يعني ما معنى عدل؟ بديل، واحد محل واحد، الآن بديل كالفدية مثل ما ضربنا المثل. ولا تنفعها شفاعة، طبعا كلنا يؤمن بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يأذن الإله العظيم له عليه الصلاة والسلام بالشفاعة. إذن لهؤلاء يا رسول الله بأمر من الله، بإذن من الله، ولمن شاء الله أن يشفع فيهم. الكفر ما فيه شفاعة، والكبائر أيضا ما فيها شفاعة، إنما شفاعة في مسائل محدودة. ولا هم ينصرون، من ينصر هؤلاء المذنبين أو المجرمين من الله عز وجل؟ لا ناصر لهم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، امتحن. ما الكلمات؟ نعرفش، إنما هي تكاليف، اللي من ضمنها اذبح ولدك إسماعيل. يا سلام، امتحان صعب، لكنه نجح فيه 100%، لم يتردد، لم يرجو ربه أن يعفيه من هذا الحمل الثقيل، يا رب أصوم سنة مقابل ذبح الولد. فورا هرع إلى التنفيذ وسارع إلى التنفيذ. يا بني إني أرى أني أذبحك. قال يا أبي تفعل ما سلم الأب وسلم الإبن. وإذ ابتلى امتحن إبراهيم ربه، قدم المبتلى سبحانه ربه، لأنه هو الذي ابتلى وامتحن بكلمات. مولانا بكلف بالكلمات، اذبح ولدك كلمتين بكلمات. فأتمهن، أتى بها على أتم وجه وأكمل وجه. قال إني، بعد ما نجح في الامتحان وحمل الشهادة، أحسنت بالإحسان، قال إني جاعلك للناس إماما. ما هذه الآية؟ إني جاعلك للناس إماما، يعني أنت بهذا النجاح المبهر الباهر العظيم أنت إمام للناس. ولذلك كل الناس تدعي التبعية لإبراهيم، يهود نصارى مسلمين، كله بيقول لك احنا جماعة إبراهيم الإبراهيمية. الخلاصة إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي، طبيعة البشر يحب الخير له ولنفس لولده كما يحب لنفسه وزيادة. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. ما فيش ذرية إن ما كانتش على المنهج والخطى النبوية. الملتقى الحلقة القادمة إن شاء الله الآية 125، وقد نعود مراجعة سريعة 124. إلى الملتقى بكم، ودائما حفظكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: تفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
3: مدارس تزكية،
2: مدارس الاتفاق.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساءً.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
2: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أشعلها.
3: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة. بمناسبة 15 عاما على التأسيس، مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-53-300-53. أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضمان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس تدوم طويلاً.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
4: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
5: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز 10 الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير نخرج النجوم. نهاية أبو علندا بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
3: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-381.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

ذات أف أم. نحبك يا رسول الله. حديث الجمعة مع رابطة علماء الأردن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أعزائنا المشاهدين في برنامجكم المتجدد حديث الجمعة، والذي يأتيكم عبر حياة إذاعة حياة اف ام وبالتعاون مع رابطة علماء الأردن. تأتيكم هذه الحلقة بعنوان الإنسان بين التكوين والتمكين، رحلة الحياة والخلود، تأملات في سورة الإنسان. أهلا ومرحبا بكم في رحلة جديدة في عمق الكلمة والوجود. هل تساءلت يوما من أين بدأت وكيف انتهيت إلى ما أنت عليه الآن؟ في زحمة الحياة وفي غمرة شعور الإنسان بقوته وإنجازاته، قد ينسى أصله الأول، لحظة لم يكن شيئا مذكورا. في هذه الحلقة نتدارس سورة الإنسان التي تختصر قصة وجودنا الكبرى في مشهد قرآني مهيب، رحلة تأخذنا في خطى متسلسلة من التكوين إلى التمكين. كيف بدأ هذا الإنسان من قطرة ماء نسية حتى يصل إلى مرحلة الجزاء؟ تمر السورة بمرحلة اختباره وهدايته. إذن سورة الإنسان ليست مجرد آيات تتلى، بل هي خريطة طريق تعيدنا لنتذكر الحقيقة وتضبط البوصلة لهذا القلب بين التواضع والمسؤولية. وخير من يأخذنا في هذه الرحلة ضيفنا الأستاذ الدكتور أحمد شكري، أستاذ علوم القرآن والتفسير في الجامعة الأردنية. فأهلا ومرحبا بك دكتورنا الكريم، ونبدأ في بداية سورة الإنسان التي يعني تعطينا السؤال الاستفهامي أو السؤال البلاغي: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ تفضل دكتور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فأبدأ بتوجيه الشكر لإذاعة حياة اف ام ورابطة علماء الأردن على هذا التعاون الوثيق والجميل والطيب والمبارك في حديث الجمعة الذي يأتي في هذا اليوم المبارك أيضا ليكون فيه من الزاد الإيماني والعلمي الشيء الكثير. وشكر لك فضيلة الدكتورة إيمان على هذا التقديم الطيب والعبارات الجميلة التي قلتيها في البداية والتي تلخص لنا الحلقة.
0: الله يبارك فيك.
1: يعني لو أن أحد المستمعين قال أنا أكتفي بهذه المقدمة، نقول له لك ذلك.
0: الله يجزيك الخير.
1: سورة الإنسان ممكن الكلام عنها يكون كثيرا جدا ومتشعبا، ويمكن أن أبدأ بقولي سورة الإنسان عبارة عن صاعقة. صاعقة لك أيها الإنسان. من أنت أيها الإنسان؟ ما تظن نفسك في هذا الكون؟ تظن نفسك عظيما؟ تظن نفسك صاحب مكانة وهالة وقوة وقدرة؟ لا، لست كذلك. لاحظوا ولاحظي معي سعادة الدكتورة البدء المزلزل والمجلجل والصاعق للإنسان. أنت أيها الإنسان الآن بكل هذه العظمة، هل أتى عليك حين من الدهر لم تكن موجودا؟ يعني هذا الكون كان موجودا بدونك، بمعنى آخر يعني الكون يسير بك وبدونك. فالإنسان العاقل اللبيب الفطن عندما يتنبه لهذا المعنى يأخذ منه العبرة الكبيرة والموعظة العظيمة جدا لكي يعرف مقداره

0: وقيمته. طبعا في آيات أخرى وسور أخرى تبين لنا شيء من هذا، لعله يحضرني الآن الآية الأخيرة في سورة الفرقان.
1: نعم.
0: وهي قوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. هذه الآية التي ختمت بها سورة أخرى والآية التي بدأت بها سورة الإنسان، كلتاهما كأنهما تقولان للإنسان: اعرف حدك، اعرف مقامك ومنزلتك بين هذه المخلوقات، فلست بذاك الشيء العظيم. يمكن أن تكون عظيما إذا أخذت بالأسباب. الآن سورة الإنسان في بدايتها ذكرت لنا المراحل الأربعة: مرحلة لم يكن شيئا مذكورا، مرحلة من نطفة أمشاج، مرحلة إن هديناه السبيل، ومرحلة الجزاء. المرحلة الأولى كمدتها لا ندري، ولكنها طويلة. نعم. نفهم هكذا من الآيات، طويلة. الآن علماء الجيولوجيا والفلك ماذا يقولون لنا عن عمر الأرض وعن عمر الكون؟ شيء الكثير، بيقولوا لنا ملايين ومليارات السنوات، ونحن نتخيل عمر الإنسان على الأرض يعني قد لا يصل إلى الملايين، وبالتالي الكون كان موجودا بدون وجودك أيها الإنسان. كيف كان لا ندري، الله العظيم هو القادر على كل شيء. ثم ذكر لنا ربنا مرحلة، وهي مرحلة نحن نعرفها، وهي مرحلة قصيرة جدا، مرحلة النطفة الأمشاج، ولكنها مرحلة في غاية الأهمية لأنها بداية تكوين الإنسان، وبعد ذلك ينطلق منها إلى هذه الحياة. المرحلة الثالثة مرحلة إن هديناه السبيل. بعد أن يولد الإنسان تبدأ مرحلة الحياة الدنيا، والحياة الدنيا مرحلة صحيح أنها أيضا قصيرة. يعني لاحظي معي المرحلة الأولى والرابعة أطول مرحلتين، المرحلة الثانية مرحلة وجود الإنسان في الرحم يعني أشهر، ثم المرحلة التي تليها مرحلة وجود الإنسان في الحياة سنوات، ومهما طلت هذه السنوات فهي بالنسبة للآخرة إما لا شيء أو كلا شيء. الآن مرحلة الحياة الدنيا ربنا عز وجل هنا نتحدث عنها في آية واحدة فقط، قال إن هديناه السبيل.
1: لكن بس قبل دكتور بس تعرج لنا على موضوع معين، هل هناك أثر فعلي على حياة الإنسان عندما يسمع قول الله سبحانه وتعالى إنه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا على حياته الدنيا؟
0: لابد. نعم نعم لا شك. يعني لماذا هذا السؤال أصلا؟
1: نعم.
0: ولماذا بدأت السورة بالاستفهام؟ وكم سورة بدأت بالاستفهام؟ السور اللي بدأت بالاستفهام قليلة، هذه واحدة منها، وبعضها بدأت بشيء يهول الاستفهام، يعني القارعة، ما القارعة وما أدراك، جاءت قبل الاستفهام بشيء يمهد له. الآن هنا بدأت بالاستفهام، وهذا الاستفهام عند كثير من العلماء معناه الخبر. هل أتى معناها قد أتى.
1: نعم,
0: نعم لقد حصل تأكيد. لقد أتى عليك أيها الإنسان حين من الدهر لم تكن فيه شيئا، لا يذكرك أحد، لا يعرفك أحد، مخلوقات أخرى جاءت في هذا الكون. طبعا في الأرض ممكن، في غير الأرض ممكن، الكون عامر، الكون واسع جدا. يعني مهما نتخيل، أنا عندما أستمع إلى علماء الفلك أو أقرأ في بعض الكتب أو أنظر إلى السماء وأرى هذا المقدار الهائل من النجوم، يعني ويخطر في بالي أو في بال من بجواري بكل هذه المخلوقات كلها، ألا يوجد فيها كائنات حية؟ بقول له طبعا فيها، طبعا فيها كائنات حية، فيها على الأقل الملائكة مما نعرف، وغير الملائكة مما لا نعرف، لأن الله عز وجل قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما.
1: نعم فيهما
0: في السماوات وفي الأرض. إذن هذا الكون العامر فيه مخلوقات أخرى كثيرة غيرنا. ولذلك إجابة على سؤالك، نحن عندما نسمع هذا الاستفهام ونقف أمامه متأملين يجب أن يؤثر فينا، وهذا التأثير يجب أن يكون تأثيرا إيجابيا، بمعنى أن نستلهم منه موقعنا وحقيقتنا ومقدارنا في هذه الحياة فلا نتجاوزه. لأن كل واحد في هذه الحياة الدنيا له مقام.
1: نعم.
0: وله يعني نحن الآن في هذه المؤسسة العامرة، المؤسسة الإعلامية العريقة، فيها نفترض 100 موظف، 10 لهم مقام معين، في الطابق الأول ما بيقدر يطلع على الثاني، واللي في الثاني ما بيطلع على الثالث، وهكذا وهكذا. نحن معشر البشر، ما قيمتنا وما قامتنا في هذا الكون؟ لنا حد، لنا حد لا ينبغي أن نتجاوزه. الآن إذا في أناس من البشر تجاوزوا هذا الحد،
1: طغوا. نعم.
0: وأخطأوا خطأ كبيرا، وربنا عز وجل يعني بيّن لنا أنهم لا ينبغي أن يفعلوا ذلك، وماذا كان مآلهم. مثلا اذهب إلى فرعون، إنه طغى. وفي الآيات الأخرى التي تحدثت عن الملك الذي قال أنا أحيي وأميت وما أشبه ذلك، كيف كانت نهايتهم؟ كانت العذاب أو الهلاك. فهذه البداية، بداية السورة التي تحدثنا عن أن الإنسان ينبغي عليه أن يقدر نفسه مقداره الذي يليق به، ولا ينبغي له لا أن يتطاول، وفي المقابل لا يتطامن، لا يقول مثلا الجمادات خير مني، لا
1: لا,
0: لا. ليست خيرا منك. أنت صاحب رسالة، صاحب هدف، صاحب مقام، صاحب منزلة، وإذا شئنا أن نعرف المقام المميز للإنسان بين كثير من المخلوقات نجد هذا في أوائل سورة البقرة، يعني سورة الخلافة، لما حدثنا ربنا عن آدم قال عن آدم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.
1: نعم. إذن دكتور، يجب على الإنسان المسلم أن يعرف حده، يعرف مقامه. عندما نقرأ الآيات الكريمة يجب أن تحرك فينا الدافع العملي، أنه التواضع يجب أن يكون سمت الإنسان المسلم، وبعد ذلك يتذكر الآيات القرآنية المشابهة: رحماء بينهم. هذا يدلنا من موضوع اللي هو التواضع أو خلق أو أصل خلق الإنسان. الآن الإنسان بطبيعته خلقه الله سبحانه وتعالى حرة، لذلك يعني أعطينا الحرية التي خلقها الله سبحانه وتعالى للإنسان في هذه السورة.
0: جميل. وربنا عز وجل تكلم عن هذه الحرية بكلمة جميلة جدا، قال: إن هديناه. هديناه، ما قال أعطيناه، ما قال هيئنا له، لا لا، هديناه، هداية، هديناه السبيل، يعني السبيل أمامك أيها الإنسان أن تسلكه، هدية من الله لك. وبالتالي في سورة الفاتحة نقول اهدنا أيضا. نعم. اهدنا، وهنا هدينا. وبالمناسبة يعني قبل ما أسترسل، أنا في عندي فكرة يعني أحب أن أذكرها ولا أريد أن أنساها، وهو أن هذه السورة بدأت بالإنسان أو اسمها سورة الإنسان، وآخر سورة في القرآن اسمها سورة
1: الناس.
0: الناس، وليس لها اسم آخر. هذه في لها عدة أسماء أخرى، يعني كأنه هذه رسالة لنا من الإنسان إلى الناس. هذه مجموعة السور التي هي تعد عند كثير من العلماء بسموها قصار المفصل، من الصور القصيرة، ولكن هذه الصور كلها فيها منهاج حياة للإنسان. يعني من اكتفى بما في القرآن من سورة الإنسان إلى سورة الناس يمكن أن يكون كافيا له. وكلمة الإنسان هنا هل تعني المفرد أو تعني الجنس؟
1: الجنس نفسه.
0: هي طبعا تعني جنس الإنسان. نعم، بعض المفسرين قالوا لا، هل أتى على الإنسان أي على آدم، هكذا قالوا على آدم، وبتكلموا عن بعض الروايات أنه آدم لما خلق وطين وصلصال وكالفخار وكذا، كيف أنه الملائكة كانت تأتي تنظر إليه وتقول: ما هذا المخلوق، فكان حينا من الدهر. ولكن هذا القول مع أنه مذكور عند بعض المفسرين ليس الأرجح. الأرجح أنه أتت على الإنسان سنوات كثيرة من الحياة لم يكن فيها شيئا مذكورا. الآن هذه الهدية التي أهدانا الله عز وجل إيانا، وهي هدية الحرية، حرية الاختيار. قال لنا: أسلك أحد هذين السبيلين، إما شاكرا وإما كفورا. إما للتوزيع في اللغة العربية، فبقول لك كل من هذا، إما أن تأكل من هذا وإما أن تأكل من ذاك. هنا قال: أيها الإنسان، أمامك أحد طريقين، إما أن تكون شاكرا وإما أن تكون كفورا. طيب الآن لاحظي معي الفكرة التي ذكرها بعض المفسرين، وهي الفرق بين شاكر وبين كفور. شاكر على وزن فاعل، وكفور على وزن فعول. وزن فعول من صيغ المبالغة، أكثر من شاكر اسم فاعل. يعني كأنه ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا: أيها الإنسان، إن الشاكرين منكم أقل من الكفرة.
1: سبحان الله.
0: لأن كفور فيها شيء من المبالغة، أما الشاكر فهي أقل. طيب الآن جاء بعض المفسرين ولا تلتفتوا التفاتة أخرى، قالوا: قدم الشاكر على الكفور. لماذا؟ قالوا: لأنه أولى أن يقدم. صحيح أنهم أقل في العدد، ولكنهم أفضل وأكمل وأتم، لهم مقامهم، لهم منزل. استجابوا لأمر الله تعالى. ثم بعد أن بدأ بالشاكر وثنى بالكفور، لما جاء في الآيات التالية ليذكر لنا التفصيل بدأ بالكفور، قال: إن أعتدنا للكافرين. وبعدين ذكر الشاكرين ولم يذكرهم بلفظ الشاكرين، ذكرهم بلفظ آخر وهو الأبرار. طبعا إذا معنا وقت فيما بعد نتكلم قليلا عن النعيم الذي أعده الله عز وجل لهؤلاء الأبرار أو لهؤلاء الشاكرين في هذه السورة بأسلوب مختلف تماما عن السور الأخرى، أسلوب مميز لم يرد في أي سورة أخرى بهذا الترتيب.
1: رح نيجي إليه دكتور، لكن الآن بنحكي أنه الإنسان بالتكليف الرباني هو إنسان مكلف بحرية، يختار الطريق التي يريد أن يسلكها، إما أن يسلك طريق الله سبحانه وتعالى وإما أن يسلك طريق الشيطان. أنت مخير بذلك، ومن ثم تتحمل نتيجة اختياراتك في هذه الدنيا. طيب دكتور، الآن الجيل الصاعد اللي هو دائما يتحدث لنا عن الحرية، يتحدث لنا عن إنه الإنسان يجب أن يكون معتد بذلك، كيف تكون سورة الإنسان كحجة على هذا الجيل الجديد بأنه الحرية قد يكون لها ضوابط معينة؟
0: يعني أولا الإسلام دين الحرية ابتداء. نعم. والحرية التي في الإسلام لا نكاد نجد مثيلا لها عند الآخرين. صحيح أنه في بعض المبادئ أو الأديان الأخرى تتبجح علينا وتقول لنا عندنا حرية أكثر، نقول لهم انتبهوا، الحرية أنواع، يوجد حرية مطلقة، والحرية المطلقة هذه غير موجودة عندنا، عندنا نحن العقلاء. حتى قالوا العقل هذا لماذا سمي عقلا؟ قالوا لأنه يحجمك عن أن تكون مطلق الحرية. لا، الحرية المطلقة يعني واحد الآن يصير بين الناس يصيح وكذا ويسب ويشتم، يقول لك حرية، لا لا لا، ليست حرية. حتى إنه يعني عند بعض الغربيين في قاعدة، يعني وهي قاعدة جميلة جدا ويجب أن يعمل بها، وهي أن الحرية لا تعني مطلق التصرف.
1: صح.
0: الحرية ينبغي أن تكون منضبطة، ومن هنا الحرية التي في الإسلام حرية منضبطة وحرية إيجابية أيضا ليست سلبية. فكلامنا أو توجيهنا إلى شاباتنا وشبابنا والجيل الصاعد وإلى الجميع، نقول لهم يعني ما في هذه السورة تحديدا وما في القرآن عموما، ولكن هنا أنت عندما تقرأ هذه الآيات، وأن الله عز وجل يخيرك، لا يجبرك على شيء، لا يقول لك افعل هذا رغما عنك، لا يقول لك يجب عليك أن تسجد لي شئت أم أبيت، ما في أبدا، بل بقول لك إن هديناه السبيل، الله عز وجل أكرمك بأن بين ووضح لك الطريقين وجعل لك مرغبات لطريق الخير وشيء من المرهبات من طريق الشر، وهذا طبيعي.
1: نعم.
0: يعني الآن وأنا في الطريق إلى هنا أرى بعض إعلانات بعض السلع التجارية أو بعض الأطعمة أو بعض السلع، طبيعي هذا، يريدون أن يرغبوني فيها ولكن لا يجبروني.
1: صح.
0: يعني لو ذهبت واشتريت هذه السلعة وقالوا لي لماذا اشتريتها، بقول أجبروني على شرائها بالإعلان، لا
1: أبدا،
0: لا أنا المخطئ. ولذلك كثير من الناس اللي بيقول الله أجبرني على كذا، نقول له لا، الله عز وجل أراد لي أن أكون شقيا، نقول له لا، الله عز وجل ترك لك الخيار، ولكن أنت من إما أحسنت اختياره أو السير في هذا الاختيار، وإما أنك أسأل.
1: أحسن دكتور، يعني الآن في عنا ناس بتحكي مدام إنه الإنسان في بطن أمه يطبع على يعني له يعني في الكتاب إما شقي وإما سعيد، فقالوا مدام الله سبحانه وتعالى في الكتاب قال بأني شقي وسعيد، إذن أنا لا يوجد لدي خيار في هذه الدنيا، إنما نقول ماذا لهم يا دكتور؟
0: هذا بكل وضوح أنا بقول لهم وما أدراك ما الذي كتب عليك، صحيح هو مكتوب.
1: نعم.
0: ولكن أنا لا أعرفه وأنت لا تعرفه، وبالتالي أنا وأنت نسعى للوصول إلى هذا المكتوب، وهو بالنسبة لنا غيب، بالنسبة لله عز وجل معلوم.
1: يعني هو من علم الله المسبق للغيب أنه علم عنا ماذا سنفعل وجعله في هذا الكتاب.
0: وعلم الله المسبق هذا لا يعني الإكراه ولا
1: أكيد.
0: يعني الإجبار. لماذا؟ لأنه حاجز الزمن الذي يحكمنا غير موجود عند
1: صح.
0: الله، وبالتالي هذا الذي هو الآن في بطن أمه هو أيضا في علم الله عز وجل ميت، وهو في علم الله في الجنة أو في النار، وبالتالي ما في حاجز، الحاجز هذا يحكمنا نحن. ومن هنا علم الله عز وجل المعلوم أو المعروف عنده حولنا نحن لا نعرفه، ولكن ماذا نفعل في هذه الدنيا؟ ربنا عز وجل ذكر في الآية قال إن سعيكم
1: كان
0: لشتى، الآية هذه إن سعيكم لشتى، ما معنى شتى؟ متفرق. يعني انظري الآن من هذا الطابق انظري إلى الشارع تحت كيف الناس كيف سعيهم شتى، واحد يذهب يمين شمال، واحد ذاهب، واحد آتي، واحد يريد، واحد لا يريد، وهكذا. هذا السعي للبشر جميعا المتنوع والمختلف والمتباين دليل على أن الإنسان له مطلق الحرية في أن يفعل ما يشاء، وأنه ليس بمجبر، وأنه لا يعلم الغيب، وبالتالي يعني يأتي يجلس هنا ويقول نقول قم صلي، يقول لا كتب الله علي أن لا أصلي،
1: سبحان
0: الله، ما هكذا تورد الإبل وما هكذا تفهم الأشياء.
1: الله يجزيك الخير يا دكتور. الآن يعني بدأنا في أصل الخلق الإنسان بأنه لم يكن شيئا مذكورا، ومن ثم الله سبحانه وتعالى أعطاه الطريق إما أن يكون مهتديا أو يكون ضالا عن طريق الله سبحانه وتعالى، لأن نتحدث عن أبرز ملامح الإنسان الخليفة التي أرادها الله سبحانه وتعالى.
0: تمام. الآن هذا الإنسان الذي يخلف الله عز وجل في أرضه أو يخلف أوامر الله، يعني يطبق أوامر الله في أرضه، إنسان أو مخلوق ليس ككثير من المخلوقات التي حوله. وربنا عز وجل لما أراد أن يعظنا في العديد من الآيات قارن بيننا وبين البهائم لنقارن نحن أيضا، يعني قال أولئك كالأنعام
1: بل هم
0: أضل، مقارنة، ومقارنة تفتح أذهاننا، نحن موجودون في هذه الأرض والبهائم موجودة، أيهما أفضل؟ هذا لا مجال لأن يسأل هذا السؤال أصلا، ولكن لا يسأل هذا السؤال ويجاب عنه لنعرف قيمتنا ومنزلتنا. نحن مقدمون عليهم أو مفضلون عليهم بالإرادة والاختيار.
1: نعم.
0: عندنا إرادة، عندنا اختيار، عندنا عقل، عندنا ميزان، عندنا أحسن تقويم، وهذا كله ليس موجودا عند الآخرين. وبالتالي الإنسان الذي يقرأ أوامر الله ويقرأ ما في كتاب الله عز وجل من توجيهات له هو الإنسان الشاكر كما ورد في هذه الآيات، وهو الإنسان الحقيقي كما ينبغي أن يوصف بأنه إنسان. الآن في هذه السورة لما جاءت الآيات فيما بعد جاءت لتبين لنا صفات الإنسان بطريقتين. الطريقة الأولى من خلال ذكر نعيم أهل الجنة، هذا أثناء ذكر آيات الجنة. والطريقة الثانية بعدها، بعد ما انتهت أعطانا ثلاثة أوامر، وأعطانا ثلاثة أولا لما تحدث عن أهل الجنة، ثم أعطانا ثلاثة أخرى بعد أن تحدث عنهم وبأسلوب في غاية الرقة. يعني تقريبا الأوامر المباشرة في السورة هي اللي في الأخير، فاصبر واسجد وفي أمر ثالث، هذه الأوامر الثلاثة في آخر السورة. أما قبل ما أعطانا أمر مباشر، لما ذكر أهل الجنة قال يوفون بالنذر.
1: نعم،
0: يوفون بالنذر، يعني يا من تقرأ هذه الآيات تريد أن تكون إنسانا حقيقيا مستجيبا لأمر الله تعالى، أوفي بالنذر. طيب النذر، ما هو النذر؟ قال النذر يصلح أن يكون هنا في هذه الآية لكل شيء تلزم نفسك به أو ألزمك الله عز وجل به. وبالتالي عبارة يوفون بالنذر تصلح لكل العبادات. يعني لاحظي معي، يوفون بالنذر كلمتين فقط، ولكن بدخل فيها الصلاة والزكاة والحج وبر الوالدين واسحب كثير من الأشياء. فذكر لنا من صفات هذا الإنسان هذه الصفة. ذكر لنا صفة أخرى وهي أنهم يخافون يوما كان شره مستطيرا أو عبوسا قمطريرا، يعني نخاف من الله، نخاف من الله، الخشية من الله. من الله نحن لماذا نعبد الله؟ لأننا نحبه ولأننا نخشى من عقابه، وبالتالي هدف العبادة الأساسي عندنا هذا. ثم الأمر الثالث الذي ذكره الله عز وجل في معرض امتداح أهل الإيمان وتبيين صفاتهم بأسلوب غير مباشر، قال ويطعمون الطعام على حبه
1: مسكينا
0: ويتيما وأسيرا.
1: يعني الآن أنا بدي أحكي لك لماذا الله سبحانه وتعالى تحدث عن الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، تحدث عن المسكين، تحدث عن الأسير، وتحدث عن
0: اليتيم.
1: نعم، لماذا؟ يعني إذا إحنا أدينا واجبنا تجاه هذه الفئة الأكثر هشاشة في المجتمع، ماذا يعود نفعها على المجتمع ككل؟
0: كويس التعبير بكلمة هشاشة. نعم. تعبير لطيف. ربنا عز وجل ذكر فعلا هذه الأصناف الثلاثة، المسكين، اليتيم، الأسير. طبعا المسكين فئة من الناس وموجودة في مجتمعات كثيرة، واليتيم اليتم لا بد منه يعني لفئة من الناس، ولكن الأسر ليس حتميا.
1: نعم.
0: يعني الآن لو أخذنا عينة عشوائية 100 شخص وقلنا لهم من وقع منكم في الأسر يوما ما، ممكن خمسة ممكن خمسة، ممكن ولا واحد.
1: نعم.
0: ولكن من 100 عشوائيين ممكن في 5 أيتام، ومن 100 عشوائيين ممكن 10 مساكين.
1: صح.
0: أو أكثر.
1: نعم.
0: وبالتالي هذه الفئات الثلاثة من المجتمع هي بحاجة إلى رعاية واهتمام وعناية ومعاملة خاصة. الآن المسكين ينبغي أن لا يكسر خاطره، ينبغي أن يعتنى به، ينبغي أن يحسن إليه. اليتيم أكثر، لأن اليتيم أولا صغير السن وهو عرضة لأن يهان وأن يؤكل حقه أكثر، ولذلك ربنا عز وجل توعد الذين يؤذون اليتيم ويأكلون حقه ولا يراعون التعامل معه بكثير من الوعيد الذي موجود مثلا في سورة النساء وفي غيرها. أما بالنسبة للأسير، الآن الآية لم تبين لنا أي أسير، أي نوع من الأسرة. هل الآية هنا بتتكلم عن الأسير المشرك في أيدي المسلمين؟ الجواب لا. والدليل أن السورة مكية،
1: صح،
0: قبل الحروب وقبل المعارك وقبل فرض الجهاد. ولكن في بعض المفسرين، يعني يعجبني أنا حقيقة لما أقرأ عندهم، ويقولون عبارات يتجاوزون فيها النص. ماذا قال أحدهم؟ قال وفي هذه الآية بشارة بأنه سيكون لنا أسرى.
1: نعم.
0: سيصبح لكم أيها المسلمون أسرى فيما بعد وتحسنون في التعامل معه.
1: نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين.
0: آمين إن شاء الله، وقد أعزه، وإن شاء الله تعود أيام العز. آمين. للإسلام. الآن هذا الأسر الذي يقع في الأسر طبعا شبه معدوم الإرادة، وأكثر من ذلك، يعني أنا رأيت ورأيتي ورأى كثير من يستمع إلينا ويشاهدنا مثلا حالات تعذيب مهينة جدا، يعني تصل إلى القتل، وإلى ممكن يكون أشد من القتل، يعني يتمنى أن يموت مرارا.
1: يعني هو القتل أسهل من
0: القتل، يكون أسهل عليه.
1: نعم.
0: في بلاد ممكن نقول عربية وبلاد غير عربية، يعني لا نسمي شيئا، ولكن كل واحد الآن يستحضر في ذهنه، والله نعم هذا عند فلان، عند هؤلاء، عند أولئك. رأينا إيذاء شديد جدا للأسرى بغير حق. لا يجوز هذا. الأسير كان الإنسان يعني فيه في مرحلة ضعف، وبالتالي ينبغي أن يحسن التعامل معه، أن يحسن إليه، أن يترفق به، أن يأخذ. ولذلك المجتمع الدولي متفق، أو العقلاء من المجتمع الدولي متفقون على أن الأسرى لهم حقوق ينبغي أن تؤدى إليهم، وكذلك المساكين وكذلك اليتامى. هذا كله جاء في الإسلام قبل كل هذه التشريعات.
1: صحيح، يعني الحديث جميل، ولكن نذهب لفاصل قصير ومن ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
3: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران، 079-614-9000.
4: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
5: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
6: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة، بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
7: تعبان؟

0: مفروشات
1: مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

0: المرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامجكم حديث الجمعة، والذي يأتيكم عبر حياة اف ام وبالتعاون مع رابطة علماء الأردن. ونعاود الحديث في عنوان هذه الحلقة بالإنسان بين التكوين والتمكين، رحلة الحياة والخلود، تأملات في سورة الإنسان. كنا نتحدث في آخر ما تحدثنا به قبل الفاصل عن أبرز ملامح الإنسان الخليفة، وقلنا دكتور بأنه الإنسان الخليفة هو الذي يطعم الطعام ويوفي بالنذر ويخاف يوما كان شره مستطيرا. إذن هذه الملامح الأساسية التي تشكل هذا الإنسان الخليفة، ما رأيك؟
1: صحيح، يعني هذه كما قلت أنا قبل قليل ذكرت ضمن ثواب أهل الجنة، أو لماذا؟ لماذا نالوا هذا الثواب؟ قال يطعمون الطعام إلى آخره. الآن بعد ما انتهى من وصف نعيم أهل الجنة الذي استغرق أكثر من نصف السورة، وجدنا ثلاث أوامر أخرى أيضا وبأسلوب مباشر. قال فاصبر. الصبر طبعا بأنواعه المختلفة والمتعددة، الصبر على المشاق، الصبر على المصائب، الصبر على القدر، الصبر على الطاعات، الصبر عن المعاصي. يعني الصبر باب واسع جدا، وعبادة من أهم العبادات التي ينبغي أن يتمثل بها الإنسان، وتبين لنا الصبر عبادة، تبين لنا الإنسان فعلا المتحكم في نفسه
0: ليس أو الشديد المتفلد بالصرع.
1: يستطيع أن يضبط نفسه.
0: يصبر.
1: بعد ذلك ذكر لنا عبادة أخرى، قال وسبحه ليلا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ذكر الله، وذكر الله عبادة أيضا من العبادات المفتوحة، وهي من أجمل العبادات ومن أكثرها سعة
0: وأسهلها.
1: لا تحتاج لا إلى وضوء ولا إلى وقت معين ولا إلى مكان معين ولا إلى هيئة معينة. الإنسان يجعل لسانه رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى، فيبقى مع الله، يعني هكذا يستشعر معية الله سبحانه وتعالى. والعبادة الثالثة التي ذكرت، وأن كانت ممكن تكون متداخلة مع الذكر إلا أنها متميزة بجانب معين، وهي ومن الليل فاسجد له.
0: نعم.
1: ومن الليل فاسجد له، السجود لله سبحانه وتعالى. السجود عبادة كما بقول يعني في كثير من المواقف المشابهة، السجود عبادة ظاهرها الانحناء. هذا الإنسان هكذا قائم، هنا مثلا القدمين وهنا الرأس، لما يسجد يجعل رأسه بمستوى القدمين.
0: نعم.
1: وبالتالي هذا الفعل لا يفعله الإنسان إلا لعظيم جدا ولمن أمره بمثل هذا الأمر. الآن من يريد أن يرغم آخر يجبر على أن يتطامن إليه.
0: صح.
1: أن يركع أو أن يسجد له. فنحن نسجد لله سبحانه وتعالى طواعية وملتزمين بأمره، ونحن نعلم أن السجود في ظاهره انخفاض وفي حقيقته ارتفاع.
0: نعم.
1: رفعة عند الله عز وجل، ونيل مقام عظيم ودرجة كبرى عند الله تعالى. الآن هذه الثلاثة التي ذكرت في أثناء وصف نعيم أهل الجنة، وهذه الثلاثة التي ذكرت فيما بعد تمثل بالنسبة لنا منهج.
0: صح.
1: منهج في التعامل مع أنفسنا والتعامل مع الآخرين وفي التعامل مع الله سبحانه وتعالى. من أجادها وأتى بها على أصلها أو على حقوقها أو على حقيقتها، نضمن له فعلا أن يكون ممن ذكرت هذه الآيات النعيمة لهم في الجنة.
0: سبحان الله. طب دكتور، هذه السورة من السور التي يعني بالغت وأطالت في نعيم أهل الجنة وذكر نعيم أهل الجنة، ما التفسير لديك؟
1: نعم. الآن من حيث المبدأ، السور ممكن نقسمها في العموم إلى ثلاثة أقسام. قسم ذكر نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار بالتقارب.
0: صح.
1: آيتين آيتين، ثلاثة ثلاثة، خمسة خمسة مثلا، وهذا كثير، هذا كثير. هناك ما ذكر بالعكس ثواب أهل الجنة باختصار، والعقوبة والشدة فيها أكثر، كما مثلا في سورة هود في ذكر النار والترهيب من النار أكثر، وكما في سورة مثلا القاف. الآن هنا معنا في هذه السورة، في سورة الإنسان، جاء الكلام عن عذاب الآخرة بآية واحدة فقط.
0: صح.
1: آية واحدة فقط، وأشارت إلى نوع فقط من أنواع العذاب، السلاسل والأغلال. ولكن بعد ذلك 17 آية، السورة 31 آية، يعني أكثر من النصف بقليل من آيات هذه السورة تحدثت عن نعيم أهل الجنة. لماذا؟ يبدو لي أن هذه السورة مبنية على الترغيب، كما أن سورة أخرى مبنية على
0: الترهيب،
1: وكأنه سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا أنه من الممكن جدا أن أفصل لك وأن أبين لك وأن أوضح لك نعيم أهل الجنة أكثر بكثير من عذاب أهل النار، لكي تقبل على الله وعلى طاعة الله برغبة، بشغف، بحب، بصدق. عندما ترى كل هذا النعيم، بدل من أن تهرب من النار لا أقبل إلى الجنة. يعني نحن أحد شخصين، إما هارب من النار وإما مقبل على الجنة. الأولى لك أن تكون من الصنف المقبل وليس من الصنف الهارب.
0: نعم.
1: الهروب يعني من من من من مواصفات الضعيف عموما، ولكن المقبل من مواصفات القوي. وبالتالي يليق بكم أيها المؤمنون أن تقبلوا على هذا النعيم الذي وصفته لكم في هذه السورة.
0: نعم.
1: أظن يعني هذه الفكرة التي قد تكون لتعليل لماذا كان الحديث عن نعيم أهل الجنة مطولا.
0: طيب خلينا أنه نستحضر بعض نعيم أهل الجنة حتى نحن أيضا نترغب في هذه الجنة التي جاءت في الآيات الكريمة.
1: نعم. يعني حقيقة النعيم أهل الجنة في هذه السورة ذكر أولا بأسلوب مختلف. يعني بدأ قال إن الأبرار. لاحظي ولاحظوا معي الإخوة والأخوات أنه في السور الأخرى مثلا إن المتقين،
0: نعم،
1: في جنات وعيون أو في جنات ونعيم، إن للمتقين مفازا، يذكر أهل التقوى. هنا لم يذكر المتقين، ذكر الأبرار.
0: ما دلالة الأبرار؟
1: التنويع.
0: نعم.
1: التنويع، يعني في عندنا علماء البلاغة الذين فسروا القرآن تفسير بلاغي، معظمهم يقول التنويع في الأسلوب موجود في الآيات بشكل كثير لدفع السآمة والملل ولتحفيز التذكر عند الإنسان. يعني لو كانت كل الآيات على نمط واحد بتصير طبيعية جدا، ولكن أربعة على نمط واحد خالف النمط.
0: طيب دكتور، احنا بنحكي مثلا التقوى هي مخافة الله سبحانه وتعالى، والبر ماذا؟
1: البر هو الإقبال على العمل الصالح.
0: نعم.
1: لأنه الإنسان البر في مقابل الإنسان الشقي.
0: نعم.
1: فهذا بر أو بار، يعني مقبل على الله ومستجيب لأمره.
0: يعني احنا بنحكي مع الدكتور في اللغة العربية برا بوالدتي مثلا.
1: أيوة.
0: طيب برا بوالدتي ايش معناها؟
1: يعني مقبل على طاعتها والاستجابة لأمرها وتحقيق رغباتها.
0: نعم.
1: وكذلك ينبغي أن يكون برا بالله.
0: نعم.
1: مقبلا عليه سبحانه. بعد الله. ذلك يعني أولا بدأ بذكر الأبرار، ثاني شيء قال إيه؟ إن الأبرار
0: يشرب.
1: قال يشربون. عجيب عجيب ذكر الشرب، وفي أولها وفي آخرها. يعني ذكر الشربة في أولها وفي آخرها. طيب لم يذكر القصور، ما ذكر الأنهار في هذه السورة، ما ذكر الحور العين مثلا، وحتى الخلود ما ذكره.
0: يعني إذا كان الإنسان دكتور عطشان لا بدي يطلع لا قصور ولا بدي يطلع على شيء، بدي يطلع بس كاسة المي.
1: صحيح. ولذلك يعني كما قلت قبل قليل أيضا من المفسرين من أحيانا يتأمل ويتعمق في التأمل، فأنا قرأت عند بعضهم هذا التساؤل، لما؟
0: نعم.
1: لما البدء والختم بذكر الشرب؟
0: نعم.
1: بعضهم ذكر لنا حكمتين. الحكمة الأولى قالوا لأن الشراب هو من أروع ما يلتذ به، من أروع ما يلتذ به. الثاني شدة الحاجة إليه.
0: نعم.
1: وعدم الصبر على فقده. يعني كما تفضلت قبل قليل، واحد في قصر وعطشان لن يستمتع، واحد وضع أمامه مليون دينار وقالوا له لن نسقيك الماء لمدة يوم كامل، يعني لن يستمتع. ولذلك يعني نحن في شدة الحاجة إلى الماء ولا نكاد نصبر على فقده. ولذلك ولد صغير مثلا عطشان لا يحتمل، يعني
0: صح.
1: الكبير ممكن يمرس نفسه بشكل أو بآخر.
0: بس قبل ما نروح لدكتور لشيء آخر، يعني أنا يعني يستحضرني دائما في الصيام الحديث الذي يقول واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. فهذا يعني بيبين لماذا يعني حب يعني الماء إنما هو أشد حاجة للإنسان حتى يعني يبقى على قيد الحياة.
1: والذي على الظمأ يعني.
0: نعم.
1: أنا الآن لست بحاجة إلى شرب الماء، لو أمامي 100 كأس ليست بشيء، ولكن لما أكون ظمآن قل لي هذا الكأس بمئة
0: بشتري
1: مثلا.
0: نعم.
1: مضطر له، أحتاجه. وأيضا الماء البارد، لماذا في الحديث ذكر الماء البارد؟ طبعا البيئة الحارة يحتاج فيها الإنسان إلى الماء البارد.
0: نعم.
1: إذن ذكر الشراب وذكر لنا أنواع من هذا الشراب وما يمزج به من كافور ومن زنجبيل ومن عين السلسبيل مثلا، وأنه شراب طهور. الآن كنت مرة أتكلم مع الطلبة فأقول لهم أنه شراب الجنة ممزوج بالزنجبيل، فأحد الطلبة قال أنا لا أحب الزنجبيل طعمه غير لائق. قلت له يا مسكين، أتظن زنجبيل الجنة مثل زنجبيل الدنيا؟ هو مجرد اسم له، والزنجبيل صحيح أنه نبات يعني فيه حدة مثلا أو حرقة أو كذا، ولكن هو فيه فوائد، فيه مثلا يستحبه ناس آخرون غيرك دونك. فالفكرة أن ما في الجنة مما في الدنيا لا يشبهه،
0: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت.
1: نعم.
0: ولا خطر على قلب.
1: إذن أولا بدأ ربنا سبحانه وتعالى بذكر نعيم أهل الجنة بالشراب.
0: نعم.
1: بأسلوب متميز مختلف جدا عن السور الأخرى. ثم ذكر لنا هيئتهم، والهيئة ذكر لنا فيها جانبين، جانب أنفسهم وجانب ما حولهم. فذكر لنا من هيئة أهل الجنة مثلا قال ولقاهم نظرة
0: وسرورا،
1: وذكر لنا مثلا أنهم متكئون على الأرائك. فيما حول أهل الجنة ذكر لنا مثلا الأغصان، ذكر لنا ما يطوف أو يطاف، قال ويطوف عليهم، وفي الآية الأخرى قال ويطاف عليهم. من الذين يطوفون على أهل الجنة؟ قال ولدان مخلدون. ولدان، الولد للذكر والأنثى بالمناسبة، ولصغير السن يعني الشاب أو المراهق. طيب لماذا ولدان؟
0: أصغر.
1: لماذا؟ قال يعني الآن تخيل أنه أنا وأنت هنا وقلنا للأخ الكريم نريد كأسا من الماء، فأتى شخص مثلا شايب الرأس واللحية وكذا وقدم لنا الكأس. أنا شخصيا بصيبني حرج، بصيبني حرج واحد أكبر مني يقدم لي الطعام.
0: نعم.
1: أو الشراب. ولكن لما يدخل ولد عمره 12-13 عادي جدا. نعم. عادي جدا يعني. ولذلك قال مولدان ثم قال مخلدون. ما معنى مخلدون؟ فيها تحتمل أمرين، تحتمل الخلود.
0: نعم.
1: يعني سيبقون ولدانا لن يتقدم بهم العمر، وبالتالي اطمئنوا يا أهل الجنة، وطبعا وأنتم يا أهل الجنة ستبقون أيضا بأعماركم.
0: نعم.
1: والفكرة أنه لن يكبر، وبالتالي لن تتحرج من أن تطلب منه. القول الثاني في مخلدون أنهم مقرطون. مقرطون يعني الأقراط في آذانهم.
0: نعم.
1: القرط الذي هو الحلق.
0: الحلق. نعم.
1: الآن في الدنيا واحد بيقول لي القرط هذا ممنوع على الرجال، بقول له صحيح، لكنه في الآخرة ليس ممنوعا. وربنا ذكر أهل الجنة قال يحلون فيها من أساور. الأساور في حقنا نحن معاشر الرجال الآن ليست مشروعة، في حقهم، في حقنا بإذن الله في الجنة مشروعة، يعني واضح جدا هذا. طيب قال إذا رأيتهم حسبتهم إيه؟
0: لؤلؤا
1: منثورا. اللؤلؤ معروف بصفائه وجماله، ولكن إذا كان منثورا كان جماله أكثر. يعني الآن لو في علبة فيها 100 حبة لؤلؤ فهي محصورة، والنور الذي ينبعث منها بصير
0: قليل،
1: في مكان ضيق. ولكن لو بثثناها على الأرض هنا، ومنثورة أيضا تحتمل معنى ثاني. في الآية قالوا يعني رايحين جايين الأولاد
0: كثير.
1: هؤلاء إلى الخدمة.
0: نعم.
1: واحد رايح واحد جاي واحد طالع واحد نازل. نتخيل هذا المشهد وهذا المنظر فعلا الجميل جدا.
0: حتى أنت يا دكتور
1: جدا.
0: لو شفت ولد صغير يعني مطواع أنت يعني
1: صحيح.
0: تشعر بحب لهذا الولد اللي هو يعني بيروح بيجي، فهذا يمكن من نفس
1: أيضا من هذا الباب، يعني من جميع الأبواب الإيجابية التي ذكرت لنا الآية مما حول أهل الجنة أنهم يطوف عليهم الولدان والمخلدون. ثم ذكر لنا مما حولهم شيئا يعني يشوق كل إنسان إلى هذه الجنة، وهي قوله تعالى وإذا رأيت
0: ثم
1: رأيت نعيما. ثم يعني هناك.
0: نعم.
1: وإذا رأيت ثم يعني أنت هناك، إذا تريد أن ترى ما الذي سترى؟ سترى نعيما وملكا كبيرا. نتخيل ومهما تخيلنا ومهما وقع في نفوسنا فإن نعيم أهل الجنة فوق ذلك بكثير. الآن أيضا مما ذكره في نعيم أهل الجنة، وهذا مذكور في سور أخرى ولكن بقلة، ذكر لنا لباس أهل الجنة.
0: عاليهم ثياب سندس.
1: ثياب سندس خضر واستبرق. وأنهم يلبسون الحرير والأساور أيضا.
0: نعم.
1: وذكر لنا الظلال التي حولهم وأنهم لا يرون فيها شمسا ولا
0: زمهريرا.
1: والزمهرير عند المفسرين لها فيها قولان.
0: نعم.
1: القول الأول المقابل للشمس وهو القمر.
0: الثلج أو البرد.
1: أو لا القمر.
0: نعم.
1: قالوا.
0: نعم.
1: قالوا لا يرون شمسا ولا يرون المقابل للشمس هو القمر. لا يرون القمر. لا شمس ولا قمر فيها. نحن في الدنيا بحاجة للشمس وبحاجة للقمر، ولكن في الآخرة لا هذا ولا ذاك. وقيل لازم الشمس وهو الحر.
0: نعم.
1: ما الشمس تأتينا الحر.
0: نعم.
1: فالزمهرير هو مقصود به
0: البرد,
1: البرد.
0: نعم.
1: يعني محتمل أيضا. إذن ربنا عز وجل ذكر لنا هذه الأشياء وهذه المواصفات في نعيم أهل الجنة بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة المميزة، وبمدخل ومخرج أيضا مختلف. يعني أيضا مثلا في ألفاظ في هذه السورة وفي نعيم أهل الجنة لم يذكر في سور أخرى، مثل الزنجبيل ومثل الكافور.
0: نعم.
1: ومثل السلسبيل. الآن أحيانا الإنسان يخطر في باله أن يتساءل لماذا، ومن الإجابات على مثل هذا السؤال أنه لو قيل لك عن شيء بكلام مكرور دائما يكرر لك نفس الكلام، يعني الخبر خبر معين أنه غدا عطلة نفترض، هذا الخبر يعاد 10 مرات بنفس الأسلوب بصير في عندنا ملل.
0: نعم.
1: ولكن يعاد كل مرة بأسلوب مختلف وبطريقة فيها تركيز على جانب معين، يعني هذه العطلة غدا هذه العطلة سببها كذا، هذه العطلة ستكون لفلان وفلان مثلا.
0: نعم.
1: ففي كل مرة، ولذلك اختلاف زاوية النظر إلى الشيء هو الذي يعطي دائما لهذا الشيء ممكن نقول الحلاوة أو التجدد.
0: نعم. يعني الآن بنحكي أنه الله سبحانه وتعالى وصف لنا نعيم أهل الجنة حتى يعني يصيبنا الشوق، ويعني يعني عمل العمل الصالح يقربنا إلى العمل الصالح بقدر الإمكان.
1: صحيح.
0: طيب دكتور، الآن نتحدث عن الفئة الأخرى، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها زنجبيل الآيات.
1: نعم.
0: والآن نتحدث عن الفئة الأخرى اللي هي فئة الذين لم يهتدوا.
1: الآن في هذه السورة قال لنا إن الكافرين،
0: نعم،
1: إن أعتدنا للكافرين سلاسل
0: وأغلالا
1: وأغلالا وسعيرا.
0: نعم.
1: طبعا السعير كلمة عامة، السعير اسم من أسماء جهنم.
0: نعم.
1: ولكن السلاسل والأغلال، ما هي السلاسل وما هي الأغلال؟ السلاسل هي السلسلة يعني التي نعرفها عبارة عن حلقات حديدية متصل بعضها ببعض، هذه السلسلة. والسلسلة هي التي تكون الأغلال.
0: نعم.
1: يعني هذا الغل، والغل هو قيد يوضع في اليد وتجمع فيه اليد إلى الرقبة، يعني هذه هي الأغلال. وبالتالي نتخيل الإنسان إذا قيدت يداه إلى بعضهما البعض سيصبح تصرفه فيهما قليلا
0: محدوداً.
1: جدا.
0: نعم.
1: محدودا جدا، ولكن في قدر من التصرف، يعني الإيدين مربوطتين بعضهما إلى بعض ممكن تتصرف قليلا في أصابعه، ولكن إذا كانت مغلولة إلى الأذقان
0: إلى عنقه
1: أصبح التصرف فيها معدوما، أصبحت كلا شيء، كأنها غير موجودة. وهذه الأغلال إذا كانت بسلاسل، والسلاسل هذه ثقيلة يعني ومؤذية ومحكمة،
0: وانت بتحكي عنها في النار أيضا، يعني الحديد بيكون شدة حرارته أعلى إذا كان أيضا محمى بهذه النار.
1: يعني هذا أيضا داخل ظرف السعير، يعني هم سلاسل وأغلال، وفي داخل السعير يعني في عندنا عذاب ذاتي جسدي.
0: نعم.
1: وعذاب محيط به فيما حوله، وفي عذاب نفسي طبعا من خلال هذا العذاب الذي يصيبه. وبالتالي يعني وإن كانت آية واحدة تحدثت عن هذا المشهد البسيط من المشاهد العذاب، ولكن يعطي انطباع كبير جدا، ويعطي ترهيب من هذا العذاب الذي يمكن أن يصيب الإنسان في تلك الدار الآخرة أو في السعير الذي سيدخله.
0: يعني قد يكون تصور هذا العذاب دكتور بأنه أكثر من لو 10 آيات تحدث فيها بالعذاب، لكن حتى يتحدث الإنسان أو يخيل لنفسه بأنه العذاب الجسدي أو الإهانة أنه يكون في النار، وأن يكون مربط، وأن يكون يعني يديه إلى عنقه، ويكون أصلا يعني الحديد كله محمى، فهذا لوحده أنه يجعل الإنسان يعني يرتدع، ويعني يحدث نفسه مرات عديدة حتى لا يكون من أصحاب هؤلاء الشقاء.
1: بالضبط. يعني وعندنا طبعا في سور أخرى نجد مثلا في سورة الفرقان، في سورة قاف، في سورة الحاقة، في سور كثيرة من ذكر العذاب وصور العذاب وشدة العذاب الذي يصيب أهل النار الشيء الكثير، ولكن مرة أخرى من باب التنويع في الآيات مرة يركز على هذا ومرة يركز على هذا.
0: لذلك الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك إن هذه تذكرة.
1: أيوة.
0: فمن شاء
1: بالضبط.
0: اتخذ إلى ربه سبيلا.
1: يعني
0: تفضل. نعم. دكتور
1: زبيلة. يعني كل هذا الذي ذكرناه لكم في هذه، طبعا هذه الآية قبل الأخيرة في السورة.
0: نعم.
1: ويوجد لها نظير في الآية قبل الأخيرة في سورة المزمل.
0: نعم.
1: نفس الألفاظ، إن هذه تذكرة، ويشبهها أيضا في سورة المدثر. إن هذه أي هذه الآيات تذكرة، تذكرة لك أيها الإنسان لكي تتذكر وتعتبر وتعلم موقعك في هذا الكون، موقعك من الله، موقعك مع الأناس الآخرين، ماذا أفعل، كيف أتصرف، كيف أعبد الله، كيف أتعامل مع من حولي، الدائرة الضيقة، الدائرة الأوسع، والدائرة التي تليها، وهكذا. فهذه الآيات الكريمة المنزلة عليك أيها النبي الكريم هي تذكرة لك ولكل إنسان مسلم، حتى غير المسلم هي تذكرة له، ولكن لا ينتفع منها.
0: نعم.
1: إنما ينتفع منها أهل التقوى وأهل الصلاح.
0: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. كل إنسان في هذه الدنيا دكتور له سبيل حتى يسلكه ليصل إلى الله سبحانه وتعالى، أو ليكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى في موقعه. يعني أنا لا أنتظر حتى أكون والله دكتور في الجامعة، أو أني أنا أكون بس بأخذ العلم الشرعي حتى أني أنا أكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى. كل إنسان في هذه الدنيا هو مسؤول عن دعوة الإسلام وكيف يبلغها إلى من حوله.
1: صحيح. ولاحظي يعني نلاحظ فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. نعم. كلمة سبيلا. نعم. في أول السورة إن هديناه السبيل. نعم. يعني نحن السبيل أمامنا وخلفنا. نعم. في بداية السورة وفي نهايتها. والسبيل بمعنى الطريق، ولكن السبيل يعني المقصود هنا في هذه الآيات اتخذ إلى ربه سبيلا، أي طريقا موصلا إلى السعادة وموصلا إلى رضوان الله تعالى، وليس العكس، وليس أي سبيل آخر، لأنه قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. نعم. في سبل أخرى غير سبيل الله عز وجل تقود إلى النار، تقود إلى الدمار، تقود إلى التحطيم هذا الشخص، هذه كلها مرفوضة. المطلوب منك أن تسلك السبيل القويم المؤدي إلى الله.
0: يعني هو سبيل الله سبحانه وتعالى دكتور واحد، وسبل الفساد متعددة ومتنوعة. يعني قد يضل الإنسان في أي سبيل من هذه السبل، ولكن سبيل الله سبحانه وتعالى هو واحد حتى يصل إليه. دكتور في آخر دقيقة نريد أن تعطينا وثيقة يعني تصحبنا بعد هذه الحلقة لسورة الإنسان.
1: يعني هي سورة نفسها وثيقة، هي سورة. نعم. سورة الإنسان بآياته 31 وثيقة كبيرة جدا لنا، تمثل لنا منهج حياة، في خاصة الآيات الأربعة الأولى منها. نعم. أول أربع آيات من سورة الإنسان تخبرنا عن حقيقتنا، عن مقامنا في هذا الكون، كيف ينبغي أن نزن أنفسنا دون أن نبالغ، دون إفراط وتفريط. نحن مخلوقون ضعفاء، قال من نطفة أمشاج أنت أيها الإنسان مما خلقت، يعني لا ينبغي عليك أن تتكبر ولا أن تتعاظم ولا أن تظن نفسك شيئا عظيما. هذه الرحلة الحياة الدنيا بالنسبة لك تلخصها لنا الآية إن هديناه السبيل. ثم بعد ذلك رحلة الخلود التي يعني هي عنوان هذه الحلقة من خلال الآيات التي ذكرت لنا نعيم أهل الجنة. وسورة الإنسان التي سميت باسم الإنسان ركزت على النعيم، كأنه يقول لنا سبحانه وتعالى اللائق بك أيها الإنسان صاحب العقل والفطنة والتفكير والموهبة أن تجعل نظرك إلى النعيم وما أعده الله لك من خير، لا إلى الجهة الأخرى.
0: أكرمك الله دكتور، شكرا لك ولحضورك، وجزاك الله سبحانه وتعالى عنا كل خير. في نهاية هذه الحلقة نقول إذا هممت فبادر، وإذا عزمت فصابر، واعلم أنه لن يدرك المفاخر من رضي بالصف الآخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يسمعون القول فيتبعون أحسن. هذه تحيتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حديث الجمعة مع رابطة علماء الأردن.

0: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. قحطت البادية في أيام هشام بن عبد الملك، فقدمت العرب من أحياء القبائل، فجلس هشام لرؤسائهم فدخلوا عليه، وفي وفد القوم درواس بن حبيب وله 14 سنة، عليه شملتان وله ذؤابة، فأحجم القوم وهابوا هشاما، ووقعت عين هشام على درواس فاستصغره، فقال لحاجبه: ما يشاء أحد أن يصل إلي إلا وصل، حتى الصبيان. فعلم درواس أنه يريده، فقال: يا أمير المؤمنين، إن دخولي لم يخل بك شيئا، ولقد شرفني، وإن هؤلاء القوم قدموا لأمر أحجموا دونه، وإن الكلام نشر والسكوت طي، ولا يعرف الكلام إلا بنشره. فقال هشام: فانشر لا أب لك. وأعجبه كلامه. فقال درواس: أصابتنا 3 سنين، فسنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة نقت العظم، وفي أيديكم فضول مال، إن كانت لله ففرقوها على عباده المستحقين، وإن كانت لهم فعلى ما تحبسونها عنهم، وإن كانت لكم فتصدقوا بها عليهم، فإن الله يجزي المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين. واعلم يا أمير المؤمنين أن الوالي من الرعية كالروح من الجسد، لا حياة للجسد إلا به. فقال هشام: ما ترك الغلام في واحدة من الثلاث عذرا. وأمر أن يقسم في باديته 100,000 درهم، وأمر لدرواس 100,000. فقال: يا أمير المؤمنين، أرددها إلى أعطية أهل باديتي، فإني أكره أن يعجز ما أمر لهم أمير المؤمنين. قال: فما لك من حاجة تذكرها لنفسك؟ قال: ما لي من حاجة دون عامة المسلمين. ولما عاد درواس إلى منزله، بعث إليه هشام 100,000، ففرقها في 9 أبطن من العرب، لكل بطن 10,000، وأخذ هو 10. فقال هشام: إن الصنيعة عند درواس لتضعف على سائر الصنائع. وهكذا سجل درواس مأثورة خالدة في عزة النفس والإيثار، فكان لسان قومه في الشدة ويد المعروف في الرخاء.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: حبيبي
1: داد. حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411242 أو 0739545539.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-100-59-11.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 0799-364-41.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

بتسمع صوت طقطقة، بطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي. حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن خطين حمر في أي بيئة عمل. غلطة واحدة فيهم ممكن تهد سمعة بنيتها بسنين. في العمل، المال والعلاقات بين الزملاء والزميلات خط أحمر. أبدأ معك بحقيقة بسيطة بنتفق عليها كلياتنا. سمعتك المهنية هي أغلى ما تملك. المهارة بتتعلمها والخبرة بتراكمها، بس السمعة لو انخدشت صعب جدا ترجعها. وأكثر منطقتين تتدمر فيهم السمعة المهنية بسرعة: المال والحدود بين الزملاء والزميلات في العمل. المال هو الأمان المطلقة. أي دينار بمر من تحت إيدك، أي عهدة، أي مصروف، أي فاتورة، لازم تكون شفافة ودقيقة ومية بالمية بمكانها ومصروفة بمكانها. ما في مبلغ بسيط، ما في بنسويه بعدين، ما في خلط بين مالك ومال الشركة. الموظف العادي بتساهل بالأرقام الصغيرة وبيحكي إنها ما بتبين. الموظف المثالي بيعرف إنه الثقة المالية إذا انكسرت مرة ما بترجع. أنت بالمال مؤتمن، والأمانة هون مش ميزة، هي شرط بقائك في العمل وشرط سمعتك المهنية المميزة. العلاقات بين الجنسين، بين الزميلات والزملاء في العمل. بيئة العمل بيئة احترام واحترافية، والتعامل بين الزملاء رجال ونساء أساس الاحترام المتبادل والمهنية والحدود الواضحة. الموظف المثالي بيحافظ على رقي تعامله وبتجنب أي سلوك أو علاقة بتخلق إحراج أو بتفهم غلط أو حتى بتفتح باب الكلام، مش لأنه ممنوع، بس لأنه احترامك لنفسك ولغيرك ولمكان شغلك بفرض هاي الحدود. الفرق بين الموظفين هون واضح. الموظف العادي بيستهين، بيحكي إشي عادي وبيكتشف خطر الموضوع لما يصير فوات أوان. الموظف المثالي بحط لنفسه خطوط واضحة من البداية وما بيقرب عليها أصلاً، لأنه فاهم إنه الوقاية أفضل بكثير من الندم لقدام. ليش هدول الأمرين بالذات مهمات جداً جداً جداً؟ لأنهم بيمسوا الثقة، والثقة والسمعة هي أساس كل شيء بالعمل. الخلاصة: بالمال كن أمين بمطلق الدقة، وبالعلاقات بينك وبين زميلتك أو زميلك كن مهني بمطلق الوضوح، لأنه هدول الخطين مش مجرد قواعد، بل حماية لسمعتك اللي هي أغلى رأس مال عندك. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة، ونزاهتك بالمال ووضوحك بالحدود بين زملائك وزميلاتك هي السمعة اللي بتحمي شركتك من أكبر الانهيارات.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء.

لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: المحافظات،
1: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس، دوم طويلا.
2: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 0795-546-043.
3: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795-546-438.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
5: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3-99-1.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً.

0: البزور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في برنامج من الظلمات إلى النور. هذا البرنامج الذي دائما وأبدا نسعد فيه بصحبتكم وبصحبة الداعية نضال البزور، فحياكم الله جميعا وحياك الله مهندس نضال. تحية لك، ربي يحفظك ويرعاك. وسبحان الله ما زلنا نتحدث معك بفتن آخر الزمان، ونبدأ من حيث انتهينا في آخر لقاء. بسم الله،
1: كرامكم الله دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد تحدثنا في فتن آخر الزمان، وتحدثنا عن فتنة الأحلاس، وذكرنا فيها فتنة مقتل عثمان رضي الله عن عثمان، وفتنة علي مع عائشة والزبير وطلحة، وذكرنا فتنة بني أمية على رأسهم معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه مع الخلافة الراشدة وانتقالها إلى الحكم العاض، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام أول ما ينقض من الإسلام الحكم. وكنا قد فصلنا في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك هذه الأمة خبط عشواء في هذه الفتن، بل أتت هذه الأحاديث النبوية لتكون موجه، لتكون مصحح للمسار، لتكون مستقبل الأمة واضح. لعل من أظهر هذه الأمور ما حدثنا عنه علي رضي الله عنه، قال: أسر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أنه سيكون بيني وبين عائشة أمر. يقول سيدنا علي، قال: سيكون بينك وبين عائشة أمر. طيب ماذا أفعل يا رسول الله؟ إذن أهلك، هذه أمي. قال له: لا، ما بتهلك، إذا أتى هذا الأمر أنت على خير، أنت لن تهلك. قال له: إذن أهلك رسول؟ قال له: لا، ما حتهلك. طب ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال له: ارفق بها.
0: الله أكبر.
1: ثم أبلغها مأمنها. فرأينا سيدنا علي كما تحدثنا مع حضراتكم كيف رفق بعائشة رضي الله عنها في موقعة الجمل، وكيف أبلغها مأمنها حيث أرسل لها محمد ابن أبي بكر الصديق وعبد الله ابن بديل ابن ورقاء، وأبلغوها مأمنها ورفق بها. أيضا عائشة تقول: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة شاردة ولا واردة إلا حدثنا عنها، فكان يوما أحدث نساءه قال: أيكن صاحبة الجمل الأدبب اللي له ريش زي ريش الدب؟ أيكن، يحدث نساءه، واحدة منكم يعني يوم من الأيام حتكون راكبة على جمل أدبب له ريش له صوف، تنبحها كلاب الحدأب، منطقة عند نبع ماء نزلت عندها عائشة، فكانت تركب على ذلك الجمل وسمعت نبيح كلاب. قالت: ما هذه المنطقة؟ قالوا: ولما تسألين يا أمه؟
0: يا الله.
1: قالوا: هذه منطقة الحدأب. قال: حدثني رسول الله
0: يا الله اللهم
1: صلى الله عليه وسلم، وكنت أنا راكب على ذلك الجمل، تنبحها كلاب الحدأب، يقتل حولها يقتل حولها رجال كثير عن يمينها وشمالها. قالت: ورأيت ذلك بأم عيني في موقعة الجمل.
0: موقعة الجمل.
1: نعم، هي كانت في الطريق رضي الله عنها وأرضها. إذن وظيفة الأحاديث أنها تصوب المسار حال الفتن. لا يستطيع الإنسان أن يعرف هو في الفتنة أم خرج من الفتنة إلا حين وقوعها، وبعدين مش أي واحد، قد يتأول الفتنة كثير من الناس. وحدث ذلك مع معاوية رضي الله عن معاوية، كما يعني ذكرنا آنفا أن معاوية رضي الله عنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: تقتله الفئة الباغية. الفئة ويتحدث عن الفئة ويتحدث عن شخص. فقيل لمعاوية، وكان على جمع من الناس وكان الحرب يعني قد اشتد بينه وبين علي، فنظر سيدنا معاوية، معاوية من دهاة العرب
0: اللهم ارضى عنهم جميعا،
1: قال: الذي قتله الذي أخرجه
0: نعم،
1: احنا والله ما قتلنا،
0: هم اللي جابوه اللي قتلنا،
1: أخرجه على سيوفنا. فتأولها سيدنا معاوية رضي الله عنه. إذن
0: لا أصاب ولا أخطأ، مش احنا اللي
1: مش احنا يعني
0: عند الله الموضوع.
1: يعني المقصود أن أحاديث الفتن تصوب المسار، توضح المستقبل. كانت مما حدثتنا عنه أحاديث الفتن، قد طوينا هذا كله، أحاديث آخر الزمان بعد انتهاء

0: الملك الجبري هناك مرحلة انتقالية عصيبة، مرحلة الدهيماء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ما بين الدهيماء وخلافة على منهاج النبوة هناك معركة حامية الوطيس مع اليهود،
1: نعم.
0: وهذه المعركة حدد لنا الإسلام أطرها، وحدد لنا القرآن عناوينها، وحدد لنا القرآن مساراتها. والغريب يا دكتور محمد أنك حينما تحدث الناس عن هذه المعركة قل لك يا شيخ بدي إشي عملي، والله إني أنا بزعل بالضايق.
1: يا الله،
0: هل هناك شيء عملي أكثر من القرآن؟
1: لا إله إلا الله.
0: يا أخي القرآن حدد لك كل المسارات،
1: نعم.
0: لا تجد والله شاردة ولا واردة في هذه المعركة مع هؤلاء القوم إلا فصلها القرآن وبينها وقال لك أن هذا القرآن يعني في البداية هو يهدي، هو هادي لك في طريقك، إن هذا القرآن يهدي
1: للتي
0: هي أقوم ويبشر، سيهديك ويبشرك. قالت لك هذه السورة أنك بوحدك بمفردك ستكون في مجابهة منظومة عالمية.
1: تحدث عن سورة الإسراء،
0: واحدة من هذه السور التي حدثتنا عن آخر الزمان، ولكنها سورة الإسراء بالذات التي تحدثنا عن معركتنا مع اليهود.
1: نعم.
0: هناك سورة الروم سنكمل فيها تحدثنا عن معركة الروم في آخر الزمان،
1: نعم.
0: يكون اقتتال كبير بيننا وبين الروم، كما سيكون هناك معركة، انظر ماذا قلت أنا، يكون بيننا وبين الروم اقتتال كبير،
1: اقتتال كبير،
0: ولكن تكون بيننا وبين اليهود معركة كما كانت في أول الزمان، وليدخلوا المسجد
1: كما
0: دخلوه أول مرة. أول مرة دخل عمر رضي الله عنه بالمرقع
1: بدون قتال.
0: المسجد
1: بدون قتال.
0: ما في قتال، سبق ذلك معارك، نعم. سبق ذلك فتح للشام،
1: نعم.
0: وسنأتي إن شاء الله على بوابات فتح بيت المقدس،
1: مع
0: يعني عنوان حلقة علنا نوفق به اسمه بوابات فتح المقدس عبر التاريخ،
1: نعم.
0: لعل من هذه البوابات عسقلان، ولعل من هذه البوابات دمشق ولعل من هذه البوابات الغوطة، حديث الغوطة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها بوابات يعني، ولعل من هذه البوابات أرض البلقاء، أرض الأردن. فهناك بوابات إذا اجتمعت هذه البوابات فتح بيت المقدس. حدثتنا عن تلك الحقبة من الزمن سورة الإسراء. سورة الإسراء حدثتنا ابتداء قبل أن ندخل إليها، حدثتنا عن رجل بأمة، إن إبراهيم كان أمة،
1: نعم.
0: فأنت يا أيها الإنسان قبل أن تدخل في هذه السورة كان لزاما عليك أن تعي أنك بأمة، الآن أنت ستقاتل وحدك،
1: نعم.
0: وفي السورة تكرار لهذه المنظومة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيها اتصال ببداية الوحي، اقرأ، كلمة اقرأ في القرآن ثلاث مرات، مرتين في أول ما نزل من الوحي حينما كانت الدعوة سرية، ومرة في سورة الإسراء كأنها إشارة إلى أن العمل الذي سيكون ضد هذا العدو المجرم ينبغي أن يكون سرا كما كانت تلك الحملة، لأن كلمة اقرأ في القرآن الكريم ثلاث مرات، مرتين في الدعوة السرية اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم، هون اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. هنا المعركة ينبغي أن تدار بالسر،
1: يا الله.
0: ينبغي أن تدار كما ديرت تلك المعركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين نادي قريش. إذا قلت لك مجموعة من السور تحدد مساراتنا في آخر الزمان، سورة قريش وسورة الروم وسورة الإسراء، سورة الإسراء حددت لنا المسار العام الذي ليس فيه قتال، ولا آية في سورة الإسراء تحدثنا عن القتال. هناك موجهات أنك ستحارب الشيطان، وأن الإنس سيجتمع مع الجن ليحارب منظومة القرآن، والقرآن يحدثنا عن ذلك، قل لئن اجتمعت الإنس والجن،
1: نعم.
0: على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. والله لا تجد مسار من مسارات التاريخ أعقد في اتصاله بين الجن والإنس من هذا المسار،
1: نعم.
0: الذي نعيش. وانظر إلى ما ورد اليوم في المنظومة الغربية التي لا نتقاطع معها بحال من الأحوال، لا نتقاطع مع هذه المنظومة بأي حال من الأحوال. هذه المنظومة كما في كتبهم بدأت بالاتحاد والازدواجية بين اليهود والروم، البروستنت حينما صنعوا كتاب العهد القديم،
1: نعم.
0: والعهد الجديد، واليوم يحاول الشيطان أن يصنع دينا واحدا في الأرض ليضم له القرآن في العهد القديم والعهد الجديد والقرآن الكريم فيما يعرف عندهم بالدين، نعم. الإبراهيمي، نعم. وأنى لهم ذلك. إذن منظومة الشيطان تحاول أن تغير القرآن، تيجي السورة بتقول لك لابد أن تستمسك بالقرآن، لابد أن يكون القرآن هو الموجه لك. هذه الأمة مريضة، تسأل أنت كيف الشفاء لهذه الأمة، كيف تتعافى وتتعافى هذه الأمة. تأتيك سورة الإسراء لتقول لك وننزل من القرآن
1: ما هو
0: شفاء ورحمة للمؤمنين، تأتي لتحدثك عن التصورات عن بناء المشاريع.
1: يعني إذا أذنت أنا بعتذر عن المقاطعة، بس مقاطعتك من أول ما بلشت. الله يكتب أجرك ويبارك لك. لكن فعلا اللي بيطلع المشهد، أنت قلت اللي إحنا ما بنقدر نسقط وقائع آخر الزمان على واقعنا الحالي أو على الزمن اللي بنعيش فيه إلا إذا كنا من أهل العلم أو إلا إذا كان أهل العلم. يعني بدي أعود لفكرة إنه نقاتل اليهود، لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود. طبعا موضوع أنتم شرقيين النهر وهم غربيون، هذه زيادة في الحديث وفيها ضعف قد ذكرت مرة
0: زيادة.
1: حتى يقول الشجر والحجر هي موجودة، يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي من خلفي تعالى فاقتل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يرى البعض أنه هذا الموضوع مطول، هذا أولا، فبدي تعقيب على موضوع أنه مطول ولا مش مطول. الأمر الثاني، هل فعلا ما كان في السابع من ذاك اليوم المبارك كان باكورة لهذه الحرب أو هذا الصراع المحتدم اللي راح يوصل لمرحلة يعني نقضي فيها على بني صهيون؟ أو يعني جلينا المسألة.
0: بدايتنا مطول مش مطول، هو أحد أهداف سورة الإسراء أن تستشرف المستقبل. حادثة الإسراء نتيجتها لنريه من آياتنا الكبرى.
1: يا سلام.
0: لماذا كان الإسراء؟ لنريه. لام هنا لام العاقبة ولام التعليل في هذا الحدث العظيم. طب وظيفة سورة الإسراء، الله عز وجل في آخر السورة قال قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم. علماء هنا خلينا نوقف، هذه الهاء من قبله، هل الهاء تعود على القرآن؟ طب من هم الذين أوتوا العلم قبل القرآن؟ لا يستقيم المعنى.
1: نعم
0: مستقيمش.
1: نعم.
0: احنا ما عندنا قبل القرآن يعلم.
1: نعم.
0: قبل القرآن ما كناش ولا تعريف.
1: صحيح.
0: طب وين ما نوديها؟ نوديها اللي بعدها. الآية أظن 104، الوعد الآخر، إن الذين أوتوا العلم من قبله، من قبل ما يأتي الوعد الآخر. إذن أول علم بدنا نشوفه الهاء هذه يعود عليها علماء أنا بقول القرآن لا يستقيم المعنى.
1: نعم.
0: ما بزبطش، يعني ما لناش قبل القرآن يعلم، ما عندنا قبل القرآن.
1: نعم.
0: فبدها تروح على، وهو الصحيح فيما أرى، أنها بتروح الهاء على الوعد الآخر.
1: نعم.
0: طب ما دامها راحت على الوعد الآخر، معناته في ناس كان وظيفتهم أنهم يستشرفوا، وهذول الناس اللي وظيفتهم أنهم يستشرفوا المستقبل في ضوء القرآن والسنة وفي ضوء السنن الإلهية، الله عز وجل أعد لهم ثواب الجنة. من يأتيني بخبر القوم وله الجنة؟
1: يا الله.
0: حذيفة، سيدنا حذيفة، معركة الأحزاب.
1: نعم.
0: مش احنا منحارب واليهود. نعم. كانوا جزء. نعم. والعرب كانوا جزء محاصريننا. نعم. مع اليهود. نعم. قصتنا قصة
1: قياسا انت
0: بالضبط. الذي يستشرف الأحداث في ذلك الوقت، النبي قال من يأتيني بخبر القوم؟ شو الخبر؟ علم المستقبل.
1: نعم.
0: طب من وين راح يجيبه؟ وكان في أبو سفيان راح سمع منه.
1: نعم.
0: طب احنا اليوم فيش أبو سفيان،
1: بدنا نستقرئ القرآن.
0: يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه يوم من الأيام يجلس معهم، قال وددت لو أني أرى إخواني. قالوا لسنا إخوانك يا رسول. قال لا، أنتم أصحابي إخواني، قوم أتوا من بعدي لم يروني، لكن يعني عاملوا وأحبوا هذا الأمر واجتهدوا عليه. طب يا رسول الله أجر العامل منا 50 منا ولا منهم؟ قال بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا. أنا موجود بينكم، القرآن بتنزل بصوب المسار، ولا يجدون هناك ما في شيء. لأنه في سورة الإسراء بتقول لي عن عن عن هذا البني آدم إنه لابد أن يجعل من القرآن قائدا له.
1: نعم.
0: لن يكون هناك قائد يحكم إلا القرآن، فأنت بدك تستخلص من القرآن قل آمنوا به أو لا تؤمنوا.
1: جميل.
0: إن الذين أوتوا العلم من قبله.
1: نعم.
0: يعني كانوا عندهم علم من قبله، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. في مرحلة الفتن لابد أن نعود إلى أولي العلم. شوف هون في السورة هذه، في سورة الإسراء واحدة، وفي سورة النساء الثانية قال لك وإذا جاءهم أمر من الأمن
1: أو الخوف
0: أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم
1: علمه الذين يستنطون.
0: هذه اللام العاقبة ولام التحقيق الإلهي، يعني الأمر عند المولى العظيم محقق.
1: يا الله.
0: لعلمه، يعني سيعلمه أناس في كل عصر ومصر يستنبطونها من القرآن. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان.
1: ويا
0: إما أنت مع هذا الطريق يا مع طريق الشيطان.
1: سلام.
0: لأن المعركة واضحة.
1: جميل. يعني أنا بدي أكمل معك في جزئية أنه طب نستبشر بأنه فعلا كانت هي الباكورة في ذاك التاريخ المبارك، ولا بدري ولا مش بدري بهذا السياق إذا أذنت لي. لكن بعد هذا الفاصل نواصل بحول الله، فابقوا بالقرب من حياة تكرمنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
4: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
5: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
6: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة، بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة وعبر حياة اف ام لاستكمال مشوار برنامج من الظلمات إلى النور، وما زلنا معكم نتحدث بفتن آخر الزمان وتحديدا في لقائنا مع العدو. من أي عدو؟ الصهيوني تحديدا، اليهود في آخر الزمان، ذاك الوعد الذي وعده الله سبحانه وتعالى وتكفل بنهايته. حياكم الله شيخ نضال مجددا. يعني كنا نقول أنه في آخر الزمان هناك حرب سنقاتل فيها اليهود، وهذه الحرب هي من علامات الساعة لا شك في ذلك، لكن موضوع متى هذا الأمر الأول؟ وكنا نقول هل بعض الناس بتتأخر مطولة مش مطولة، ومدى ارتباط هذا الأمر بما حصل في ذاك التاريخ المبارك في 7 من أكتوبر؟ هل فعلا هناك ارتباط قد تكون هذه هي الباكورة؟ وإذا شئت لي أن أضيف يعني هيك جزئية أخرى، بعض الناس أخذوا من كلام ذاك الشيخ رحمه الله اللي قال بال27 ما راح يكون في إسرائيل، كذلك دكتورنا الله يربي يكتب أجره ويبارك للدكتور أحمد نوفل أيضا في جانب معين، وهل نستبشر ولا يعني نتأمل خير ولا نحط رأسنا وننام ولا؟ تفضل سيدي.
1: كلامك الله.
0: هذول 13 سؤال مع بعض.
1: كرمك الله. بداية، أي حركة إسلامية تجاه هذا العدو ينبغي أن تقاس ضمن معيارية القرآن، ضمن وزنة القرآن.
0: جميل.
1: فالآن هل هذه الحركة قائمة على مرجعية القرآن؟ أي حركة،
0: أي تحرك
1: تريد أن تجابه هذا العدو المجرم، نقيس حركتها على وزنة القرآن، معيارية القرآن، لأنه الله عز وجل أنزل القرآن وأنزل معه الميزان.
0: جميل.
1: ليقوم الناس بالقسط. واحدة من السور المسبحة سورة الحديد،
0: حديد.
1: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان اللي بيصوب مسار الحياة ليقوم الناس بالقسط. فالآن بدنا نوزن العمل، هل هؤلاء الإخوة الذين يحاربون العدو اليوم يحاربون العدو على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل القرآن عندهم حاضر في حياتهم؟ تطبيق القرآن حاضر في حياتهم، ولهم والله بيصارعوا هذا العدو مشان أمر دنيا. فكرتهم الأقصى واضحة أمامهم، مسرى نبيهم واضح في اتجاهاتهم، تربيتهم على القرآن واضحة. بنقول والله إذا كانت اجتمعت فيهم تلك الأركان مع بنود سورة الإسراء، بنود عظيمة جدا، طلع مثلا هذول الناس اللي هم عبادا لنا، هذول عبادا لنا العالم كله مش حينصرهم، ومع ذلك الله عز وجل يأمرهم أن يقولوا الأحسن، وقل لعبادي نسبهم إليه يقول التي هي أحسن. ليش؟ حتى ما يغيروا صدور إخوانهم، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فشوف هذول الناس، هل تنطبق عليهم هذه الصفة؟ هل تنطبق عليهم صفة أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك؟ هل هذا الجيش الذي يحارب هذا العدو من أهل الليل، من أهل القرآن، من أهل الصلاة، من أهل الصلاح، هل ذلك الجيش ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم؟ والله أنا أرى يا دكتور
0: محمد، يعني نقدر نرى في هذا الموضوع،
1: أنا أرى حقيقة أن التحركات اليوم التي تجري هي باكورة تحرير بيت المقدس. بت ولكن لا أحب الجزم بتواريخ معينة. ليش؟ لأن الناس سيركنوا، بطبيعة الناس سيركنوا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان من منهجه أن لا يمنع أحدا من أصحابه أن يستشرف المستقبل، ولكن كان يقول لهم أعطهم أبعد الآجال.
0: سيدنا أبو بكر الصديق
1: لما
0: حدث الروم،
1: تمام، قال لهم أعطهم أبعد الأجلين، ووافق على الرهان الذي كان بينه وبين قريش، وكان الرهان لم يحرم فيه بعد، لأنه احنا بنحكي عن 4-5 للبعثة. فتجد أنه المبدأ مشروع في الإسلام، هو مشروع أنك أنت تحدد، لكن تحدد للمستقبل، ومن هم الناس اللي بتحدده، وشو بنى على ذلك التحديد في حركة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. طب إحنا اليوم في بنود سورة الإسراء، وإحنا اليوم دكتور محمد إذا اليوم بدنا نوصل لهذا التاريخ وإحنا ما تعاملنا مع سورة الإسراء بتنزيلها على الواقع، أنا بحب أبشر كل إنسان ما تعامل معها، أنت لست من الخواص الذين اختارهم الله وانتخبهم في آخر الزمان.
0: لا،
1: في خواص، هذول بدهم يسقطوا ويستنزلوا سورة الإسراء على حياتهم ويمشوا. إذا لليوم إحنا أنت لساتك مش من الخواص، حاب تنضم لمجموعة الخواص، اتفضل ادخل على مشروع سورة الإسراء. مشروع سورة الإسراء في البناء الفردي، في البناء المجتمعي، في البناء الفكري، في البناء الاقتصادي. تجد أن السورة بنت كل مكونات الحياة، بنت المنظومة الاقتصادية. أتى إليك أيها الإنسان وقال لك سيحاربك هذا النظام اليهودي المجرم الصهيوني، سيحاربك في الأبناء، وحيقول لك حدد النسل وعدد النسل، وولد واحد بكفيك واثنين بكفيك. بيجي بيقول لك ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وبدأ برزقهم قبل رزقك، قال نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. أنت اليوم بدك تحاربهم بالأبناء اللي بدك تنشئهم على طريق الله عز وجل وعلى نهج النبي عليه الصلاة والسلام. رقم اثنين، بتيجي السورة بتقول لك أنه هذول الناس سيحاولوا أنه يحبسوا خيرات الله عن البشر. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورة. تجد أنه اليوم هاي المنظومة تقول لك المليار الذهبي، وعندهم ترى منظومة واضحة من 93 واشتغلوا لها خطط وبرامج ودراسات من 93 واضحة نحن بدنا مليار، الأرض بكفيها واحد مليار وخلصنا، باقي كله ما له داعي. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. تأتي السورة لتقول لي أن المنظومة الاقتصادية عندهم ستكون مرتفعة جدا، وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. في وضوح في المشهد الاقتصادي، في وضوح في المشهد التعبدي. تجد أن السورة أكثر سورة في القرآن الكريم ذكرت لنا الليل ليس لها نظير في القرآن الكريم في تعداد كلمة الليل إلا سورة البقرة التي هي صنوها في حديثها عن بني إسرائيل. فتجد هنا خمس مرات وهنا خمس مرات ليس لها نظير في القرآن الكريم. حدث عن الليل لأن علاقة هذه الأمة في بناء منظومة عبادة لنا ينبغي أن تبنى في الليل. وأيضا لما أراد، وهذه لفتة عظيمة حدثنا عن الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، لما أراد أن يمتدح نبيه إذ أسري به لم يمتدحه بصفته نبي، ولكنه امتدحه بصفة أرادها لمن يحررون بيت المقدس، فنعته بعبد. سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل بنبيه. كأن الكلام يعني سبحان الله، لي هذا الآن انتهى كلام الشيخ الشعراوي، كأن الله عز وجل يريد أن يجعل مقام، طبعا باللفظ وليس بمقام، مقام أولئك البشر الصفوة الخلاصة الذين ينهضون لتحرير بيت المقدس، يريد أن يجعلهم باللفظ في ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: الله الله عبادا لنا، عبادا يعني لنا. هنا هذا يعني التأكيد على جزئية هذه الوصفة، وصفة عبادا لنا، ذكرناها سابقا في سورة الإسراء. سنقاتل اليهود، لكن من سيقاتل؟ هل هناك راية واحدة ولا عدة رايات؟ هل خليني أحكي من هم في شرق العالم العربي سيكونوا معنا ولا ضدنا؟ أحيانا بعض الناس بيحبوا يستشرفوا هاي الأمور يفهموها. هل فعلا مثلا أحكي ولا فيش داعي؟ يعني هل مثلا بيكونوا معنا إيران ولا ضدنا إيران في ذاك الزمن؟ كانهم بالذات بيظلوا يتحدث عن هذا الموضوع، ولا لا الموضوع مختلف، الراية مختلفة، الحديث مختلف؟ تفضل.
1: يهيئ الله عز وجل من الأمور المحيطة حينما يريد استقرار النظام لخلافة إسلامية، يهيئ الله منظومات دولية لتكون طوع أمريكا. أضرب مثالا، ما الذي هيأ للنبي صلى الله عليه وسلم أن تكون خلافته في جزيرة العرب محكومة؟ هناك أحداث كبرى تجري في اليمن تخدم خلافة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك أحداث كبرى تجري بين فارس والروم، هناك أحداث كبرى تجري في مصر، هناك أحداث كبرى تجري في الجزيرة العربية قبل ميلاد النبي. الله تبارك وتعالى إذا أراد أمرا هيأ له أسباب. جميل. الله يريد ذلك الأمر. كيف تهيئ تلك الأسباب؟ هل سيكون هذا اللون أو ذلك الفريق معنا أو ضدنا؟ بالمطلق، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة.
0: كيف دخلناه
1: أول مرة؟ لن يكون مع راية الإسلام أي راية، لا حلف مع روسيا، ولا حلف مع الصين، ولا حلف مع أمريكا، ولا حلف إيران مع الشيطان، ولا إيران ولا غيره. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. دخلنا المسجد أول مرة براية خالصة لله، راية موحدة. دخلنا المسجد بدون قتال، سيكون الدخول كما دخلوه أول مرة. هذه كلها الأسباب المحيطة تهيأ على الله عز وجل أن يجعلها من المسرعات، وهي كذلك. ولكن هذا النظام العالمي يعني ينقلب حديث آخر الزمان. قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم دخان ملأ الأرض أكثر من 6 أشهر. دخان يملأ الأرض أكثر من 6 أشهر، من علامات آخر الزمان الدخان. بعض علماء الأحياء المحدثين هم مصطفى محمود رحمة الله عليه يقول هذه حرب نووية ستأتي على العالم، ويكون مستقبلها خير كما كانت تلك الغمامة السوداء إذانا بميلاد رسول الله. سيكون ميلاد الأمة الثاني بعد هذه الحرب النووية والغمامة السوداء. هل سيكون هذا مش سيكون مع أو ضد ما بعرف، لكن يهيئ الله الأسباب. كيف مش شغلنا؟ وين ربنا حيحاسبني؟ كنت أنا ضمن هالسفينة هذه اللي بدها تنجو يا بني اركب معنا، ولا أنا برا السفينة؟ مشكلة أنه تيجي السفينة وتروح وأنا برا، مش المشكلة نوصل. الله عز وجل أخبر سيدنا رسول الله قال فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو، ولكن الوصول كما تفضلت هو وعد الله عز وجل. قال إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. مشكلة أنا أكون أو ما أكون، هي المشكلة الكبيرة.
0: جميل، يعني هنا التحدي بالنسبة لكل من يتابعنا، كيف سأكون؟ يعني اليوم إحنا في ظل الظروف اللي نعيشها، كيف بدي أجهز حالي بحيث أني أكون من ضمن هذه الفئة التي
1: يعني بداية السورة سورة الإسراء ذكرت 17 مكون رئيس.
0: نعم.
1: علنا نأتي عليها. أول مكون، مكون التصور السليم. أي إنسان لا يملك تصور سليم لا يملك حركة سليمة.
0: يا الله.
1: الحركة تبنى على التصور. أنا بدي أروح العقبة، العقبة جنوب، ما حتحرك شمال. رحت مشي، رحت بالطيارة، رحت بالسيارة، رحت بالبسكليت، كيف ما رحت أهم شيء اتجاه يكون جنوب.
0: نعم.
1: أنت في عمان طبعا.
0: نعم.
1: مش السعودية. أنت في عمان بدك تروح جنوب. رحت شمال، كيف الآلية اللي ركبت فيها ما حتوصل. لذلك أول شيء ينبغي أن يكون عندنا تصور سليم عن حقيقة صراعنا مع هذا العدو المجرم. رقم 2، ينبغي أن أعلم يقينا أن الله عز وجل في صراعي مع بني إسرائيل أوكلني بنفسي.
0: يا الله.
1: قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه.
0: نعم.
1: رقم 3، جعل الله لي القرآن هاديا ودليلا. ليس لنا طريق، ما إلنا حل.
0: نعم.
1: ما إلنا خيار إلا أن يكون القرآن أمامنا. ما إلنا أي منهج، ما إلنا أي قائد إلا أنه يكون القرآن أمامنا. رقم 4، الله عز وجل جعل لي منظومة من المكونات الدقيقة التي تبني عليها يا أيها المستبصر بنور الله نفسك وغيرك. مكونات دقيقة ما بدي أخلفها في علاقتك الاجتماعية، ولا تقل لهما أف للوالدين.
0: يا الله.
1: وآتي ذا القربى حقه والمسكين ولا تبذر تبذيرا. وبعدين طبعا في علاقتك مع المال دائما يجيب لك صنفين، وبعدين قال لك ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن.
0: نعم.
1: وبعدين قال لك لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك.
0: نعم.
1: ولا تبسطها كل البسط.
0: نعم.
1: فتجد أن المعايير دقيقة جدا. تجد أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. المكونات القليلة في سورة الإسراء في بناء الشخص، في البناء الاقتصادي، في بناء الأمة
0: حاضرة،
1: وقائد الأمة المتمثلة برسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة في الصبر، وبعد الالتزام بالمكونات الدقيقة قال ثم لا يلبثون خلافك إلا قليلا.
0: يا الله.
1: إن كنت تشك في ذلك سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. فأتى الإسلام ليبني الفرد بهذه المكونات الدقيقة، الاقتصاد، المجتمع. أتى ليعطيك تصورات عن نفسك وعن عدوك.
0: واضح، بس إلزم هذا الخطة،
1: بس التزم.
0: بس الله يعيننا على ذلك. إذا أنت لي بفاصل نكمل بعده حديثنا معك في هذه الفتن في آخر الزمن، كيف سيكون المشهد في القتال. لكن بعد هذا الفاصل فتكرما ابقى بالقرب من حياتي.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام في هذا اللقاء المبارك من الظلمات إلى النور. حياكم الله شيخ نضال.
1: سلامكم الله دكتور.
0: وقعت المعركة، لكن مش معركة، قلت لي كما حصل معنا في ذاك الزمن، مش هيك؟
1: نعم،
0: لندخل المسجد كما دخلناه أول مرة،
1: كما دخلوه أول
0: الدخول مرة. أول مرة مع في عهد عمر بن الخطاب لم يكن بقتال.
1: صحيح.
0: إذا القتال سيسبق ذاك الدخول.
1: نعم صحيح.
0: سيكون هناك لقاء مصدق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا تقوم الساعة. نعم. حتى تقاتل اليهود.
1: نعم.
0: الآن صار معركة ثم صار دخول المسجد الأقصى.
1: كانت معركة.
0: نعم.
1: وكانت تحالفات وكانت خطة واضحة وكانت راية واضحة وكانت قيادة للمشهد واضح، وكانت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام موجهة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في خطة التحرك. تجد أن أصحاب النبي لم يتحركوا خط عشواء.
0: نعم.
1: هم حرروا بيت المقدس، نعمهم يعلمون تماما أن الثمن الذي سيدفع مقابل تحرير بيت المقدس ثمن كبير جدا. تجد أن عمر قبيل تحرير بيت المقدس يقال له يا أمير المؤمنين في جيش فيه 8,000 صحابي، قالوا قتل 1,000 من أصحاب رسول الله، نكمل؟ قال أكملوا. 2,000 قال أكملوا.
0: 3,000
1: صحابي قال أكملوا. 4 أكملوا. 5 أكملوا. قال والله لو لم يبقى من أصحاب رسول الله إلا عمر لقاتلهم عمر حتى يفتح بيت المقدس.
0: يا الله.
1: فالمشهد المشهد عندهم واضح. تحركات أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تجد أن أبا بكر مساره واضح في التحرير. تجد أن مثلا اليوم من المكاتبات التي كاتب بها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مكاتبات أهل أذرح، أهل أذرح أهل معان، وتجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كاتبهم على أن يستضيفوا الجيش الإسلامي وأن يستضيفوا وفد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زال أهل أذرح إلى اليوم ملتزمون بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي عهود، في خطة واضحة. تجد أن أول بعث أبي بكر الصديق لتحرير بيت المقدس كان آخر وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، بعث داثن. داثن المغازي إلى غزة، آخر بعث أسامة بن زيد رضي الله عنه، ائتي أرض البلقاء وأرض الداروم.
0: نعم.
1: أرض غزة.
0: نعم.
1: وتجد أن أبو بكر يتحرك باتجاه غزة، تجد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتحرك في تحرير بيت المقدس بنقل القوة العسكرية من العراق إلى الشام في خطة واضحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة تبوك قد أشار إلى ذلك ورسم الخطة ووضع الخطة.
0: نعم.
1: وأتى إلى تميم الداري رضي الله عنه وأوقف له أرضا في الخليل، الوقف التميمي.
0: نعم.
1: وهذا الوقف له مستند وله محل سيكون في باكورة تحرير بيت المقدس. تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام رسم الخطة، رسم الخطة الاقتصادية، رسم خطة الإمداد، رسم خطة بناء ذلك الجيش، رسم خطة الدخول إلى المسجد الأقصى، وقف عليه الصلاة والسلام لكي يحدد المسارات بعد المسجد الأقصى، كيف ستكون الحرب، كيف سيكون شكل السلم، كيف سيكون القتال، كيف ستكون المعاهدات، كلها قد رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتب أكثر من 72 وثيقة موجودة ومؤرشفة ومؤرخة ومعتبرة الآن بين أيدينا وهي صحيحة، كلها كتابات كتب إلى أهل آيلة العقبة اليوم. نعم. وآتاهم يعني نصف الغنائم في معركة من المعارك إنهم ساندوا ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين سيكونون في واقعة معينة وفي حدث معين، وكان ذلك وكتب إلى أهل الشام وقال لأهل الشام، قال إن استطعت أن حين ينفض الناس إلى كتائب في العراق وكتائب في اليمن وكتائب في الجزيرة العربية وكتائب في الشام، قال يا رسول الله خير لي، قال فعليك بجند الشام.
0: يا الله.
1: وذكر عليه الصلاة والسلام أن مقدمة تحرير بيت المقدس.
0: جميل.
1: ينبغي أن تكون في الشام.
0: جميل. هذا يعني المقدمة في ذاك الزمن. طب اليوم في هذا الزمن
1: هل يدخلوا المسجد كما دخلوها أول مرة؟ هنا الكاف تفيد المثلية.
0: نعم. طيب قتل اليهود، دخلنا المسجد، ماذا بعد ذلك؟
1: بعد ذلك الذي يسيطر على المسجد يسيطر على الأرض عبر التاريخ. الذي يسيطر على المسجد الأقصى له الخلافة في الأرض. بداية
0: يعني ترجع الخلافة الإسلامية
1: بمجرد ما ينادى أن المسلمين قد تحكموا ببيت المقدس ينادى بالخلافة على منهاج النبوة. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغيب الشمس في ذلك اليوم يوم تحرير بيت المقدس حتى حتى ينادى في الأمصار أن الخليفة فلان، فيبايعه أهل المشرق والمغرب، ثم يذهب يكون في حركة عسكرية سنأتي عليها في المستقبل القريب طبعا، في حركة عسكرية تكون في جزيرة العرب، فيرسل من جزيرة العرب جيش ليحارب ذلك الخليفة الراشد المهدي.
0: يا الله،
1: فقال عليه
0: من الجزيرة العربية،
1: من جزيرة العرب، قال ما هو في معلومات، وهذا من علامات آخر الزمان.
0: طب ما هو إحنا عندنا الجزيرة العرب فيها المسجد النبوي والمسجد الحرام.
1: ما هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام محمد يحدثنا أن يخرج من نجد قرن الشيطان كذا، ورجل كورك على ضلع اللي تحدثنا نعم. فيه ليست كل سكان تلك المنطقة المباركة، مع أنها قدسية.
0: الترتيب اختلف علينا هيك.
1: اللي هو
0: إحنا قلنا هذه الفتنة، يعني هذا الزمان اللي هو بعد الدهيماء.
1: بعد الدهيماء.
0: طيب احنا الان احنا خلصنا الان بعد الدهيماء، دخلنا في
1: بمجرد الخلافة الراشدة انتهت الخلافة الراشدة، انتهت الدهيماء، نهاية الدهيماء
0: خلافة راشدة،
1: خلافة راشدة على طيب. النبوة الان هذه
0: ما برجعش واحد كوركن على ضلع قبله،
1: لا لا هذا انتهى كوركن على ضلع الان في الدهيماء في
0: بعد الدهيماء
1: السراء في السراء
0: في السراء تمام.
1: طيب الان الدهيماء خلافة راشدة، الان احنا نتكلم عن علامات الساعة الكبرى.
0: بعد الخلافة الراشدة مباشرة العلامات الكبرى،
1: علامات الساعة الكبرى
0: نعم.
1: الآن إحنا ما هو خسف في المشرق
0: نعم،
1: وخسف في المغرب، وخسف في جزيرة العرب. أي خسف ذلك في جزيرة العرب؟ يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم حين استقراء الأحاديث أن جيشا يغزو الكعبة نعم. في جيش يغزو الكعبة،
0: هذا بعد الخلافة،
1: بعد الخلافة بعد ما ينادى قال فيخسف بأولهم وآخرهم ويبعث كل إنسان على نيته. هل هذا هو الجيش الذي سيقاتل ذلك الخليفة الذي لا تغيب شمس؟
0: يعني الخلافة ما حتكون في مكة،
1: لا الخلافة ستكون في بيت المقدس،
0: في بيت المقدس،
1: في بيت المقدس، آخر آخر الأمصار. إن الدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وسلم
1: قال رأيت عمود الإسلام ينزع من تحت وسادتي، فقلت هلكت أمتي، ورأيته يأرز إلى بيت المقدس.
0: يا الله،
1: قالوا ما أولت ذلك يا رسول
0: صلى الله عليه وسلم؟
1: قال عاصمة الخلافة، عاصمة الخلافة في بداية الزمان، وانظر إلى عاصمة الخلافة كيف تحولت. المدينة المنورة حكمها النبي صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم
1: أبو بكر الصديق، عمر
0: نعم،
1: عثمان
0: وعلي الله مرضاهم أجمعين،
1: ولكن علي
0: لم يحكمها،
1: نقل الخلافة إلى الكوفة. وكانت هنا بداية الفتنة. بدأت عاصمة الخلافة الآن تنزع
0: نعم.
1: في آخر الزمان أين ستستقر؟ ستستقر عاصمة الخلافة في بيت المقدس. فالحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن رأيت عمودا الإسلام ينزع من تحت وسادتي
0: نعم.
1: ويأرز إلى بيت المقدس، هو كناية عن أن الخلافة في آخر الزمان ستكون في بيت المقدس.
0: يا الله، طيب في ذاك إحنا الآن انتهينا من حربنا مع اليهود، أو يعني دخول المسجد الأقصى خلافة إسلامية، ثم يخرج بعد ذلك جيش من الجزيرة جزيرة العرب ليقاتل الخليفة، ماذا بعد ذلك؟
1: هنا المشهد لا يكون خليفة واحد في آخر الزمان، بل سيكون مجموعة من الخلفاء
0: في فترة زمنية
1: نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أن تلعين ما تستقرئ. كل الأحاديث تربط مع بعضها البعض، ما في حديث تقرأ لحاله. إذن خلفاء راشدين مهديين، طب كم عددهم؟ بيجي سيدنا النبي بيقول تكون الخلافة فيكم في قريش 12 خليفة كلهم من قريش، كلهم تجمع عليهم الأمة.
0: يا الله،
1: دقق.
0: طب علي أجمعت عليه الأمة
1: نعم،
0: اللهم ارضى عنه
1: نعم. علي
0: وعثمان
1: لم ينازعه في الحكم أحد، أو عثمان
0: اللهم
1: لم ينازعه في الحكم أحد، حتى المنافقين ما نازعوا عثمان الملك
0: نعم.
1: ولكن عندهم قضايا سياسية اللي نازعوا علي، حتى معاوية أتى يزيد ابن معاوية يسأل أباه قال أنت أحق بالخلافة أم علي؟ قال بل علي. قال فماذا تنقم عليه يا أبتي؟
0: يا الله.
1: قال والله لا أنقم عليه إلا أنه فرط في دم عثمان، والله لو أنه قاتل قاتلي عثمان لأذعنت له بالطاعة، لأنه علي أول ما استلم عزل كل الولاة من بني أمية.
0: يا الله، يعني بعرف شكون بتحكي شغله، بديش اكون انا لا سمح الله منعت الناس من العلم.
1: لا لا، هو الله يكرمك، هو احنا سبحان الله يعني حينما نوزن اعمال الصحابه، الصحابه ليسوا معصومين،
0: ليسوا معصومين بشرا،
1: فلما تيجي تقول انه صحابي هنا خالف الاولى عادي من انك تيجي تقول اخطأ رسول الله.
0: اعوذ بالله.
1: بزبطش.
0: نعم نعم.
1: صح.
0: صحيح.
1: فهو سيدنا النبي حدثنا عن احاديث مفصليه في اخر الزمان.
0: نعم.
1: بدها تتحقق.
0: يا الله.
1: بدها تتحقق في عائشه.
0: اللهم ارضى عن صحابه رسول الله.
1: بدها تتحقق في معاويه.
0: اللهم صل وسلم.
1: بدها تتحقق في عثمان. نعم. عثمان اجى يا رسول الله ماذا افعل؟ قال ان الله ملبسك قميصا.
0: يا الله.
1: وان المنافقين، هون بعض الاشكاليات بتحدث عند الناس، وان المنافقين يريدوا ان ينزعوه منك فلا تفعل. طب هذول كانوا منافقين نفسهم اللي على أيام سيدنا علي سميناهم خوارج.
0: نعم.
1: طب هم خوارج ولا منافقين؟ وانتم بعدين والأحاديث صحيحة، معناته في تضارب. بنقول للسائل أو للمتكلم أو للشابه هذا اللي بيطلع الشبهة، قلوا أنت ما بتعرف كيف مدخلات الأحاديث ومخرجاتها ومدخلات القرآن ومخرجاتها. دائما المدخل يأتي يقيم العمل الواقع وليس العمل المتوقع، فإذا انتقلنا من العمل الواقع إلى العمل المتوقع اختلف الوصف.
0: سبحان الله.
1: وضربنا على ذلك بين يدي حضرتك كثيرا من الأمثلة. ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت سورة، سورة القتال، سماهم الذين آمنوا، بعد شوي بسميهم أولئك الذين ارتدوا على أدبارهم.
0: كانوا مؤمنين
1: الآن، كانوا آمنوا،
0: لكن الآن ارتدوا.
1: بعد شوي بزدادوا يعني بالإثم حسب معيارية العمل اللي هم عملوه. فالقرآن يأتي يقيم الواقع مش المتوقع.
0: نعم. الله يكتب أجرك. الوصية في 30 ثانية في ظل هذه المشاهد،
1: أن نركب في سفينة سورة الإسراء،
0: الله يكتب،
1: وأن نحاول استنزال هذه السورة على واقعنا وعلى أبنائنا حتى لا يفوتنا القطار.
0: أنا لسه ما شبعت من موضوع الفتن، فإحنا إن شاء الله حنكمل في اللقاء المقبل بإذن الله. جزاك الله كل خير. أسأل الله أن يفتح عليكم فتوح العارفين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل أن يجزل عليك العطايا ويكتب أجرك شيخ نضال والمستمعين كذلك. أسأله سبحانه وتعالى في نهاية هذا اللقاء أن يكتب لنا ولأهل غزة نصرا عزيزا مؤزرا، وأن يعيننا على نصرتهم. اللهم آمين. هذه دعوتي لكم بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الداعية نضال بزور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم متابعيننا إخوة وأخوات ورحمة الله والبركات. نسأل الله دواما أحسن الفهم في الآيات يا مجيب الدعوات. نحن في رحلة مع سورة البقرة فسطاط القرآن، الخيمة العظيمة الكبيرة في القرآن، 86 آية، أطول سورة في القرآن وفيها أطول آية في القرآن. وقفنا عند الآية 123، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. احذروا هذا اليوم، اتقوا عذاب الله في هذا اليوم، اتقوا غضب الله في هذا اليوم، اتقوا الحساب العسير في هذا اليوم. واتقوا يوما، اجعل بينك وبين الحساب العسير في هذا اليوم، اجعل بينك وبينه حجابا واقيا وحاجزا عن هذا العذاب. احمي نفسك باختصار، يعني كيف كانت الناس تحمي نفسها في الأوبئة، كورونا ولا غير كورونا، الآن احمي نفسك أيها الإنسان من عذاب شديد من الحساب العسير. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني الآن ممكن مقابل السجن يدفع الناس أموال كل يوم بكذا مبلغ، بفرج عن نفسه وبيخرج براءة إلى آخره، يفدي فدية مقابل السجن. هناك لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أنا محل ابني لا مش مقبول، أنا محل أخويا مش مقبول. كل نفس تدافع عن نفسها، كل نفس تحاسب على عملها. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تكفي، لا تجزي، لا تسد، لا تحل محل نفس، قل ما شئت. ولا يقبل منها عدل، يعني ما معنى عدل؟ بديل، واحد محل واحد، الآن بديل كالفدية مثل ما ضربنا المثل. ولا تنفعها شفاعة، طبعا كلنا يؤمن بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يأذن الإله العظيم له عليه الصلاة والسلام بالشفاعة. إذن لهؤلاء يا رسول الله بأمر من الله، بإذن من الله، ولمن شاء الله أن يشفع فيهم. الكفر ما فيه شفاعة، والكبائر أيضا ما فيها شفاعة، إنما شفاعة في مسائل محدودة. ولا هم ينصرون، من ينصر هؤلاء المذنبين أو المجرمين من الله عز وجل؟ لا ناصر لهم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، امتحن. ما الكلمات؟ نعرفش، إنما هي تكاليف، اللي من ضمنها اذبح ولدك إسماعيل. يا سلام، امتحان صعب، لكنه نجح فيه 100%، لم يتردد، لم يرجو ربه أن يعفيه من هذا الحمل الثقيل. يا رب أصوم سنة مقابل ذبح الولد. فورا هرع إلى التنفيذ وسارع إلى التنفيذ. يا بني إني أرى أني أذبحك، إني أرى أني أذبحك. قال يا أبي تفعل ما سلم الأب سلم الإبن. وإذ ابتلى امتحن إبراهيم ربه، قدم المبتلى سبحانه ربه، لأنه هو الذي ابتلى وامتحن بكلمات. مولانا بكلف بالكلمات، اذبح ولدك كلمتين بكلمات. فأتمهن، أتى بها على أتم وجه وأكمل وجه. قال إني، بعد من نجح في الامتحان وحمل الشهادة، أحسنت بالإحسان، قال إني جاعلك للناس إماما. ما هذه الآية؟ إني جاعلك للناس إماما، يعني أنت بهذا النجاح المبهر الباهر العظيم أنت إمام للناس، ولذلك كل الناس تدعي التبعية لإبراهيم، يهود نصارى مسلمين، كله بيقول لك احنا جماعة إبراهيم الإبراهيمية. الخلاصة إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي، طبيعة البشر يحب الخير له ولنفس لولده كما يحب لنفسه وزيادة. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. ما فيش ذرية إن ما كانتش على المنهج والخطى النبوية. الملتقى الحلقة القادمة إن شاء الله الآية 125، وقد نعود مراجعة سريعة 124 إلى الملتقى بكم، ودائما حفظكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
3: مدارس تزكية،
4: مدارس الاتفاق.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية،
3: مدارس الاتفاق.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
3: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
4: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاما. نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
5: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك. وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
6: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.

0: كل دار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411242 أو 0739545539.
2: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 0788 10 10 70.

أعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. قحطت البادية في أيام هشام بن عبد الملك، فقدمت العرب من أحياء القبائل، فجلس هشام لرؤسائهم فدخلوا عليه، وفي وفد القوم درواس بن حبيب وله 14 سنة، عليه شملتان وله ذؤابة، فأحجم القوم وهابوا هشاما، ووقعت عين هشام على درواس فاستصغره، فقال لحاجبه: ما يشاء أحد أن يصل إلي إلا وصل، حتى الصبيان. فعلم درواس أنه يريده، فقال: يا أمير المؤمنين، إن دخولي لم يخل بك شيئا، ولقد شرفني، وإن هؤلاء القوم قدموا لأمر أحجموا دونه، وإن الكلام نشر والسكوت طي، ولا يعرف الكلام إلا بنشره. فقال هشام: فانشر لا أب لك. وأعجبه كلامه. فقال درواس: أصابتنا 3 سنين، فسنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة نقت العظم، وفي أيديكم فضول مال، إن كانت لله ففرقوها على عباده المستحقين، وإن كانت لهم فعلى ما تحبسونها عنهم، وإن كانت لكم فتصدقوا بها عليهم، فإن الله يجزي المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين. واعلم يا أمير المؤمنين أن الوالي من الرعية كالروح من الجسد، لا حياة للجسد إلا به. فقال هشام: ما ترك الغلام في واحدة من الثلاث عذرا. وأمر أن يقسم في باديته 100,000 درهم، وأمر لدرواس 100,000. فقال: يا أمير المؤمنين، أرددها إلى أعطية أهل باديتي، فإني أكره أن يعجز ما أمر لهم أمير المؤمنين. قال: فما لك من حاجة تذكرها لنفسك؟ قال: ما لي من حاجة دون عامة المسلمين. ولما عاد درواس إلى منزله، بعث إليه هشام 100,000، ففرقها في 9 أبطن من العرب، لكل بطن 10,000، وأخذ هو 10. فقال هشام: إن الصنيعة عند درواس لتضعف على سائر الصنائع. وهكذا سجل درواس مأثورة خالدة في عزة النفس والإيثار، فكان لسان قومه في الشدة ويد المعروف في الرخاء.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: كارمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
2: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
3: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

0: لونا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف فايف بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير، ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23 23.
2: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
4: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم، مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
1: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن خطين حمر في أي بيئة عمل. غلطة واحدة فيهم ممكن تهد سمعة بنيتها بسنين. في العمل المال والعلاقات بين الزملاء والزميلات خط أحمر. أبدأ معك بحقيقة بسيطة بنتفق عليها كلياتنا. سمعتك المهنية هي أغلى ما تملك. المهارة بتتعلمها والخبرة بتراكمها، بس السمعة لو انخدشت صعب جدا ترجعها. وأكثر منطقتين تتدمر فيهم السمعة المهنية بسرعة: المال والحدود بين الزملاء والزميلات في العمل. المال هو الأمان المطلقة. أي دينار بمر من تحت إيدك، أي عهدة، أي مصروف، أي فاتورة، لازم تكون شفافة ودقيقة ومية بالمية بمكانها ومصروفة بمكانها. ما في مبلغ بسيط، ما في بنسويه بعدين، ما في خلط بين مالك ومال الشركة. الموظف العادي بتساهل بالأرقام الصغيرة وبيحكي إنها ما بتبين. الموظف المثالي بيعرف إنه الثقة المالية إذا انكسرت مرة ما بترجع. أنت بالمال مؤتمن، والأمانة هون مش ميزة، هي شرط بقائك في العمل وشرط سمعتك المهنية المميزة. العلاقات بين الجنسين، بين الزميلات والزملاء في العمل. بيئة العمل بيئة احترام واحترافية، والتعامل بين الزملاء رجال ونساء أساس الاحترام المتبادل والمهنية والحدود الواضحة. الموظف المثالي بحافظ على رقي تعامله وبتجنب أي سلوك أو علاقة بتخلق إحراج أو بتفهم غلط أو حتى بتفتح باب الكلام، مش لأنه ممنوع، بس لأنه احترامك لنفسك ولغيرك ولمكان شغلك بفرض هاي الحدود. الفرق بين الموظفين هون واضح. الموظف العادي بيستهين، بيحكي إشي عادي وبيكتشف خطر الموضوع لما يصير فوات أوان. الموظف المثالي بحط لنفسه خطوط واضحة من البداية وما بيقرب عليها أصلاً، لأنه فاهم إنه الوقاية أفضل بكثير من الندم لقدام. ليش هدول الأمرين بالذات مهمات جداً جداً جداً؟ لأنهم بمسوا الثقة، والثقة والسمعة هي أساس كل شيء بالعمل. الخلاصة: بالمال كن أمين بمطلق الدقة، وبالعلاقات بينك وبين زميلتك أو زميلك كن مهني بمطلق الوضوح، لأنه هدول الخطين مش مجرد قواعد، بل حماية لسمعتك اللي هي أغلى رأس مال عندك. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة، ونزاهتك بالمال ووضوحك بالحدود بين زملائك وزميلاتك هي السمعة اللي بتحمي شركتك من أكبر الانهيارات.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء.

0: أولادنا بخير مع الدكتورة دلال الطيشات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في برنامجنا الذي يتجدد بكم ومعكم دائما وأبدا، برنامجنا الأسري اللي طالع من بيوتنا بقضايا وأفكاره. أهلا وسهلا فيكم في برنامج أولادنا بخير، معي أنا الدكتورة دلال قطيشات، مستشارة تربوية وخبيرة علاقات أسرية. أولادنا بخير في هذا الصيف، أهلا وسهلا فيكم. يعني سبحان الله دائما لقاءاتنا تتجدد فيكم وبقضاياكم اللي بتطرحونا إياها والأفكار اللي بتحاول أنكم تساعدونا أن نطرحها. برنامج أولادنا بخير من إذاعتنا الحبيبة إذاعة حياة FM، فأهلا وسهلا بالجميع. حلقتنا برضو كالعادة رح تكون مميزة، ودائما بتستنونا نعطيكم العنوان. اليوم العنوان رح يكون وماذا بعد الفقد. يعني سبحان الله أجواء الصيف حلوة، هالمغتربين بيجوا من أنحاء العالم وبصير معنا أجواء حلوة وبتصير لمة العيلة، تصير هيك الأفكار إيجابية، ولكن سبحان الله لابد أن يحدث هناك من الأحداث ما تكون مؤلمة، ألا وهي الفقد. ولا أقصد فقط في الفقد فقد الأحبة، إنما أقصد فيها بشكل عام فقد وظيفة أو فقد مكان أو فقد صديق أو قريب أو فقد جزء من نفسك وأنت لا تعلم أو فقد الرحمة.

الموضوع؟ هل الفقد جزء من حياتنا؟ وهل كل واحد فينا مر بهذا الشيء؟ سواء فقد أب أو أم أو فقد عزيز أو فقد بيته أو ماله أو فقد شيء بعز عليه، بس بالنهاية نرجع ووقف مرة تانية. ليه؟ لأنها سنة الحياة. وماذا بعد الفقد؟ اللي بيسمعونا واللي بدهم يشاركونا حقيقة، ماذا فقدت وكيف عوضك الله؟ ماذا فقدت وكيف عوضك الله؟ يا الله، شوفي مشوار حياتنا فقدنا أشياء كثيرة، وبإيماننا بالله وحسن التوكل عليه علمنا تماما أن الله عز وجل أكرمنا بعد ذلك بكرم أكبر بكثير مما فقدنا. في ناس ما شعروا بهذا الشعور. ليه؟ لأنه لم يكن يحسن عبادة التوكل على الله. يا الله، ما أحلى الثقة أن القادم أفضل. هذا فعليا موضوعنا لهذا اليوم. يا ترى هل فقدت وهل عوضك الله بعد الفقد وماذا فقدت؟ يلا نسمع بعض في برنامجنا أولادنا بخير، معي أنا الدكتورة دلال قطشات. وعشان نسمع منكم مشاركاتكم أكيد لازم نعطيكم أرقام التليفونات 06516 50 20 06516 40 20 06516 20 20 و 06516 20 60. أهلا وسهلا بكل من يسمعنا على إذاعة حياة إف إم من إربد حد العقبة، وأهلا بمن يرانا ويسمعنا على تلفزيون حياة باللايف مباشر. حالي الله فيكم، ويلا نسمع مشاركاتكم. ماذا بعد الفقد وهل فقدت وعوضك الله تعالى، وماذا عوضك؟

0: وسهلا فيكم ورجعنا لكم مع برنامجنا أولادنا بخير. أهلا وسهلا فيكم وأول المستمعين اللي رح يشاركونا في ماذا فقط وكيف عوضك الله عز وجل مع أمي محمد. مساء الورد والفل والياسمين يا أمي محمد.
1: الله يسعد المساء، كيفك دكتورة؟
0: أهلا يا أهلا وسهلا. أهلا يا صفاء،
1: الله يكرمك يا رب.
0: الله يكرمك. ماذا بعد الفقد وهل هي من سنن الحياة؟
1: طبعا اكيد الفقد شيء قضاء وقدر رب العالمين، وهي بالنهايه مش شيء مخلد بغض النظر عن الشيء ايش هو كان، يعني سواء شخص سواء شيء مادي شيء معنوي، هو بالنهايه قضاء الله وقدره.
0: نعم.
1: واحنا لازم نآمن بهذا الشيء ونسلم له. يعني انا فقدت امي وابوي وكان هذا الشيء جدا صعب علي، يعني الله يخلي لكل الاحبه ان شاء الله
0: يا رب. امين.
1: يعني بالنهاية خلص بدنا يعني نسلم لهذا الموضوع.
0: صحيح.
1: ما نستسلم بالنهاية، بالنهاية إحنا برضو أهالي وإحنا أمهات وآباء، يعني عشان نعطي يعني أولادنا دعم.
0: نعم.
1: إنه يستمروا بهذه الحياة وإنه ما يسلموا لأي شيء.
0: نعم.
1: هلا بالنسبة لقضاء الله وقدره، هو حكينا إنه هذا إشي مسلم فيه، بس في أشياء إحنا بنفقدها ممكن إنها تكون بإرادتنا للأسف. يعني إحنا عارفين مثلا تبعات هذا الشيء وعارفين انه بالنهايه احنا راح نفقده، لكن للاسف بايدينا احنا بنجر حالنا لهذا الشيء انه احنا نفقده.
0: نعم نعم نعم صحيح. نعم. بسوء التعامل معه. صحيح.
1: والله
0: الله يكرمك يا أمي محمد ويسعد مساكي، ودائما مشاركاتك تثرينا. الله يرضى عنك يا أمي محمد. تمام. يعني يمكن أنا الشباب اللي بيسمعونا على طرقات وخلال من خلال سياراتهم أو عن طريق جهاز اللابتوب، يمكن أنا بشوف الشباب أكتر إشي ممكن يزعلوا عليه بالفقد هو الصديق القريب اللي أنت افترضته أنه أنتيم وصديق قريب وما في زيه، وأصبح بينكم علاقة تعلق، بمعنى دائما مع بعض، بنطلع مع بعض، بنعيش اللحظة مع بعض، ولكن بالنهاية قدر الله أن تفترقوا. دير بالك تزعل من هذا الإشي، إن الله يغار على قلب المؤمن إن تعلق بغيره.

0: الشغلة الثانية لا نتعلق في أشياء الدنيا لأنها زائلة، فهو درس تعلمناه. ودائما بحكي في الحياة قطار بركب فيها أشخاص، في محطات القطار مش دائما لازم يكونوا هدول الأشخاص دائما معنا، لازم يتم من نزول في حياتنا أشخاص معينين رح نزعل عليهم ونشعر بالانكسار ليش راحوا، ونسأل أنفسنا. لكن لما نكمل القطار ويركب غيرهم رح نكتشف يا قديش عوض رب العالمين، عوضنا بأحسن منهم قربا وودا ومشاعرا. ودائما دائما رح أذكركم بتنتين من عبادات القلوب اللي رب العباد أمرنا فيها، حسن التوكل على الله وحسن الظن بالله. أنت لما تفقد الله سيعطيني أحسن مما فقط، وهذا مصداقية لما سيدتنا أم سلمة زوجها أبو سلمة توفي، فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم لها النساء يخبرها أنه تسترجع وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اخلفني في مصيبتي وارزقني خيرا منها، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فماذا قالت؟ قالت ومن لي أحسن من أبو سلمة. فماذا كانت النتيجة؟ عوضها الله بالرسول عليه الصلاة والسلام. لا نقف على الأشياء ولا على الأشخاص، ستستمر الحياة. وأعيد من أول الحلقة إلى آخرها، حسن التوكل على الله وحسن الظن بالله وأن القادم أفضل، هذا سيعطيك شيء فعليا أفضل في الأماكن والوظيفة والأشخاص. صح يا عبد الله؟
1: الله
0: يا حي الله بالناس الطيبة. سلام عليكم.
1: السلام.
0: الله يجبر خاطرك عبد الله.
1: أنا حاب بالبداية أجاوب على سؤال إنه هل الفقد من سنة الحياة أو لا.
0: نعم.
1: الجواب دائما واضح في كتاب الله لما في سورة البقرة بآية ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وتم ختام الآية ب وبشر الصابرين.
0: لا إله إلا
1: يعني لما ربنا ذكر الفقد والنقص والخوف والجوع ما في مباشرة أي فاصل بينهم، دايركت كانت نعم. وبشر الصابرين.
0: نعم.
1: أنا صدقا يعني أنا عمري 24 سنة ولسه حاليا مخلص دراسة، وحاليا إن شاء الله ببلش شغل في مرحلة جديدة
0: ما شاء الله عليه.
1: بموضوع الفقد صدقا يعني أنا فقدت فرص دراسية كثير، كان حلمي أني أكمل دراستي برا، لكن الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، ما ضبطت معي موضوع المنحة وما كمل دراستي برا. لكن صدقا ما قعد الموضوع أقل من شهر وإذ بيجيني عرض شغل من واحدة من شركات البيك فور
0: يا بيا،
1: والحمد لله حاليا أنا معهم. وبالنسبة للأصدقاء أنا خسرت واحد كان جدا عزيز علي، يعني هو ما توفاه الله، بالعكس يعني هو الحياة فارقتنا. كان كثير صحبة أنا وياه، كنا 24 ساعة مع بعض، كنا بالجامعة في المدرسة، حتى لدرجة أنه بلشنا مرحلة فترة الشغل قعدنا مع بعض عملنا بزنس صغير
0: سبحان الله.
1: لكن بالنهاية الحياة فارقتنا.
0: نعم.
1: ولا أخفيك صدقا دكتور أنا من النوع اللي بزعل على الأشخاص اللي قراب عليه لدرجة أنه يعني بس أصحابي يمرضوا أنا خلص، يعني أهلي بيعرفوا بالبيت أنه خاصة في واحد من أصحابي مريضين أهلي بيعرفوا أنه أنا هيك خلص بتكركب ما بكون مرتاح. فصدقا كثير زعلت عليه لكن ربنا عوضني بخير من هذه الصحبة والحمد لله. دائما حاليا يعني وصلت لنهج بحياتي أنه شو ما الإشي راح أستنى اللي جاي أحسن منه أحسن منه كثير.
0: عبد الله يا أمي، يعني أنت قريب من عمر ابني، يا أمي يا عسل أنت، كون على ثقة. كل من يرانا ويسمعنا علي الجير الدنيا ضربيتهم أصوات من كتر الأزمات اللي مروا فيها، ولكن الفرق ما بين زيد وعمر هو حسن التوكل على الله وحسن الظن بالله. وإنت يا عبد الله أحسنت الظن بالله، فرب العباد عوضك وأعطاك ما يرضيك وزيادة، فيا ربي لك الحمد. عارف أكبر نعمة لازم نحمد رب العالمين عليها إيش؟ هي نعمة الإيمان، لأنه ما في زيها، ما في، فيا ربي لك الحمد.
1: الحمد لله.
0: الله يرضى عنك يا عبد الله ولك كل التوفيق ومنها للأعلى منها.
1: أشكرك يا رب.
0: ما شاء الله عليك، ربي يجبر خاطرك. الله يسعدك، تسلم يا عبد الله، دائما شاركنا وما تنسانا. طيب خليني احكي لكم، ذكرني عبد الله ما بعرف ليه بريل انا حضرته وانا كتير حابه انقل لكم اياه، احكي لكم عن هذا الريل. بحكي لك إنه يا ترى إذا أنت حدا حكالك في عندك خبرين لازم تسمعهم، خبر سيء وخبر حسن، بمين بتبدأ بناء على شخصيتك؟ فإن كان أنت بتحكي أعطيني الخبر السيء عشان بعدين الخبر الحسن، معناها أنت شخص تريد أن تقلل التوتر عندك، بدك تقلله، ما بدك تستنى الخبر السيء، سمعني إياه، رفع لي هالكورتيزول وتعال بعدين بالخبر الحسن. وإذا كنت من الأشخاص اللي بتحكي لا لا لا استنى استنى سمعني الخبر الحسن، خليني أرفع معنوياتي عشان أقدر أسمع الخبر السيء. في كلا الحالتين بشخصياتنا إحنا حقيقة لازم أنبهكم أن العقل البشري يحتفظ به أقوى خبر حصل عليه وآخر لحظة حضرها، بمعنى أنت لك أن تختار ماذا تريد أن تكون، أقوى لحظة وآخر لحظة. فيا ترى هل أنت من هاي الشخصيات؟ إحنا دائما بنلعب هاي اللعبة، فدائما حاول أن تبحث في لحظاتك الأخيرة أن تكون سعيدة حتى لو كانت شوي مش مرضية لك، لكن كن على ثقة ما سيأتي بالرضا عن الله عز وجل وأفعاله فيك أكيد رح تكون بإذن الله تعالى أحسن ما يكون.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أشعلها.
2: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة بمناسبة 15 عاما على التأسيس. مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-53-300-53 أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.

0: اسم له تاريخ.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02 الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.

0: منى في تجمع ماجيك جروب، ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول، ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس. دوم طويلا.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.
3: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما، نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

ورجعنا لكم مع برنامجنا أولادنا بخير. ما علاقة أولادنا بخير في موضوع ماذا عوضك الله بعد الفقد؟ بصراحة إلي يعني هيك صديق من العائلة، فسبحان الله، الله عز وجل قدر إنه زوجته تتوفى وترك أولاد، فبتعرف يعني هيك الشعور النفسي وكذا. فكنا جالسين في جلسة عائلية وبيخبر عن مشاعره السلبية وقديش كان الفقد صعب، وكان أكثر همه على الأولاد، إنه طب يا ربي هدول أولاد فقدوا أمهم، كيف أنا بدي أتعامل معهم؟ كيف بدي أرمم الجراح اللي جواهم؟ فأنا أريد أن أجيب وأقول يمكن أولادنا أقوياء وبيوصلوا لمرحلة بعد هيك من التشافي، لأنهم لسه صغار، لسه عندهم قدرة على التكيف، ولكن بنزينهم في هذا التكيف هو مشاعرنا إحنا، قوتنا إحنا، شعورهم إنه إحنا أقوياء فبيقوا فينا. فواحد قديش إحنا منظهر الحزن والألم، قديش رح نكسر أولادنا لما يفقدوا الأب أو الأم. اثنين، كلامي اللي بدي أوجهه إلهم شو يعني؟ قدر الله ما شاء فعل، حياة وماشية مش هتوقف على إنسان، قدر الله ورب العالمين إن شاء الله رح يعوضنا بالأحسن. القوة تأتي من طرفين، أنت ماذا تشعرهم؟ أنت ماذا تقول لهم؟ وثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يلقي السكينة ويلقي الهدوء على الأولاد من حيث لا تحتسب، فبتشعر إنهم بدوا يلتهوا ويرجعوا للحياة وهكذا. فأنا أرى أن المصب الأكبر إحنا ككبار، ماذا نبث لهم؟ والله في أم بتنضب حظها ويعدي بجنب أولادها الأيتام وبتحكي يا حسرتي عليهم وما لهم مش أب، وأنا هدول كل الناس عايشة وأولادي مو عايشين. معناها أنت أخرجتي أولاد علمتيهم الفقد وبقوا فيه للأسف، وأصبحوا شخصيات مكسورة غير قادرة على الوقوف. عكس ذلك تماما، يا ما من العلماء ولدوا أيتام وأصبحوا عظماء من وراء أم ربت صح. والعكس تماما، زوج تمشي الحياة وبربي أولاده وبتزوج وبصير له أولاد تانيين، دائما التقبل في الفقد والتكيف على القادم كتير بيساعدنا. دكتورة كيف بدي أتقبل وأتكيف؟ واحد، الرضا بقضاء الله. اثنين، حسن الظن بالله. ثلاثة، اعلم تماما أن ما أضرك قد يكون هو سبب سعادتك وأنت لا تعلم. عشان هيك من أهم الأشياء اللي إحنا بنحكيها عند الفقد هو قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. في القرآن عندما نقول قل، أن القادم ما بعد قل هو من الثوابت التي لا تتغير، دائما في القرآن بعد قل ثابت. فقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله نعم لنا وليس علينا. لنا، الله يكتب لنا الخير وفيه خير، ويكتب المصيبة وكذلك تأتي بخير. يا ما من الناس اللي أفلسوا وما ضل معهم مصاري، ومع ذلك سبحان الله، الله سبحانه وتعالى عوضهم في أحسن مما كانوا فيه. يا ما ناس اتطلقوا وعوضهم الله عز وجل بأحسن، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. يا ما من شبابنا الحلوين الطيبين اللي معهم عائلات رجعوا على الأردن بعد ما كانوا بالخليج ولا باستراليا ولا بأماكن غيرها، ورجعوا واعتقدوا أن الحياة انتهت، ثم فتح الله عز وجل لهم باب. أنا أؤمن إيمانا مطلقا بعد رحلتي في الحياة أن من ينظر إلى الخلف سيرجع إلى الوراء ويقع، ومن يبقى رافع ظهره وماشي رغم الآلام ستنتهي هذه الآلام ويبقى بإذن الله. وإحنا الصورة الجميلة أولادنا أمام أولادنا. يا جماعة برنامجنا أولادنا بخير لأنه إحنا الطاقة، إحنا المزودين. من أراد أن يصنع شاب ناضج، فتاة تعلم دورها في الحياة، وأولاد صالحين، يجب أن تكون التربية بالقدوة صالحة، وسيثمر هذا ولو بعد حين. ولا يلتفت منكم أحدا
ولا يلتفت منكم أحدا. يا الله شو كنت أوقف على هاي الآية، يا الله شو كنت أشعر لما سيدنا لوط عليه السلام ترك القرية وأخذ بناته، وكذلك سيدنا موسى لما كان يترك أترك المكان. يعني في كل الأنبياء القاعدة كانوا يهجروا المكان، فدائما كنت أحكي ليه ربنا طلب من سيدنا لوط ولا يلتفت منكم أحدا اترك، لأن الله سيأتي بخير أفضل من هذا المكان، لأنه أنت إذا طلعت وراك ستجد من السلبيات الكثيرة، ستجد أنه أنت كنت تعتقد ومكيف نفسك على هذا الوضع ولكن بتفكيرك البشري، أما بالتدبير الرباني فيا كم من أبواب الخير بعيدة. إن آمنت وسلمت واعتقدت كون على ثقة أن القادم أجمل وأفضل ولا يلتفت أحد منكم أحدا. ارضى بما قضى الله عز وجل، ارضى عن فعل رب العالمين وشوف كيف أن القادم سيكون أجمل. حتى لما أفقد بالموت قد يكون خير له، وأنت تؤمن بعقيدة اللقاء ستلتقي به في جنات عرضها السماوات والأرض. حتى لو فقدت شغل بجيب منه آلاف، صحتك معك وأولادك حواليك إذا أنت بخير، واللي جاب الآلاف إن شاء الله بيعوضهم. حتى لو فقدت بيتي، البيت جدران اللي بيحيي أهله وسكانه، عادي وين المشكلة، ستحيي بإذن الله تعالى. كل شيء يعوض، ولكن إن كان لديك إيمان بالله، ثقة بنفسك وتعلم أن الخير أينما يوجهك الله.

يعني سبحان الله، اخلعنا عليك، اقذي فيه في اليم، ألقي عصاك، يعني كلها مصادر شيء احنا منحبها، ويخاطبنا القرآن ويقول اترك اترك اترك، وكأن نعلمنا أن الفقد سيكون من وراءه خير، ولكن بإيمانك في إشي اسمه تفكير بشري وفي إشي اسمه تدبير رباني. هل بتذكر صلح الحديبية لما الرسول صلى الله عليه وسلم رضي بشروطهم؟ سيدنا عمر كان يعني إنه كيف نرضى الدنيا في ديننا، فسلم بعد ذلك، وقدر الله بعد 3 سنوات ينتقد العهد وتفتح مكة وإلى آخرها. فإذا اطلعنا على نظرتنا البشرية القصيرة المدى حنطلع على الأشياء إنها مفقودة، ولكننا إن نظرنا إلى قدر الله عز وجل وسلمنا، يا الله شو رح نرفع معنوياتنا. تستوقفني أكتر شيء لما أفقد الإبن بالموت بسلم، ما عندي مشكلة، ابني بيز علي قطعة مني لكنه مات، لكن أنا أفقده بإيدي وأحطه بتابوت صغير اللي هو سفينة صغيرة وأرميه بالمي، هاي صعبة. وهي أم موسى عليه السلام أرضعته وشبعته وحطته بقارب وودته بالمية، يا ما أصعبها، لدرجة أن القرآن قال فأصبح أم فؤاد أم موسى ماله فارغة فاضي، فيهوش إشي، وله جانب علمي أنه حتى ضخ القلب يقف، يعني خلص ما بيعود القلب حتى يضخ الدم لفكما قوته في الماضي. وما ذلك تسليم، فسبحان الله عاد لها، أرضعته وأخذت أجرته، وتربى في قصر فرعون وهو لا يعلم، وربته خيرة النساء التي طلبت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة زوجة فرعون. يا بي ما أحلى التسليم، أن أقدار الله القادمة بإذن الله تعالى هي الأفضل. عشان يضل أولادنا بخير ونضل إحنا أنفسنا كويسة، شد الهمة يا جماعة، أولادنا بدهم آباء جيدين أقوياء متقبلين للتغير، أب وأم، عشان هم يستمدوا من نهاية الطاقة وبعد ذلك يكملوا الحياة. ولا واحد على وجه الأرض ما فقد وظيفة، مال، صديق، أب، أم، مكان عزيز عليه، ولكن بالنهاية التكيف مطلوب والإنسان قادر على التكيف. وما أحلى أن أنظر أن الله القادم هو الأحسن. تخيلوا أن الصحابة لما راحوا على المدينة من بعد هجرتهم من مكة، مكة شديدة الحرارة فمتعودين على جو الصحراوي، بينما المدينة كان جوها أقرب إن فيها هواء لطيف وكذا، فأصيبوا بالحمى، صار درجة حرارتهم ترتفع والجو عليهم مش مناسب. ولكن لما فتحت مكة أغلب الصحابة بل كلهم شو عملوا؟ ما رجعوش، تأقلموا وتكيفوا مع جو المدينة. فما أحلى أن نعلم أن يومك يومك بعهد الله عز وجل، وأننا نعلم تماما أن الحياة متقلبة. واسألوني أنا الإمرأة الأربعينية، فقدت أب وأم، حزننا ومشينا، فقدنا أخ، فقدنا صديق، فقدنا وظيفة، فقدنا عمل، بكينا على فلوس، لحظات كان فيها شدة حزن، في لحظة يمكن إحنا كنا نسوق بجنون من شدة الغضب اللي جوانا، ولكن هذا كان في فترة 20 والـ30. لكن اليوم إحنا أكثر نضجا وحكمة، فنيالي اللي عد الزمان عليه ما بعد عليه أيام، إنما ما يعود عليه نضج وقرب من الله عز وجل. يا الله ما أجمل كل من يسمعنا ويطبق ما نقول، وربي يكرمكم ويسعدكم وبارك فيكم ويتقبل منا ومنكم وما يعطينا إلا خير. هاي الأيام جمعات الصيف حلوة والمغتربين بحلوها بزيادة، لا تخسروا ولا لحظة من هاي اللحظات، إنما حاولوا تكونوا حول أحبابكم وأقاربكم وعملوا أجواء مع أولادكم. الصيف لن يتكرر، وأردننا بفضل الله عز وجل جو جميل وحلو وأماكنه حلوة، ولكنها تحتاج إلى لمة الأحباب والأصدقاء.

0: وماذا بعد الفقد؟ وماذا بعد الألم؟ وماذا بعد الوجع؟ أما بعده ثقة بالله عز وجل أن لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وأن كل شيء بعقيدة ثابتة يحدث لنا هو خير. فإن تحولت هذه العقيدة إلى في نفسك سيتحول الضرر إلى نفع والمصيبة إلى نعمة. يلا قووا أنفسكم، أولادنا عليهم هجمة كتير قوية في المجتمع، ونحن من يصد هذه الأجمات بإيماننا وقوتنا وحسن سلوكنا. ديروا بالكم على حالكم على أولادكم، انبسطوا قدر الإمكان حتى وإن كان بالقليل. نراكم الأسبوع القادم في كل ثلاثاء إن شاء الله مع الإعادات. نراكم على خير وسلامة، بأمان الله.
1: أولادنا بخير.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الأرمن للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه، بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: اسم له تاريخ.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد. 0790-38-378. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
4: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة أف أم.
1: حياة أف أم 20 عاماً وفرعها في السماء.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة نبدأها بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن في نهاية العام الثالث للهجرة وبداية العام الرابع للهجرة. كان هذا العام عاما صعبا جدا، يعني كانت أصعب الأحداث التي حصلت فيه يوم أحد الذي ضرب فيه المسلمون ضربة قاسية. المشكلة وين؟ إنه غزوة أحد لأن قريش تمكنت فيها من قتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أدت إلى يعني تجرؤ بعض القبائل على المسلمين، فبدأت بعض القبائل من هنا ومن هناك تهاجم المدينة من هنا ومن هناك. فانشغل النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا طوال السنة الرابعة في محاولة ترميم هذه الصورة عن المسلمين التي اهتزت بسبب الذي حدث في غزوة أحد. عشان هيك غزوة أحد احنا بنقول إنها غزوة صعبة جدا. من أهم الأحداث الصعبة أيضا التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم في بداية العام الرابع كان أن قوما من قبيلتين اسمهما عضل وقارة، عين ضاد لام وقارة اللي هي قاف ألف تراء تاء مربوطة. عضل وقارة هما قبيلتان من الحجاز جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا أنهم مسلمون، أنهم على الإسلام، وقالوا يا رسول الله أرسل معنا من يعلمنا الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل معهم 6 وقيل 10، يعني بعضهم بيقول 10 من الصحابة الكرام الذين خرجوا يعلمونهم القرآن. كان منهم عاصم ابن ثابت رضي الله عنه، وكان منهم خبيب ابن عدي رضي الله عنه، وزيد بن الدثن وغيرهم من الصحابة. الآن لما وصلوا منطقة الساحل قريب من مدينة رابغ إذا بهم يخدعونهم وينقلبون عليهم، فبدأوا يهاجمونهم. تقريبا 100 هاجموا هؤلاء 10 وبدأوا يحيطون بهم من كل مكان وبدأوا يقاتلونهم حتى استشهد منهم تقريبا 7 من أصل 10، وقيل يعني إذا كانوا 6 بيكون 3 من أصل 6. فالمبدأ هم يعني بسيطون، عددهم بسيط جدا. ثم أعطوهم عهدا على أن لا نقتلكم، تعالوا ما لن نقتلكم. فنزل إليهم زيد رضي الله عنه وخبيب ابن عدي رضي الله عنه، زيد بن الدثنة وخبيب ابن عدي رضي الله عنهما، ويقيل أنه كان معهم رجل آخر وقتل استشهد رضي الله عنه. المبدأ أول ما أخذوهم ربطوهم وغدروا بهم وسلموا زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي لقريش. أما زيد فقد استشهد رضي الله عنه بعد أن وصل مباشرة إلى مكة، وأما خبيب بن عدي رضي الله عنه فقد بيع إلى مكة وقرروا أنه يقتلوا، فخرجوا به إلى منطقة التنعيم، تعرف يعني على أساس أنهم يعني التقوى ما شاء الله، يعني خارج حدود الحرم ما شاء الله تقوى قريش. فخرجوا به إلى منطقة التنعيم فأرادوا أن يقتلوه ويصلبوه، فقال لهم دعوني حتى أركع ركعتين، بدي أركع ركعتين يعني أصلي ركعتين. فكان أول من سن ركعتين قبل الشهادة قبل القتل. ثم قال فيهم مقولة عظيمة، قال فيهم شعرا عظيما جدا، يقول فيه من الشعر المشهور يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مضجعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم استشهد رضي الله عنه وأرضاه. فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم تألم بشدة. اللي زاد الطين بل إنه بنفس الشهر، إحنا في بداية السنة لسه، إحنا شهر صفر في بداية السنة، في نفس الشهر كان أمر أخطر وأعظم جاء على المسلمين، إذ وصل إلى المدينة رجل اسمه أبو البراء عامر بن مالك، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله يعني ابعث معنا بعضا من أصحابك إلى أهل نجد، يعني يدعونهم الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أخاف عليهم أهل نجد، أنا بخافهم على أصحابي. فقال له: أنا جار لهم. فأرسل معه النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجل من كبار القراء، من كبار الصحابة، من الفضلاء. فلما وصلوا إلى منطقة اسمها بئر معونة، منطقة بئر معونة، نزلوا هناك فهاجمهم عامر بن الطفيل، هذا رجل من نجد، هاجمهم وطلب من بني سليم ومجموعة من القبائل إنه يعني يتعاونوا معه في هذه القضية فتعاونوا معه وهاجم هؤلاء الصحابة الكرام 70 ليس معهم سلاحهم ليقاتلوا فعليا إلا سلاح المسافر، ليسوا مقاتلين وإنما خرجوا لكي يدعوا الناس إلى الإسلام، فقاتلوا فاستشهدوا جميعا باستثناء واحد فقط هو كعب ابن زيد بن النجار رضي الله عنه، يعني اختبأ بين الشهداء وعاش بعد ذلك. رجلان كانا من المسلمين كانوا قريبين على المكان، عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن عقبة بن عامر. عمرو بن أمية الضمري شهد الحدث فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طبعا كان قد أسر ثم ترك، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما حدث، مصاب كارثي فعليا 70، مش مثل الرجيع لسه 10، لا هنا 70 قتلوا كلهم غيلة وغدرا. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أثناء الطريق عمرو بن أمية الضمري رأى رجلين من بني كلاب جلسا عنده، فيعني مأمنوا، هم يعرفوا أنه من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فأمنوا جلسوا، فراح قتلهم وهم من يمين قتلهم يعني غضبا على ما حدث، لم يكن يعلم أن هذين الاثنين كان معهما كتاب أمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم تألم لعدة أشياء، يعني أول مصيبة أنه 70 صحابي يقتلون غيلة وغدرا، ثاني مصيبة إنه 2 من الذين كان معهما كتاب أمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم تذهله المصيبة الأولى عن حل المشكلة الثانية، فإيش قال له؟ قال له لقد قتلت قتيلين، يعني هذولا كان عندهم مني عهد، لأدينهما. ثم بدأ يجمع الدية للرجلين الكلبيين، يعني من قبيلة كلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا حسب اتفاقه مع يهود بن النضير أنه يجب أن يشاركوا مع المسلمين، طبعا يهود بن النضير وبني قينقاع، عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في صحيفة المدينة كان هناك اتفاق على أن يتعاون الجميع في دية أي رجل، فعليا يتعاون أهل المدينة كاملة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم تذهله المصيبة التي حدثت عن أن يقوم بواجبه رئيسا للدولة، يعني عندنا الرجيع ثم بئر معونة، والآن يأتيه خبر أنه في 2 قتلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني النضير بعد أن أرسل إليهم أنه أريد منكم أن تساعدونا في هذه القضية. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم برغم ألمه الشديد يتصرف الآن كرجل دولة، فيذهب إلى بني النضير ويطلب منهم فعليا أن يساندوا المسلمين على هذه الأدية. فقالوا يعني أرجو أن تعينونا في دية الكلبيين اللي قتلهم عمرو بن أمية الضمري، لأنه إحنا في بيننا وبينكم معاهدة دستور المدينة فهذا واضح. فقالوا نفعل يا أبا القاسم، تفضل اجلس حتى نقضي حاجتك. فجلس إلى جنب جدار معه بعض الصحابة جالسين، وقالوا الآن بنجيب لك بعض المال موجود الآن جاهز. كان معه أبو بكر وعمر وعدد من الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مسند ظهره إلى الحائط، جلس المجموعة هذه جلست في داخل حصنهم، فقالوا أيكم يأخذ هذه الرحى، هذا الصخرة الكبيرة، ويطرحها على رأس محمد يقتله بها ونستريح منه. يعني هم بدهم يستغلوا الفرصة إنه يعني إجتهم ضرب المسلمين في أحد ثم في الرجيع ثم في بئر معونة، فنخلص منه بالمرة من محمد وينتهي الموضوع. فبالتالي صاروا يفكروا في الموضوع، وقال لهم رجل اسمه عمرو بن جحاش، قال أنا أفعلها. ففي رجل منهم ما زال يعني عنده ذرة هيك، اللي هو سلام بن مشكم، قال لا تفعلوا، فوالله لا يخبرن بما هممتم به من السماء، وهذا نقض عهد بيننا وبينه. فقالوا اسكت انت التاني، شو لك فيه؟ فقرروا أن يفعلوا ذلك. وفعلا نزل جبريل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظة الأخيرة إن قم من مكانك يا رسول الله، هناك حجر سيسقط عليك الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام فورا دون أن يكلم أحدا، الصحابة جالسين ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لأنه بده يروح إلى الخلاء، فبقوا جالسين. الآن اليهود، يهود بن النضير، لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا إنه خرج مسرع فلم يعودوا، عرفوا أن القضية قد اكتشفت فارتعبوا ولم يعودوا. فالصحابة جالسين بيفكروا إيه طب لا أحد قد عاد ولا أحد، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع وهؤلاء لم يعودوا، فما القضية؟ فبدأوا يتحركون، واحد منهم يعني يتحرك هنا وهناك يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا الآن في المدينة في مسجده، فذهبوا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال همت يهود بالغدر، ثم أرسل لهم رسالة يقول لهم فيها أخرجوا من المدينة ولا تساكنوني فيها وقد أجلتكم 10 أيام تغادرون. بدأوا فعلا يفكرون بالمغادرة. لاحظوا هذا دليل على أنهم هم يعترفون بالجريمة، يعني هم لم يقولوا ليش لم نفعل شيئا، لا هم عرفوا أن الجريمة قد اكتشفت، عشان هيك ما رجعوش وعشان هيك ما ناقشوش، وبدأوا يتجهزون. وإذا بعبد الله بن أبي رئيس المنافقين يرسل إليهم يقول عندي 2000 من المقاتلين إياكم أن تغادروا، وبنو قريظة واقفين معكم. فعند ذلك تشجعوا وقالوا إنا لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة قال الله أكبر يا الله، وتحرك جيش من المدينة وحاصر بني النضير. لكن بني النضير فعليا دب الرعب في قلوبهم، لأن عبد الله بن أبي بعثوا له مراسيل، والله مش موجود يعني معلش آسفين، بني قريظة قالوا ما لناش دخل، إحنا بنتكلم معكم عبد الله بن أبي، نحن على عهدنا مع محمد. فعند ذلك عرفوا أن القضية قد انتهت، وأن يعني قريظة تركتهم وعبد الله بن أبي خانهم والجميع خانوهم، هؤلاء يعني فعليا أصحابهم. 6 ليالي فقط قذف الله في قلوبهم الرعب، فقالوا خلص يا محمد نخرج من المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اخرجوا لكن لكم ما حملت الإبل إلا السلاح. فشو عملوا عند ذلك؟ بدأوا يأخذون كل ما يستطيعون من المدينة، من بيوتهم، الشبابيك، الأبواب، الدنيا، وما لا يستطيعون أن يأخذوا كانوا يخربونه ويدمرونه. وفي ذلك يقول الله عز وجل يخربون بيوتهم بأيديهم، فكانوا يخربونهم فعليا بأيديهم. هناك مجموعة بسيطة منهم اللي هو يامين بن عمرو أبو سعد بن وهب أسلموا ولم يدخلوا معهم فعليا في هذا الغدر، وبالتالي أحرزوا أموالهم وكل شيء وبقوا موجودين ما عندهم أي مشكلة. وخرج أغلب بني النضير وعلى رأسهم زعيمهم حيي بن أخطب إلى خيبر فأقاموا فيها. وهكذا انتهى الثلث الثاني أو القبيلة الثانية التي كانت من اليهود في المدينة، خرجت ولم يبق إلا بنو قريظة. هكذا يعني كانت الأوضاع في هذه الفترة الصعبة التي تمر على المدينة. السنة الرابعة كانت سنة مليئة فعلا بالأحداث. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: FM ميكانيك FM مع نور الدين درويش. ميكانيك FM
1: مع نور الدين درويش.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ميكانيك FM. البرنامج اللي بناخدكم فيه دائما إلى عالم السيارات، مش بس من ناحية الشكل والمواصفات، وإنما إلى تغيير داخل التكنولوجيا والهندسة والأفكار التي تغير طريقة قيادتنا وحياتنا. أسعد الله مساءكم. يرافقني من الهندسة الإذاعية المبدع أنس عربد، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، وحبيب القلب كريم الصراوي. تقدروا تسمعونا من عمان والزرقاء 104.7، من إربد وعجلون 106.5، السلط والبلقاء 101.1، العقبة 102.7، وعبر صفحة حياة FM على فيسبوك. موضوع حلقتنا اليوم راح يكون مختلف شوي. موضوع حلقتنا اليوم ما في زيت، ما في بواجي، بس في طاقة كبيرة. اليوم حلقتنا راح نحكي فيها عن السيارات الكهربائية. خليني قبل ما أبلش حلقتنا لليوم أسألكم سؤال صغير: مين بيشوف في السيارات الكهربائية النقلة للمستقبل، ومين بيشوفها من منظور آخر؟ يعني لما بتسمع كلمة سيارة كهربائية، ما أول إشي بيخطر في راسك؟ هل هي سيارة حديثة ظهرت مع شركات متعددة انتشرت لأكثر من ماركة، أو من هي فكرة قديمة وعادت من جديد؟ الحقيقة اللي راح تفاجئ الكثيرين راح تسمعوها مني الآن. هل تعلم يا صديقي العزيز أن السيارة الكهربائية ليست اختراعا جديدا، بل أن تاريخها يعود إلى أكثر من 100 عام؟ قبل أن تنتشر سيارات البنزين اللي بنعرفها اليوم، كانت هناك في سيارات تعمل بالكهرباء وتسير في الشوارع، واليوم راح نفتح هذا الملف بكل تفاصيله. طيب، كيف بدت الفكرة وكيف اختفت؟ كيف تعمل

رح يفوت معنا. لكن قبل ما يفوت معنا مهندس الميكانيك خليني أحكي لكم كيف بدأت القصة مع أول سيارة كهربائية. حتى نفهم المستقبل لازم نرجع للماضي. في عام 1828 يا صديقي في مهندس مجري اسمه أينوش يدلك صمم نموذج لمحرك كهربائي صغير. هذا المحرك كان نموذج بسيط جدا بمقارنة ما بنعرفه اليوم من المحركات، لكن هو اللي حط حجر الأساس في طريق استخدام الكهرباء للحركة. بعده بسنوات بدأ المخترعون في أوروبا وأمريكا بتجربة العربات الكهربائية. رح يصير يقول لي في حدا معقول الكهرباء والسيارات الكهربائية كانت موجودة؟ صديقي العزيز كانت موجودة قبل أكثر تقريبا من 190 سنة. خلينا نرجع أنا وياكم لثلاثينيات القرن التاسع عشر. تخيلوا قديش الموضوع قديم. ظهرت نماذج لعربات تعمل بالطاقة الكهربائية، لكن المشكلة الكبرى كانت البطارية. ففي ذلك الوقت ما كان في شيء اسمه بطارية قابلة لإعادة الشحن. كانت البطارية عبارة عن مستودع للطاقة، لما بتخلص بيخلص معاها مدايل الطريق. يعني ممكن يكون في عندي أنا بطاريات، وبعدين في هذاك الوقت ما كانت البطارية ممكن تمشيني أكثر من 20 كيلو أو 10 كيلو متر فقط، لأنه أصلا طريقة تخزين الطاقة داخل البطاريات بهذاك الوقت كانت بسيطة جدا، وبجوز ما تتعدى العشرين أو عشرة كيلو متر، مش زي البطاريات اللي احنا بنشوفها اليوم. هل تعلم انه فكرة السيارة الكهربائية عمرها أكثر من 190 سنة؟ السيارة الكهربائية مش اختراع من العصر الحديث، كانت فكرة قديمة تطورت مع تطور البطاريات. نقطة التحول كانت في عام 1859 حدث تطور مهم جدا. اخترع العالم الفرنسي غاستون بلانيتي أول بطارية قابلة لإعادة الشحن عام 1859، يعني تقريبا في 190 سنة في الموضوع. كانت هاي أول فكرة للسيارات الكهربائية اللي أقرب للواقع. وبعديها الشركات سوت تطوير للسيارات الكهربائية وكان حقيقي، لكن خلينا نكون واقعيين، في هذاك الوقت كان في منافسة ما بين السيارات الكهربائية وسيارات الوقود، وأيضا كان في إشي اسمه سيارة بخارية. تخيلوا كان في سيارة اسمها سيارة بخارية بتعمل بالضبط بالضبط زي نظام طنجرة الضغط، بيكون في جواها بخار، هذا البخار بتحول لضغط والضغط بتحول لحركة. فكانت هذه أول أفكار محركات الاحتراق الداخلي، لكن البطاريات كانت وقتها منتشرة. وفي معلومة مهمة رح نذكرها، أنه في أعوام معينة بالقرن الماضي كانت منتشرة السيارات الكهربائية. في بداية القرن التاسع عشر كانت منتشرة السيارات الكهربائية في الشوارع زيها زي سيارات البنزين، لكن تدخلت السياسة زي ما بتتدخل السياسة في أمور كثير، وكانت العوامل الاقتصادية أنها توقف هذه السيارات حتى يستمر موضوع السيارات التي تعمل بالوقود.

في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين تحديدا بدأت السيارات الكهربائية تنتشر، وكان لها عدة مميزات جعلتها محبوبة بين الناس. السبب الأول كانت هادية جدا، ما لها صوت ضجيج، ما في صوت محرك مرتفع. الإشي الثاني كانت سهلة القيادة، ولا يوجد عدة غيارات معقدة، ولا يوجد تشغيل يدوي للمحرك. خلينا نرجع في علم الميكانيك، زمان كنت عشان تشغل سيارتك وتمشي فيها ما كان في شيء اسمه سلف أو بادئ حركة، كان في منول تروح على بداية السيارة من قدام. وأزيدكم من الشعر بيت، كنت تشغل السيارة وتكون معشقة فتلحقها عشان تركب فيها. فهذا الاشي كان بالسيارات الكهربائية انت مش بحاجة له، فكانت محبوبة بين الناس وانتشرت انتشار كبير. والأهم من هذا كلياته، ما كان فيه لا دخان ولا ريحة وقود، ولهذا كانت خيارا مفضلا خصوصا داخل المدن. واللي احنا اصلا هسا شوف بعد حوالي 190 سنة السيارات الكهربائية اصلا محبوبة وتفضل داخل المدن وليس لقطع المسافات الطويلة. معلومة قد تفاجئ المستمع، تخيل يا صديقي المستمع أنه في عام 1900 ما كانت في سيارات بنزين، أو ما لم تكن السيارات البنزين هي المسيطرة وحدها على الطريق. كانت المنافسة بين ثلاث أنواع:

سيارات الكهربائية والسيارات البخارية وسيارات البنزين. وكانت السيارة الكهربائية تعتبر من السيارات المتطورة في ذلك الوقت. في بداية القرن العشرين ما كانت السيارة الكهربائية سيارة المستقبل فقط، بل كانت سيارة موجودة فعلا في شوارع المدن. وهون السؤال اللي بيطرح نفسه، ليش اختفت السيارات الكهربائية؟ إذا كانت السيارات الكهربائية موجودة وناجحة، ليش اختفت ليش اختفت لعشرات السنين؟ الإجابة مش سبب واحد بل مجموعة أسباب مع بعض. السبب الأول الإنتاج الضخم لسيارات البنزين. في عام 1908 بدأ إنتاج سيارات فورد موديل تي بكميات كبيرة جدا. هنري فورد غير صناعة السيارات بالكامل، أصبحت السيارة التي تعمل بالوقود أرخص بكثير من سيارة الكهرباء، وأصبحت متاحة لشريحة أكبر من الناس، بينما السيارات الكهربائية كانت أغلى ثمنا بسبب تكلفة البطاريات وقلة الإنتاج. السبب الثاني تطور سيارات البنزين. في البداية كانت سيارات البنزين صعبة الاستخدام، ولكن مع الوقت تطورت، وخصوصا في سنة 1912 ظهر اختراع مهم جدا واللي حكينا عنه اللي هو السلف الكهربائي أو محرك البدء. هذا الاختراع كان تشغيل السيارة يحتاج إلى ذراع اللي هو حكيت لكم عنه اللي هو المانويل، كان تشغيل يدوي. أما بعد السلف أصبح تشغيل سيارة البنزين أسهل بكثير، وهون فقدت السيارات الكهربائية واحدة من أهم ميزاتها وهي سهولة التشغيل وسهولة الانتقال فيها. السبب الثالث واللي هو الأهم واللي احنا حكينا عنه اللي هي كانت في عوامل سياسية واقتصادية اللي هو توفر النفط. مع اكتشاف كميات كبيرة من النفط وانتشار محطات الوقود أصبح البنزين متوفرا ورخيصا. الله يسمع منكم إن شاء الله يصير رخيص. وأصبح بناء شبكة وقود أسهل من بناء شبكة شحن كهربائية تمتد لكل المدن وداخل كل المدن في ذلك الوقت. يعني الأسهل علي إنه أنا أحط لك كازية تفوت عليها كل السيارات تعبي وتنطلق، أسهل مني أنا أمدد لك لكل المدن نقاط شحن. وبالمناسبة ما راح تكون سرعة الشحن بسرعة عباية الوقود للسيارة وانطلاق السيارة، ومش زي الأيام هاي في عنا إشي اسمه شحن سريع وشحن بطيء. كان الموضوع كله عبارة عن شحن بطيء وقد تستغرق السيارة ساعات طويلة عشان تقطع فيها مسافات قصيرة جدا. طب خليني أسألكم وشاركوني معانا، شاركوا معاي وشاركوني آراءكم وتجاربكم. هل النفط هو السبب الوحيد اللي منع انتشار السيارات الكهربائية ولا في أسباب ثانية؟ بقول لك هناك حديث كثير يقول أن النفط وحده هو الذي قضى على السيارات الكهربائية، لكن من الناحية التاريخية القصة اللي أكثر تعقيدا لم يكن هناك سبب واحد فقط، كان هناك عوامل تقنية واقتصادية. حكينا البطاريات كانت في هذاك الوقت ضعيفة وما بتمشيني مسافات طويلة، مدى القيادة كان محدود جدا، والشحن كان بطيء. يعني زي ما حكيت لكم الشحن لما بدي أنا أمشي بسيارة أشحنها مثلا 12 ساعة تمشيني فقط 20 كيلومتر، فهذا أبدا شيء مش منطقي ولا رح يكون عملي. والإشي الثالث سيارات البنزين أصبحت أسهل وأرخص، وفي نفس الوقت لا يمكن إنكار أن صناعة النفط والسيارات التقليدية أصبحت صناعة ضخمة ولها مصالح اقتصادية كبيرة حول العالم. في معلومة بتحكي، وخليني أسمع تعليقاتكم على هذه المعلومة، السيارة الكهربائية ما اختفت، كانت فكرة فاشلة، بل لأنها ظهرت في زمن لم تكن فيه البطاريات جاهزة لمنافسة محركات البنزين. برأيكم هل كانت فعليا فكرة فاشلة؟ وهل في ناس لغاية اليوم بتحكي انه السيارات الكهربائية ما زالت فكرة فاشلة، ولا في لكم رأي آخر؟ اكتبوا لي بالتعليقات. في شيء اسمه قصة العودة من جديد. بعد عشرات السنين بدأ العالم يعود لفكرة السيارات الكهربائية، بس ليش؟ بسبب عدة أسباب: ارتفاع الاهتمام بالبيئة، تطور بطاريات الليثيوم اللي هي سبب انه انتشرت السيارات الكهربائية اليوم وبكثرة وعلى مدايات،
يعني خليني أحكي لكم أنه اليوم أقل سيارة كهربائية ممكن تخليني أقطع مسافة 100 كيلومتر، وهذه تعتبر من السيارات الضعيفة جدا. الإشي الثالث ارتفاع أسعار الوقود وتطور الإلكترونيات والتحكم، وهون ظهرت عندنا شركات جديدة وبدأت شركات السيارات التقليدية تدخل المنافسة مع الوحش المرعب اللي هو اسمه ثورة السيارات الكهربائية. في سؤال حاب أسألكم إياه والكل يجاوبني عليه بالتعليقات. لو عرضنا عليكم اليوم ثلاث سيارات بنفس السعر، سيارة بنزين وسيارة هايبريد وسيارة كهربائية، أي واحدة راح تختار وليش؟ هل السبب هو التوفير ولا الاعتمادية ولا حب التكنولوجيا الجديدة؟ خليني أسمع آراءكم في التعليقات وأشوف إيش هو السبب اللي بيخليك تختار علما إنه كلهم نفس السعر.

0: خليني أخذ أنا وياكم وننتقل للجزء الثاني من الحلقة. واليوم راح يكون في معانا مهندس تخصصه ميكانيك وأيضا في علم سيارات الكهرباء. سيكون معنا على الخط المهندس محمد زيدان. ألو.
1: ألو.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام
0: مهندسنا الكريم. أسعد الله مساءك.
1: مساء الورد حبيبي.
0: مهندسنا الكريم، اليوم بما أنه إحنا بنحكي عن موضوع السيارات الكهربائية، وسألنا المستمعين سؤال أنه إذا كانت في عندك خلنا نحكي بجت معين بدك تشتري فيه سيارة، وكنت في أحد الخيارات الثلاث اللي هي البنزين، الهايبريد، الكهرباء، بدنا نسمع منك أول شيء. كثير من الناس بيعتقد أنه البطارية بتتوقف فجأة بعد سنوات، لكن الحقيقة أنه البطارية عادة تفقد جزء من سمعتها تدريجيا. تشرح لي أكثر عن الموضوع باش مهندس.
1: بالنسبة لسؤالك الأول، يعني شو أختار، سيارة بنزين أو كهرباء أو هايبرد؟
0: نعم.
1: هذا بتعود لطبيعة الشخص المستهلك لهاي السيارة، طبيعة عمله، يعني تتعلق في هاي الأمور طبيعة الشخص نفسه. هسا بما يتعلق بالبطارية نفسها، هسا في ناس بتحكي إنه البطارية بتخرب وما بتطول كعمر افتراضي. البطارية بشكل فعلي هي مصممة لتعيش لعمر أطول، يعني عمرها راح يكون طويل. والدليل على ذلك أستاذ نور إنه الوكالات السيارة، يعني وكالات السيارة المعتمدة،
0: نعم،
1: تكفل لك البطارية أقل شيء تقريبا الأيام هاي 8 سنوات، أو بالكيلومتر تقريبا 160,000 كيلومتر، ومرات بتوصل ل 200,000 كيلومتر. هاي هم بحطوها كوارنتي للكفالة للبطارية، بس في المقابل بتوقع إنها راح تستمر من 10 ل 15 سنة ومرات أكثر.
0: طيب باش مهندس، هل فعليا بطارية السيارات الكهربائية ما بتموت فجأة؟ يعني بيكون في التنازل فيها تدريجيا مثل بطارية الهاتف، بيكون عمرها أطول بكثير؟
1: أكيد. هيك اختصرت أستاذ نور كبطارية الهاتف. هسا البطارية مستحيل يعني إنه تفقد فجأة كفاءتها، هي بتصفي انخفاض تدريجي لها حتى من اليوم الأول. بس إحنا بنحكي كعمر إنه بطارية كبيرة مش زي بطارية الهاتف، فإنه بكون الانخفاض التدريجي طفيف يعني بشكل غير محسوس.
0: يعني أنت بتحكي لي 8 سنوات، 8 سنوات مدة طويلة، وممكن نظل محافظة على رينج المدى تبعها.
1: نعم صحيح. هسه ممكن إنه رينج المدى ينخفض، بس إنه ما منحس فيه.
0: في المقابل راح يكون تدريجي
1: يعني أكثر، يعني نعم تدريجي. هسه أكثر الملحوظة بصير على السيارات إنه والله هاي السيارة ما بتعطيني المدى اللي مكتوب مثلاً، أو اللي
0: نعم حسب كتالوج الشركة.
1: نعم، هون بتكون سوء استخدام.
0: سوء استخدام.
1: هسا السيارة، نعم، سوء استخدام من قبل المستهلك. هسا في المقابل الشركات الصانعة لما تصنع السيارة تعمل لها درايف تيست.
0: تمام.
1: بالستاندرد. بالأمور الستاندرد، يعني عفوا ما في دعس زيادة.
0: خلنا نحكي بطريقة القيادة المثالية.
1: نعم طريقة المثالية ما في.
0: السؤال اللي بطرح نفسه هون باش مهندس، هلا أنا في عندي كثير أسئلة بتطرح، إنه الكثير بخاف من احتراق البطارية، هل هذا الخوف في مكانه أم أن نسبة حدوثه قليلة مقارنة بسيارات البنزين؟
1: هاي احتراق البطارية أستاذ نور قليل جدا جدا. يعني طريقة الاحتراق خصوصا في بطاريات الليثيوم، الاحتراق اللي بصير فيه يعني احتراق عادي، هو بسموه الثيرمال رانوي، الهروب الحراري.
0: طب هو مش ممكن يكون ناتج اصلا الاحتراق عن خلل صار في السيارة؟ ممكن مثلا صار في ماس في السيارة ناتج عن حادث، أو خلنا نحكي انه ايضا يعني بفوت بسوء الاستخدام. يعني مثلا انا كثير بسمع انه المطبات هي عدو السيارات الكهربائية الاول.
1: نعم.
0: هل ممكن يكون انه الماس او الحادث لا يقل خطرا او مثلا اقل خطرا من سيارات البنزين. يعني احنا سيارات البنزين بنعرف انه خزان الوقود بيكون في خلف السياره, وكثير من الاحيان بعد ما تتعرض السياره لا قدر الله لحادث بتتعرض مثلا لاحتراق بسبب انه تسرب البنزين منها, بانه تكون الحادث قوي جدا. لكن سيارات الكهرباء تختلف, بصير فيها انفجار. هون الخوف اللي بيسال عنه المستمع,
1: وهون اللي بحكي لك فيه هسا, مش انفجار الحريق اللي بصير في البطاريات, اللي هو هروب حراري, اللي هو ثيرمال ران واي. ما في شيء اسمه انفجار. ونحكي احنا كاحصائيات, نحكي باحصائيات عالميه
0: تمام
1: لسنه 2025 المسجله كحوادث حريق سيارات البنزين, طبعا لكل 100,000 سياره طبعا
0: تمام,
1: سيارات البنزين 1530 سياره
0: سجلت كحريق
1: بالنسبه لس... نعم
0: 1560 سياره سجلت كحريق في 2025 لسيارات البنزين
1: لكل 100,000 سياره
0: بالمقابل سيارات الكهربائيه
1: سيارات الكهربائيه لكل 100,000 سياره 25 سياره
0: فقط.
1: فقط
0: 25 يعني سيارة مقارنة يعني ب 1560 حادث حريق سجل لسيارات البنزين.
1: نعم
0: يعني هاي مفارقة كبيرة بصراحة, وانه الفرق كثير
1: جداً
0: كبير
1: جدا. يعني احتمال عندنا هون بالأردن ما صار
0: عندنا, تخيل انه السيارة انه البطارية احترقت من نفسها الا ما يكون فيها خلل فني.
1: نعم صحيح.
0: طب برأيك
1: زي ما حكينا انه البطارية مصممة بقالب يعني فولاذي, يعني صعب يعني انه يصير فيه شيء الا سوء استخدام زي ما حكينا.
0: برايك باش مهندس, هل راح يجي يوم تختفي فيه سيارات البنزين بالكامل, ام انه المستقبل سيكون واعد بين مزيج بين البنزين والهجين والكهرباء؟
1: بصراحه احنا في الوقت اللي احنا فيه في تنوع استاذ نور, يعني بنشوف البنزين, بنشوف الهايبرد, بنشوف الكهرباء, وزي ما حكيت لك حسب طبيعه استخدام الشخص.
0: من ناحية منظورك هل المستقبل كهربائي فقط؟
1: كهربائي ما بتوقع فقط, بس بتمنى انه يكون كهربائي لانه
0: انظف للبيئة. هل فعليا انه انظف للبيئة؟
1: عفوا,
0: هل فعليا انه الاستخدام الكهربائي هو انظف للبيئة ولا هو مجرد توفير
1: أكيد.
0: وقلة صيانة؟
1: لا اكيد انظف للبيئة ومجرد توفير وقلة صيانة.
0: يعني أنا بعرف من خلال مجال عملك حتى أنه اليوم تطورت الكهرباء, مش ما اقتصرت على السيارات الصغيرة, بل حتى صارت توصل للمعدات الإنشائية. أصبحت توصل للمعدات الإنشائية صحيح؟
1: نعم, وفي قطاع النقل.
0: في قطاع النقل يعني إحنا اليوم صار في عنا ممكن نشوف حافلات أو شاحنات كبيرة تمشي على على على البطارية وبتمشي على الطاقة الكهربائية. لما بتمشي جنبها حقيقة بتكون عبارة عن حافلة هادية, ما بتسمع لها صوت, ما في انبعاثات. لكن بالمقابل هو ما زلنا نعاني من قلة المدى البعيد لتشغيل هذه الحافلات صحيح؟
1: قلة المدى ممكن, لأنه بتطلب هذا الحكي بطارية أكبر عشان نأخذ مدى أكبر. بس في المقابل زي ما حكيت لك سادنو, مثلا سادنو انت ساكن بعمان
0: تمام,
1: ما بتحتاج بطارية مثلا نحكي كبيرة عشان او توصل مداها 1000, وانت مشاويرك داخل عمان يعني كلها تقريبا من شمالها لشرقها تقريبا 20 كيلو
0: صحيح. هو الاستخدام داخل المدن, يعني احنا خلينا نتفق انه اغلب السيارات الكهربائية صممت في البداية وما زالت لغاية اليوم لاستخدام داخل المدينة.
1: نعم صحيح,
0: استخدام داخل المدينة. بدي أتشكرك مهندسنا الكريم.
1: الله يحفظك.
0: بدي أتشكرك فعليا. أنا وقت الحلقة ما أسعفني للأسف, أنا دائما وقت حلقتي دائما بيكون قصير, ما بقدر أخذ كامل المعلومات. بإذن الله تعالى إحنا اليوم اختصرنا كثير من الحديث, لكن ستكون معنا إن شاء الله في الحلقات القادمة راح نكمل حديثنا عن السيارات الكهربائية, وبتمنى أنه يكون الحديث شامل وموسع. وراح أطلب من المشاهدين اليوم والمستمعين أنه أي حدا في عنده استفسار يكتب لي إياه في التعليقات حتى نكمل إن شاء الله الحلقة القادمة ويكون ضيفنا المهندس محمد زيدان. بدي أتشكرك جدا على استضافتك, وإن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة ستكون معنا باش مهندس.
1: يسعدك سادنا ولا يهمك.
0: شكرا جزيلا لك.
1: أهلين يا حلق.

ورجعنا نكمل مستمعينا سريعا بعد ما سمعنا رأي الباشمهندس المتخصص. خلينا ندخل شوي لقلب السيارات الكهربائية, لأنه كثير منا بيشوف السيارة من الخارج بس ما بيعرف هذه السيارة الكهربائية على إيش تحتوي, شو هي البطارية, كيف بتحول التيار إلى حركة, شو وظيفة الإنفرتر فيها, ليش ما بتحتاج لجير عادي, ولماذا صيانتها مختلفة عن سيارات البنزين. خليني أبدأ بأول جزء من السيارات الكهربائية وهو القلب النابض في هذه السيارات, ألا وهي البطارية. لما بحكي عن سيارة كهربائية أول شيء لازم أفكر فيه هي البطارية, بس لازم نوضح إشي مهم. بطارية السيارة الكهربائية مش مثل بطارية السيارة العادية الـ 12 فولت. بطارية الـ 12 فولت اللي بنعرفها موجودة دائما في السيارة الكهربائية لتشغيل بعض الأنظمة, لكن البطارية الرئيسية هي منظومة ضخمة من الخلايا, وتحديدا من خلايا الليثيوم, تتكون من خلايا كهربائية صغيرة, وحدات مجمعة ونظام تحكم ومراقبة, وهي التي تخزن الطاقة التي تحرك السيارة. تخيل معي الأمر بهذه الطريقة. في سيارة البنزين الخزان يعني بيخزن الطاقة على شكل وقود, أما في السيارات الكهربائية البطارية هي اللي بتخزن الطاقة على شكل كهرباء, والسيارة تستخدم هذه الطاقة لتحريك المحرك. في سيارات البنزين الخزان هو مصدر القوة, وفي سيارات الكهرباء البطارية هي مصدر القوة. ثانيا, نظام إدارة البطارية BMS. هون بدنا نوصل إلى قطعة لا يراها السائق لكن من أهم أجزاء السيارة. نظام إدارة البطارية وظيفته مثل الطبيب اللي بيراقب حالة البطارية. شو وظيفته؟ بيسوي أكثر من بيعمل كنترول على البطارية, بحيث إذا كانت البطارية حرارتها مرتفعة أو إذا كانت قياس أو بقيس الجهد وتوزيع الشحن بشكل متوازن, وحماية البطارية من الشحن الزائد. كثير من الناس بخاف أن يحط سيارته على الشاحن ويقول لك أنا بخاف أنساها يصير فيها إشي. لا صديقي, هي بيكون في عليها نظام, بمجرد ما توصل لمرحلة الفل هذا النظام بيعمل كات آوت اللي هو قطع الفصل أو فصل التيار الكهربائي اللي احنا بنسمعه, وهي كلمة متداولة جدا اللي هي الكات آوت. بيعمل كات آوت, بفصل هذه الطاقة وطاقة الشحن عن البطارية عشان يحفظ لك إياها. وأخيرا, لأن البطارية مش بس مجرد مجموعة خلايا موصولة مع بعضها, هي منظومة تحتاج إلى إدارة دقيقة جدا, وبيكون المتحكم في هذه الإدارة اللي هو كمبيوتر السيارة الرئيسي. قبل ما أختم خليني أحكي لكم شغلة. إذا كانت البطارية هي قلب السيارة الكهربائية, فإن نظام BMS هو العقل الذي يحافظ على عمل هذا القلب. ختاما أعزائنا المستمعين, اليوم حكينا عن السيارات الكهربائية ولكن ما قدرنا نفصل السيارات الكهربائية وقطاعها كاملة. سيكون إن شاء الله الجزء الثاني من هذه الحلقة يوم الاثنين القادم في تمام الساعة 6:30. انتظروني وشاركوني تعليقاتكم وأراءكم حتى نتمكن من أنه إذا كان في شيء أغفل عنه يكون من انتقائكم أنتم ونناقشه بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم. ابقوا بالقرب من حياة ودمتم في أمان الله.

FM ميكانيك FM مع نور الدين درويش. ميكانيك FM مع نور الدين درويش.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM، وعبر صفحتي الرسمية على موقع الفيسبوك، وعلى قناتي الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: حياك دائما، بارك الله
1: فيك.
2: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمعنا الله وإياكم على مائدة القرآن، دائما أحيى الله قلوبنا وإياكم بالقرآن. يا منزل القرآن، رزقنا بركة القرآن وأحسن الفهم في القرآن وأحسن التطبيق لنصوص القرآن وأحكام القرآن. اللهم آمين. إخواني وأخواتي حفظكم الله، حياكم الله، أسأل الله تعالى أن يعني أرواحنا تسمو وتعلو بهذا الكتاب يا رب العالمين. أقول حذرونا من تقلبات الطقس والمناخ، فقالوا شهر يونيو لو شهر 6 يعني سيكون الأشد حرارة على الإطلاق. المهم بنفس المنطق أو بالمنطق نفسه نحذر من الظواهر السلبية في الأوطان والمجتمعات مثل ترويج المخدرات، موجود؟ نعم موجود.
1: لا.
2: وقيل لنا إننا من أعلى الدول في نسب التدخين، وهذا أمر خطير، وضعف التدين أو تراجعه، يعني أيضا من يدرسون بيقولوا أنه في تدين في تناقص وتراجع، هي مصيبة، ستزيد الجرائم، سيزيد العنف، سيزيد الطلاق، يعني تزيد التوترات. إخوانا الدين مهذب، الدين يصقل الشخصية والنفسية والمنطق والسلوك، ولذلك لابد من عودة لهذا الدين، عودة حميدة مش رجعية مثل ما كانوا يسموا. ونقول إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دين. أخشى إن ضيعنا الدين أن نضيع الدين والدنيا، لأنه إذا أنت ضيعت الدين ما الدنيا أوتوماتيك لتلقائيا ضاعت. أنه من ينظم حياتك؟ الدين. يا سلام، طبعا هذا منهج الحياة يا أبويا، مو ركعتين طبعا مع قدرهم العالي، لكن هذا الدين منهج حياة في التفاصيل في الصغيرة والكبيرة.
1: لكن قد يقول البعض دكتور هناك قوم لا دينيين وهيهم الدنيا معهم والاقتصاد معهم والقوة العسكرية معهم.
2: جميل،
1: كيف نجيب عنها؟
2: سهلة سهلة. ما معدلات الانتحار مثلا؟ ما معدلات العنف والجريمة؟
1: التفكك الأسري أيضا
2: طبعا.
1: نعم
2: طبعا، والفواحش والآثام والفجور وغيره، يعني تلاحظ أفلامهم للغرب الإباحية وغيره، هذه مش حياة، هذه حيوانية.
1: إذن الدنيا ليست فقط القوة الاقتصادية والعسكرية فحسب، يعني هذا جانب من جوانب

0: دنياي.
1: القيم والأخلاق والآداب والنفسيات المستريحة المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة، هل عندهم النفس المطمئنة؟ لا والله، في قلق وتوتر دائم، ولذلك بتعاطوا المخدرات وبتعاطوا الخمور والعنف. يعني كم جرائم القتل في أمريكا؟ من أعلى النسب في العالم. نعم. طبعا أنتوا عندكم كل شيء، المال والجاه والقوة، طب ليه العنف؟ دلالة أن الإنسان ما لم يهذبه دين حقيقي، دين بتاعهم وضعوه بأيديهم، ولذلك ملوش الأثر. ديننا من فضل كلمة ما نقصت، كلمة ما زادت، حرف ما زاد، حرف ما نقص، شتان بين مشرق ومغرب. هذا دين محفوظ بفضل الله تعالى، ولا تشدد ولا تنطع ولا بالعكس، تشدد بالأفراد مش بالدين، والتنطع من الناس مش من الدين، والشد على من نفسك أنت، فاهم غلط. هذا الدين سمح سهل كريم واسع، لأنه من عند الله اللي اسمه الواسع سبحانه. إذن نحن نقرع جرس الإنذار، لأن في عندنا ظواهر مستجدة على مجتمعنا، ما كانتش جرائم القتل زادت. بدك تقول لي لا، بقول لك انت اعقل وافهم، احنا غلابه يا بيه، ما عندناش المعلومات، عندكم المعلومات يا سيدي. الا قول لي زاد ولا ما زادش؟ لا قطعا زاد، العنف زاد، ترويج المخدرات زاد. ولذلك ينبغي ان يعني نحافظ على مجتمعنا من الظواهر السلبيه بل السيئه، مثل جرائم القتل وترويج المخدرات. إذن نقول يعني شوية سياسة لا بأس. الآن العالم كله بيضغط على لبنان من أجل أن يمشي ترامب خططه للبنان، اللي هي خطط لإسرائيل، بأن ينزع سلاح حزب الله. وانت مالك؟ بدنا نفهم يا أخي، الله يهديك، وانت مالك؟ فهذا كله لأمان إسرائيل فقط، مو للبنان. أقول ستندم لبنان ندامة الكسعي، وش هذا؟ يا معنانا وحنا نقول لعون أفندي، قلنا له ستندم ندامة الكسعي، قال لي هذا عربي؟ قلنا له آه عربي. مش أنت عربي برضو؟ على تنسيقها مع أمريكا. يعني الآن لبنان مسلم ذاته، يعني بالعربي مسلم ذاته لترامب وهالشلة العصابة المهم، ولذلك ستندم لبنان، ستندم وتجد نفسها. نشوف تنسيقها مع أمريكا نصيحة الشيطان إذ قاد الإنسان يكفر. الشيطان لما تلبس واحد أقول له آمن، أعبد ربك، صل على النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول له كفر. وهذا ترامب بيقول لك أعبد، بيقول لك شلط، ورحب باليهود إذ يأتون إلى بلدك. أنا الأوان لتحقيق رؤية الرئيس ترامب. عم بيقول الرئيس، عم تعرفوه، هذا غير رئيس الوزراء السني، مهي مقسمة، هذا الشيء مفروض الكفاءات، لا مقسمة شلل وسنن، مني سني ومو سني وشيعي ومو شيعي، ليه الكفاءة تقدم سني ولا شيعي ولا لين مزق حالنا؟ خلاصة عون بقول قلت لترامب أحتاج منك الدعم والعون. أنا مالي؟ هذا عون بيقول، قلت لترامب إيه شو قلت له؟ أحتاج منك الدعم والعون. إذن هل تسمح أمريكا وإسرائيل بنزع سلاح إسرائيل مثلا؟ ليه ينزع سلاح اللبناني؟ ليه؟ طب نقول له ننزع سلاح،
0: يعني الحجة دكتور ليس سلاح دولة وإنما سلاح فصائل وميليشيات كما يسمونه، يعني ليش ما البعض يناقش أنه خلص يسلم سلاحه للجيش اللبناني وصير سلاح دولة؟ يعني
1: والجيش اللبناني معروف طاقته وقدراته. نعم. يعني مجرب، فلما كانت هذه الحركات كان لها فعل ورد فعل أكثر من الجيش النظامي، يعني مش استهزاء بالجيش وعدم ثقة بالجيش، لا، لكن ما كانوش فاعلية. سيدا بيكون في الجيوش بهالقوة بهالنفس مين بيقدم
0: لماذا لا يحل يعني داخليا الأمر قبل أن تفرض السيطرة على على الدولة اللبنانية إنجاز التعبير؟ يعني ليش ما اللبنانيين هم وحزب الله مع بعض يجتمعوا ويتفاهموا على موضوع السلاح ويطلعوا بخلاصة بنتيجة؟
1: الكتلة الحرجة هذه الكتلة القوية احنا مش عم نمدح بأحد، احنا بنحلل قاعدين. يعني حزب الله على قلة أفراده 1000-2000-3000 اللي هو، بينما الجيش يمكن 10-15 ألف مثلا، لكن فعلي 3000 أكثر من 15 ألف. ليه؟ لأنه يعني هذا مسلح ليكون مقاتل هناك على الوظيفة عشان يحل التقاعد. يعني فرق الحقيقة، مش عم نتدخل بأحد ولا غيره. فبدهم ينزعوا سلاح لبنان إلا ما كان بيد الجيش.
0: نعم.
1: والجيش كفاءته محدودة ومعروفة، يعني ليش نقعد نضحك على بعض؟ بعكس حزب الله يعني طاقة القتال عندهم والشجاعة والمواجهة والخطط أثبتوا أنهم أقوى من الجيش. ولماذا لا يكونون معا مع بعضهم؟ لا أنا لوحدي ولا أنت لوحدك، أنا وإنت جنب بعض. ولا بنزع سلاح حزب الله ولا غيره، لكن احنا نرضخ دائما للضغوط. للأسف نزع سلاح حزب الله غلط، مش شغلك يا سيدي، مش شغل. أنا بحكي رأيي، مش شغلي، فهمتني؟ مش شغلي.
0: خلنا نواصل دكتور بعد إذنك، لكن بعد فاصل إن شاء الله. مستمعينا ومشاهدينا، فاصل ونواصل بعده الحوار، فكونوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181. من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثل لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0374-74-24.
3: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
4: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
5: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاما. نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.

0: كل دار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539.
2: مطاعم قصر لبنان بحدته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
3: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران، 079-614-9000.
4: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
5: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
6: مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
7: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين. حياك الله دكتورنا الفاضل،
1: حياك دائما،
0: بارك الله. دكتور، عند الآية 19 بعد 100 في سورة آل عمران: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم.
1: يا الله، بسم الله. ها أنتم أولئك، هؤلاء هذه اللغة العربية ومرونتها والإيجاز الذي فيها
0: جميل.
1: هؤلاء لغة مضمرة ما فيها ترهل، مثلا كلمة night بالإنجليزي K-N-I-G-H-T Y night، ثلاث حروف N-I-T.
0: نعم،
1: احنا عندنا من فضل الله: ها أنتم أولئك تحبونهم، اللي هم مين؟ اللي هم البطانة من دونكم.
0: نعم.
1: ولا يحبونكم، هو بيظهر لك وجه غير اللي في الداخل،
0: غير اللي في حقيقته. نعم.
1: وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، مش بالدين اللي انتوا عليه، آمنا بطريقتنا، آمنا بإيه؟ آمنا. هذا كلام يعني البطانة اللي هم المنافقين، وهالشلة المضعضعة اللي رجل هنا ورجل هنا، يعني يريد أن يرضي هؤلاء ويرضي هؤلاء. إذا تحبونهم ولو يحبونكم، الله بيكشف لنا الخبايا والخفايا سبحانه. وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا قدام الناس، آمنا. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، المنافقين. لو صح لي فيكم وقع سخنة أمزق جلودكم، وفي الظاهر ابتسام وسلام شيك هاندز، وانت كلها الحقد في قلبك. الله أكبر. إخواني، هذه ثلة أو شلة المنافقين اللي كانوا في المدينة غالبا، مكة ما كانش فيه نفاق، إنما كان النفاق لأنه كان فيه يهود وأصدقاء لليهود عرب، ويعني عاملين شلل تتآمر معا ضد الوافد الجديد.
0: نعم.
1: اللي هو المؤمنون مع رسوله.
0: نعم.
1: صلى الله عليه وسلم. بدل ما يعني يقدر هذا الفضل الإلهي، قاموا يحقدون على الرسول وعلى المؤمنين. الله أكبر. لك هذا نور الدنيا، هذا شمس الدنيا، هذا هو الحياة في الدنيا، هذا يعني هو نهضة الأمة. لماذا يقام رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه؟ لماذا؟ هم نهضوا بالإنسانية مش بالعرب بس، خلاص العقول ضيقة والقلوب ضيقة والنفوس ضيقة، ونزق ومنافسوني في الزعامة، لا كنت انت ولا هالزعامات اللي يعني تخليني صديق لليهود وعدو للرسول، اعظم الرسل. يا الهي، ان في المدينه كانت استقبلت النبي، نعم، لكن ظل بن سلول يمكر ويتآمر مع اليهود.
0: نعم.
1: فعبد الله ابن عبد الله ابن سلول يعني حاشا لمقام الرسول، انه يا رسول الله تكتب ابويا احكي لي، لا، نحسن صحبته ما عاش بيننا. هذا الرسول مش بتاع مؤامرات، معاذ الله. وهذا يعني النخوة العالية، يعني يا رسول الله أنا أقدرك طبعا، لا أقدر النسب والولاء، معاذ الله، بتفكر بقتل أبوي؟ ما يعني ما تخلي مسلم يقتل أبوي حتى لا يجي شيطان يقول لي أقتل من قتل أبوك. لا، هذا الرسول مش يقتل جماعته أو معسوبين عليه، هذا الدين يا أبوي. يعني كم آذى الرسول هذا الأبي؟ لا، كثيرا. ومع هذا نحسن صحبته ما عاش بيننا. وظل الرسول يعامل باحترام مع أنه جوا لؤم وخسة وتآمر، ومع هذا وكان شيئا ليس في نفس الرسول
0: صلى الله عليه وسلم. حتى لما مات صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نزل النهي بعد ذلك.
1: نعم،
0: سبحان الله.
1: نعم، ربنا نهاه بعد ما
0: صحيح
1: ما وقعت الواقعة. ها أنتم ولا تحبونهم ولا يحبونكم، يعني في الظاهر أنتم إخواننا وإحنا شيء واحد وكل كلام من فوق المعدة، لكن في غزوة الخندق كانوا يتآمرون مع اليهود.
0: نعم.
1: يا إلهي، ولولا يعني ذاك الله تعالى ساق هذا اللي المسلم اللي قال لهم يا رسول الله أنا بشربك لك إياهم.
0: نعم.
1: لأنه محسوبا عليهم ما زلت.
0: نعم.
1: فنعيم بن
0: نعيم بن مسعود. نعم. صحيح.
1: نعم. فراح زرع لغم فيهم فتت جمعهم، وكانت النتيجة خلاصته للمسلمين ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا، آمنا مطلقا، آمنا كلام
0: تظاهر،
1: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنام آخ لو صح لي فيكم يوم يوم مصدمكم
0: قل موتوا بغيظكم.
1: شو الدعوة العقد يعني إيه؟ قل موتوا بغيظكم يعني غيظك وراح موتك. الإسلام سينتصر، الإسلام سينتصر وأهل القرآن سينتصرون، افعل ما شئت أنت والعالم كله.
0: يا الله،
1: تحكي عن المدينة المنورة.
0: نعم أكيد.
1: إن الله عليم بذات الصدور.
0: يا الله،
1: يا سلام، كل ما في الصدر من مشاعر من معاني من حقد من إخلاص من صفاء كله مسجل عند الله عز وجل. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، نصر مثلا أو توسع في الرزق مثلا أو وحدة يعني من الوحدات زادت مع المسلمين انضمت قبيلة ولا غيرهم، تمسسكم حسنة تعملهم يعني بزوروا فيها تسؤهم. وإن تصبكم سيئة يستشهد حمزة مثلا ولا الكرام سبحانك ربي اللي كان يترس على الرسول عليه الصلاة والسلام والسهام تقع في ظهره، أنا أفدي رسولي. يا سلام يا سلام يا سلام. وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، مصيبة جرحى قتلى
0: يفرحون
1: أو يعني
0: شماتة بالمسلمين
1: كر وفر صارت المعركة مش مضمونة يعني يفرحوا بها. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء، تعملوا شيء معهم تبلشوا فيهم، لأنه سيقال تمزق صف المسلمين.
0: نعم.
1: هذا خطير جدا، تبلشوا فيهم. لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط.
0: يا الله.
1: كل دسائسهم ومؤامراتهم الله تعالى أحاط بها علما ويحيط بها ليفشلها سبحانه. لما جاء واحد أسلم ذاك الوقت، يا رسول الله أنا ما زلت بظنوني مع الكفار، خليني أعمل مصيبة في مروح اجتهد. ففرق جمعهم والحمد لله. إن الله بما يعملون محيط. آخر آية نوقف عندها، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال. غدوت الغدوة اللي هي
0: الصباح
1: البكير يعني.
0: نعم.
1: من أهلك تركت بيتك، الرسول بنفسه عم برتب الجيش مو نائب عنه ولا قائد الجيش ولا رتبة من الجيش، بنفسه. وإذ غدوت، والقرآن يسجله له، وإذ غدوت من أهلك فارقت أهلك تبوئ المؤمنين
0: مقاعد للقتال.
1: وانت هنا، حمزة هنا، مصعب هنا، فلان هنا، لا تغادر الخيال هنا والمشاة هنا ورماة السهام هنا وأصحاب الرماء يعني عم بوزعهم عليه الصلاة والسلام قائد عسكري طبعا. تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليهم. مقاعد مش معناها مقاعد،
0: أماكن يستقرون بها يعني.
1: آه.
0: أو يتمترسون بها
1: وقوفا طبعا.
0: نعم.
1: وقوفا كالأشجار. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، المؤمنون طائفة وبعض المسلمين الصادقين طائفة، يعني برضو هموا لما شافوا الضغط ضغط المشركين على الجبهة الإسلامية هموا أن يفارقوا الصف يعني، والرسول أصيب عدة إصابات، إذن معناها المعركة محسومة لصالح الكفار. فلوا فلوا لا لا همت.
0: نعم.
1: لكن عصمها إيمانها.
0: يا
1: إذ هم طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما.
0: يا الله،
1: الله رجع الإيمان في قلوبهم فانتصر الإيمان على يعني لمة الشيطان لحظة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شو الوسواس اللي جاني؟ أنا مع المسلمين، أنا مع رسولي، أنا مع قرآني، أنا مع يعني ما أمرني ربي، أنا أخون هذا العهد، أعوذ بالله. ولذلك كانت طائفة يعني طافت وذهبت. مجرد شعور عدى. فليتوكل وعلى الله فليتوكل المؤمنون على الله أولا، فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله لبدر.
0: الحلقة القادمة إن شاء الله بإذن الله. الله يكرمك دكتورنا، نواصل بعد فاصل آخر إن شاء الله، فكونوا معنا مستمعين ومشاهدين.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعين ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين. حياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك الله دائما، بارك الله بك.
0: قبل الأسئلة دكتور، كان عندك شيء؟
1: لا ماش
0: الأسئلة. طيب الأخ، أبدأ بسؤال الأخ خالد بركات.
1: النشامة ماشي.
0: الله يكرمك. بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة.
1: وإياك يا أخنا.
0: لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، في سورة الحجر الآيتين 35.
1: قالت: فإنك من المنظرين.
0: نعم. فسؤالي إلى يوم الدين في الآية 35، في الآية 36 إلى يوم يبعثون، يقول كانت الحياة للإنسان مقررة على الأرض وكان الشيطان يعلم ذلك. ما رأيكم يا طبيب القلوب؟
1: الله يحييك. الله يحييك وجعلنا كما تقول يا رب. يعني هذا الكلام ما فيش سر.
0: نعم.
1: يعني الشيطان موجود لأنه لابد من مقاومة.
0: لا، هو يقصد دكتور تحديد الأوقات إلى يوم الدين إلى يوم يبعثون، هذا يعني أنه الشيطان ماشي. يعلم أن الناس سينزلون ماشي. إلى الدنيا
1: ماشي ماشي.
0: نعم.
1: والحرب مفتوحة.
0: نعم.
1: فيش أسرار يعني، والعداوة مستمرة إلى يوم القيامة.
0: نعم.
1: ما في صحبة مع الشيطان.
0: إن الشيطان لكم عدو.
1: تمام.
0: نعم.
1: فكل شيء واضح، وهذه تعليمات للمسلمين، وأنتم ستقاتلون الشيطان إلى يوم القيامة، تقاومونه طبعا.
0: نعم.
1: حيث الله أركم مسلحا، لكن الشيطان المسلح الآن أمريكا وإسرائيل.
0: نعم.
1: لكن الشيطان نفسه أيضا بالوسوسة.
0: نعم.
1: وأنت تقاوم هذا الوسواس والخناس إلى آخره، هذه معركتنا النفسية.
0: نعم.
1: أنت عم تقاوم هذا الشيطان ووساوسه لك، فالمعركة مفتوحة.
0: نعم. جميل جميل.
1: ولم لو أراد الله تعالى أن يخلص من الشيطان خلص بثانية.
0: صحيح.
1: لكن أجمل ما في الحياة الصراع والمقاومة. يعني لو وجود إسرائيل كان لازم يكون في إسرائيل عشان نقاوم، لأنه الجسم يعني الآن اللي يصيبه فيروس بصير عنده مناعة، وهذا إحنا بصير عندنا مناعة ضد كل المجرمين في العالم.
0: لا.
1: أما مو أقوم صاحبهم، مع احترامنا لإخواننا في لبنان، يعني طايرين فرحاً بي، يعني الرئيس بقول لترامب أحتاج منك الدعم، وبقول الآن الأوان لتحقيق رؤية ترامب. ترامب لا يرى إلا إسرائيل، لا شايف لبنان ولا غير لبنان. لا تتأملوا خيراً من الشيطين يا خي، ما يمكن أن ينصحكم أو أن ينفعكم، يستحيل. هو وجهة نظره دائماً مصلحة إسرائيل.
0: نعم.
1: وهو بيعاملكم باللسان الحلو حتى تذعنوا وتسحبوا السلاح من المقاومين، وتصبح لبنان سدح مدح مفتوحة.
0: نعم.
1: عليه إني على وضع سبحانه. إذن هل تسمح أمريكا وإسرائيل بنزع سلاح إسرائيل مثلا؟
0: لا طبعا،
1: مستحيل. أما إحنا انزع انزع ولا همك، الله ينزع.
0: أستاذنك دكتور باتصال مع الأخ خلدون. تفضل أخي خلدون.
2: السلام عليكم دكتور بشار. يعطيك
0: العافية. عليكم السلام ورحمة الله، عافاكم الله، يا مرحبا.
2: بارك الله في دكتورنا الغالي.
0: يا الله يا آمين آمين.
2: السؤال اللي أنا طرحته من سابقا، بس بجوز الدكتور ما فهم يعني إيش اللي بقصوا فيه، وحتى السؤال هلأ كرره شخص، هل الشيطان كيف علم أن هناك بعث؟ يعني لما حكى فأنظرني إلى يوم يبعثون أو إلى يوم الحشر، كيف علم أن هناك يوم البعث؟
0: نعم.
2: هذا السؤال لو سمحت فضيلة الدكتور يجاوبنا عليه، والله يجزيكم الخير.
0: أبشر أبشر أبشر أخي خلدون، يا مرحبا. طيب في اتصال ثاني ولا لا؟ في اتصال آخر من الأخ أبو عمر. يلا أبو عمر. مستحيل أبو عمر.
1: ما غيره.
0: مفروض.
3: تحياتي لك للدكتور.
0: أهلا يا أبو عمر، يا مرحبا.
3: دي يعني نسمع الأخبار والتحليلات، فغضتني يعني تحليلين. أولا بالنسبة للأسلحة، طائرات والنووي، شغلات متقدمة جدا، لأنه الله سبحانه وتعالى وعدوا لهم ما استطعتم، يعني كان سيف بالسيف. هسه فعلا في فروقات بالسلاح، يعني فرق كبير جدا. هل إيماننا بالله سبحانه وتعالى؟
1: لخص يا أبو عمر، لخص الله يكرمك.
3: ما بقدرش. هو شايفني احمد نوفل كان الخص انا داود التعمري شو
1: يا الله يحييك.
0: طيب اذا يعني انت قصدك الان كيف نفهم الآية الكريمة وأعدوا لهم ما استطعتم في ظل الفرق الهائل بمستوى الأسلحة والتسليح بيننا وبين غيرنا مظبوط؟
3: نعم. طيب التحليل الثاني
0: مظبوط أنا هيك بدك تسأل ولا لا بس عشان أفهم
3: تقريبا؟ نعم
0: صحيح. طيب ماشي السؤال الثاني بس بسرعة الله يكرمك.
3: بالضبط السؤال الثاني سيدي بالنسبة لذبحتونا بغزة. طب هو أصل المشكلة بيننا وبين نصارينا واليهود والغرب هي فلسطين هي القتيل. يعني كيف راحت فلسطين؟ ما هي أصل المشكلة هي يعني. فكيف بيقول هذا الزلمة يعني شو ذبحتونا بغزة؟
0: ماشي
3: ذبحتونا بغزة.
0: تمام تمام أشكرك أخي أبو عمر الله يعطيك العافية. أبدأ بسؤال الأخ خلدون. دكتور يسأل كيف علم الشيطان أن هناك يوم قيامة ويوم بعث؟ يعني الأصل أنه كان الكل في الجنة وكان سيدنا آدم وكان زوجه في الجنة. هل هذا الحوار دكتور حدث مع الشيطان بعد أن نزل آدم وزوجه إلى الدنيا وبالتالي علم الشيطان أنه راح يصير في حساب وعذاب يوم القيامة؟ كيف علم دكتور؟
1: ما عندناش يعني مفتاح الرؤية أين كيف علم، لكن ما فيش أسرار. يعني هو هذا الصراع سيستمر مفتوح أوبن يعني ما هوش مغلق ويعني همس في أذن المؤمنين. لا لا لا أنتم ستقاومون الشيطان يعني المعركة مفتوحة وواضحة ومش مخباية ولا مسترة. هذه حرب معلنة بينكم بين الشيطان ما هي سرية، وذلك ما يعني ما احناش حريصين نكتم عليها. لا أنت عدونا أيها الشيطان يعني بينه وبين إسرائيل. فرض موضوع الشمس مقاومة إسرائيل ومحاربة نعم. إسرائيل لها لا سرية ولا غيره
0: نعم.
1: معلنة ملء السماء
0: وكذلك العداوة مع
1: نحن
0: الشيطان
1: نحن عدو كذلك. إلى يوم القيامة نعم. إن بقيتم.
0: جميل. الأخ أبو عمر سأل سؤالين. السؤال الأول بيقول يعني كيف نفهم قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل في هذه الأيام دكتور، لا سيما وأن الفرق هائل بمستوى التسليح بين الدول الداعمة بين قوسين لإسرائيل إنجاز التعبير وبين الدول الإسلامية بشكل عام، في فرق هائل. واليوم دكتور المعركة لم تعد فقط بالأسلحة التقليدية، وإنما هنالك أيضا المعارك الإعلامية والغزو السبراني وما إلى ذلك. في ظل هذا التنوع والتوسع والتطور في عالم الأسلحة، كيف لنا نحن المسلمين أن نفهم قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم، وكيف لنا أن نطبقه على أرض الواقع؟
1: والله سهل، والله سهل لو قصدنا ونوينا وعزمنا وشكلنا إرادة قوية. والله سهل، والله عندنا الطاقات، والله عندنا القدرات، وعندنا الأسلحة، وعندنا المعدات، عندنا كل شيء، وليس عندنا الإرادة. ليه غزة الآن صار لها 3-4 سنوات في الحرب؟ ليه وهي صامدة صابرة ولا عندهاش لا طيران ولا دبابات ولا مدفعية ولا خبز ولا موية، ومع هذا واقفة شوكة بحلقهم، ومصر مقفلة عليها لأن رفح إسرائيلية طول عمرها رفح، احنا حافظينها عن غيب من 100 سنة مصرية، فجأة صارت إسرائيل ازاي؟ مش شغلك.
0: وهذا ما يقودنا إلى السؤال الثاني وأختم به دكتور. بيقول البعض يقول أنه دمر أطفال غزة وأنه يعني هذا ما حدث، حتى وإن كان قتالا وإن كان في شهداء وإن كان في جهاد، لكن في النهاية أطفال غزة قتلوا. فهو يعني بيسأل أبو عمر بيقول طب أليست المشكلة من الأساس بيننا وبين الصهاينة هي فلسطين والقدس وغزة؟
1: تمام.
0: وبالتالي على أي أساس اللي بيحلل وبيقول قتلت أبناء غزة أو قتل أطفال غزة؟ طب المشكلة بوجود هذا السرطان.
1: احنا في المقتلة من 48 مو من اليوم.
0: نعم
1: يعني هذا اللي بيتكلم طلع وأنا عمري سنة محمولا على الأكتاف، وأن لقيش للطعام ولا الماء ولا يعني عشنا في مخيمات وضع مزري جدا. الخلاصة هذا عدو يجب أن يحارب، مو احنا اللوم على غزة، اللوم اللي ما اشتغلوش وما استعدوش. أقوم اللي بيقاوم أي لا اخواني يعني بتموت القضية لو ما صارش هذا التحريك، ماتت القضية.
0: هو بيقولوا مات أصحابها ولم تمت، يعني مشكلة. البعض الآن بيقول لك مات أصحابها.
1: نحن لا تموت الأمة، يموت القادة مش مشكلة، بيش غيرهم، بيش غيرهم. ليش هذول من وين بدأوا؟ من المشلول الرجل هذا اللي رحمة الله عليه، هو اللي بدأ الفكرة، هو اللي بدأ المقاومة، مشلول من كل شيء إلا من الإرادة. إخواني إذا الشعب يوما أراد، وإذا الشعب ما أراد يبقى يتنيل ويسكت. إخواني ما عند ياكم أن تثبطوا أنفسكم، ما إحنا مش قد، ما إحنا قدهم وقد أمريكا معهم وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وسويسرا، ما إحنا مع مع جبهتنا الضيقة ضد العالم كله. غزة مش عم بتحارب إسرائيل فقط، عم بتحارب أوروبا كلها وأمريكا وبريطانيا.
0: هو البعض يقول دكتور هذا بيع للوهم،
1: الوهم
0: هكذا يقول البعض. وهذا كلام يسمع
1: خيال العلمي. نعم نعم صحيح، أنا فطنت لأنه خيال علمي. طب والواقع شو بقول؟ مو صامدة غزة ولا لا صامدة، وستبدأ من جديد غزة.
0: يقولون أنها صامدة صحيح، لكن لا كهرباء ولا ماء ولا،
1: والحق على مين؟
0: وحياة الخيام.
1: والحق على مين؟ عندك 20 دولة عربية عندهم الكهرباء والمصاري والإمكانيات والأدوية، ما بدنا نعطيكم، منتهى البساطة. إخواني ألوم المحصور أم ألوم المنفتح؟ إحنا بن بن بن بن بنمازح ترامب وبنقول له هي 10 تريليون على عيونك، الله يخلينا عيونك، ولا رغيف خبز إلى غزة، وعشرة تريليون لمن أنا يهودي، أنا صهيوني، أنا مع إسرائيل، قولوا خذ لك هدية 10 تريليون. إخواني في غلط في العالم العربي، موش أروح ألوم على غزة. خلاص
0: أكرمكم الله دكتور، أجت الخلاص مع نهاية الوقت. الله يكرمك، نسأل الله أن يتقبل منكم إن شاء الله. وأنتم مستمعين ومشاهدين إلى أن نلتقي بكم مع دكتور أحمد نوفل في الحلقة القادمة إن شاء الله. هذه تحيات فريق البرنامج، وإني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام عليك يا خير من دفنت في الترب أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه الهدى والندى والعلم والعمل. حياكم الله من جديد في حضرة الكلمة، حياكم وبياكم وأبقاكم بين المعنى والمغنى والفن والفنن والشعر والنغم، فمرحبا بكم في حلقة جديدة من في حضرة الكلمة.

وكالعادة نبدأ ببركة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اليوم أنا في حضرة صديقين سأعرفكم عليهما بعد قليل، ولكن اخترت هذه القصيدة لأنني في حضرتهم وفيها صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ألا حي الأحبة والصحابة وقبل خلف وطئهم التراب، فما كل الصحاب كما صحابي، إذا خبى لنا القدر المصاب تفرقنا الليالي حين تأتي وتجمعنا الطيوف بهم غلابا، وبالرحمن كان الحب دوما فكان لقاؤنا شهدا وصابا، ولم تقرأ قلوب الحب فينا لغير الله نصا أو كتابا، ولم تفتح ورود الروح إلا لمن أهدى الشذا حلوا عذابا، بسنة أحمد الهادي اجتمعنا ولم نفتح بغير الله بابا. حياكم الله.

0: هنا نصغي للبوح، هنا تزهر الكلمات ويكون المعنى أجمل وأروع وأبلغ وأبدع. للمشاركة في البرنامج الاتصال على 06516-2020-06516-4020 و06516-5020. وللمشاركة المصورة أرسل على الواتس الخاص بالبرنامج 07879311193. أعيد 07879311193. شعرا، قصة، خاطرة أرسل وكن ضيفنا المميز في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة.

0: شاعر وملحن صديقي وأستاذي دكتور ناصر شبانة وصديقي الفنان الشامل أحمد الكردي، أهلا وسهلا بكما ومرحبا وميت وردة زي ما بيقولوها. يعني هذه أبرك الساعات وأسعد المساءات حقيقة. يعني أبدأ بالتعريف بدكتور ناصر، المركز الأول في جائزة الشارقة للإبداع العربي في حفل الشعر ما شاء الله 1999، منحه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وسام الحسين للتفوق من الدرجة الذهبية. 2001 جائزة المبدعون في النقد التي تمنحها مجلة الصدى الإماراتية في دبي. 2005 جائزة عبد الحميد شومان في أدب الطفل لدورة 2008 صديق النجوم. و2018 جائزة حبيب الزيودي للشعر عن مجموعة أحلام ورقية، رحم الله حبيب الصديق المشترك. المؤلفات كثيرة في الشعر والنقد وأدب الطفل، فمرحبا ويا أهلا ويا سهلا دكتور ناصر.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: يعني لابد أن نستمع إليك عن يعني مختصر وملخص عن بداياتك دكتور ناصر، وما أنت فيه الآن، وما تطمح إليه مستقبلا.
1: نعم، شكرا جزيلا. أولا الشكر الجزيل والموصول لأخي دكتور فريد سرساك على هذا التقديم الجميل وعلى اللقاء الذي أتمنى إن شاء الله أن تكون فيه الكلمة الطيبة حاضرة دائما. وحقيقة يعني من أصعب الأشياء أن يتحدث الإنسان عن نفسه، ربما يستطيع أن يترجم لغيره وأن يتحدث عن حيواتهم، إنما عندما أقول أنا فإنه يتردد كثيرا، لكن والعبد الفقير يعني يستطيع أن يختزل الأشياء بهذه الرحلة التي نسيرها ونمضي فيها منذ الدراسة في المدارس ثم إلى الجامعات ثم إلى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ثم إلى العمل الجامعي والترقيات الأكاديمية والبحوث المحكمة والكتب المؤلفة، وهذا كله شيء، والشعر شيء آخر حقيقة. هذه الموهبة التي وهبتها والحمد لله كان لها أثر كبير ودور كبير في حياتي وفي حياتي أيضا الحركة الشعرية والأدبية في الأردن وفي عالمنا العربي. فبدأنا بالكلمة وانتهينا بالكلمة، ويظن الشاعر أنه لا يكبر لا يهرم، وإنما هو يبقى طفلا يخربش على الجدران ويبحث عن الكلام الطيب الموزون الجميل، ثم يأتي بعد ذلك إضافة نوعية إلى هذه الكلمة عندما تلحن وعندما تغنى بأصوات الفنانين من أمثال أخي الأستاذ أحمد الذي يعني
0: قامة كبيرة. أحمد
1: نعم، وكان له كل الاحترام والتقدير، وأنا معجب جدا حقيقة بصوته وبأدائه، وكانت كلماتي حقيقة يعني تزداد اخضرارا وتزداد نضارة عندما تتحرك على شفتيه.
0: يعني أنا أريد أن أشير فقط إلى أنه دكتور ناصر زميلي في البكالوريوس
2: ما شاء الله،
0: ومشرفي في رسالة الماجستير ما شاء
1: الله. طالب النجيب
2: ما شاء الله.
0: الله
2: يحفظك
0: وبركته وبركته. أعزائي، هذه سهرة يعني فنية شعرية إنشادية غنائية بامتياز. سنواصل هذا الحديث الماتع الجميل، لكن بعد هذا الفاصل الإعلاني، نحن بقربكم فكونوا بالقرب.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: جميلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة.

0: مرحبا بكم من جديد في حضرة الكلمة. موضوعنا اليوم دكتور ناصر الشعر الغنائي، ما هي مواصفات أو يعني مفردات لغة القصيدة التي يستطيع أحمد الكردي أن يقول إنه أنا هذه جاهز للتلحين، هذا نص يعني يجرر ذيوله نحوي يعني. ما هي المواصفات لهذه القصيدة؟
1: نعم، احنا حقيقة يعني عندما نكتب شعرا بعيدا عن هذه الحسابات فربما يكون أكثر عمقا وأحيانا أكثر تعقيدا وأحيانا ربما يصعب التنبؤ بمسار القصيدة، لكن عندما يكون هناك حسابات معينة في القصيدة وبخاصة في أدب الأطفال، أو عندما نكتب قصيدة للطفل وستغنى أو قصيدة بانتظار أن تلحن وأن تؤدى وتوزع، فهذا يكون له حساباته الخاصة ويكون في اعتبارنا أن هذه القصيدة ستكون مغناة، وبالتالي هذا يرتب علينا عبئا إضافيا، كيف نستطيع أن نجعل هذه القصيدة قريبة من اللحن، قريبة من الأداء، لا يواجه الفنان صعوبة في أدائها، وهذا حقيقة يعني يجعلنا نبحث عن الكلمة البسيطة السهلة غير المعقدة، عن البحور العروضية اللي فيها سهولة، فيها سرعة، فيها حيوية، بعيدة عن تثاؤب البحر الطويل أو البحور الشعرية القديمة.
0: سنستمع بالتأكيد إلى يعني هذه الألحان أو هذه القصائد ملحنة، لكن هل يحضرك شيء نسمعه بصوتك الرخم الجميل دكتور ناصر الآن؟
1: فيما؟
0: من شعرك الغنائي. إذا حضرك أو الشعر يعني العمودي، نحب أن نستمع إليك يعني بصوتك إلى قصيدة ما، إذا أحببت أن تستحضرها ثم نعود إليك بعد
1: الأبناء. والله أفضل يعني
0: طيب.
1: لا يحضر
0: أحمد الكردي يعني بغض النظر عن المسميات أنت منشد وفنان شامل وموزع موسيقي وملحن، كاريزما عالية تبارك الله،
2: الله يحفظك.
0: حدثنا عن بداياتك أحمد تكرما قبل أن نستمع إلى إبداعك.
2: يعني بداية بدي أشكرك أبو عبد الله على هذا اللقاء الطيب الجميل المبارك اللي بيجمعني بإثنان والأثنين إثنين من قامات الشعر، وأنا غنيت للدكتور وغنيت لحضرتك، فيعني هذا اللقاء، وبدي أمسي على جمهورنا الحبيب جمهور حياة أف أم اللي إحنا يعني منعتبر حالنا جزء من هاي المنظومة أو جزء من هذا الجمهور، لأنه منقدم يعني باقات فنية تخص هذا الجمهور دائما في حياة اف ام، فالله يسعد مساك ويسعد مساء الجمهور الكريم. زي ما قال الدكتور ناصر وانا يعني اعيد على كلامه، ما اصعب انه الواحد يحكي عن حاله صراحة، لكن انا ما زلت طالب مجتهد بحاول اعمل اشي في هذا المجال.
0: جميل.
1: الله
0: يعني سؤال أحمد يعني سؤال، وين أنت الآن؟ أين أنت الآن؟
2: اليوم أنا بعد فضل الله عز وجل، وكان فضل الله عليك عظيما، أنا اليوم فنان في الساحة الفنية ومنشد في الساحة الإنشادية، هكذا يريد البعض تصنيف يعني المسميات، لكن ما يعنيني أو ما يعني أحمد الكردي أنني أقدم باقة تناسب مفاهيمي،
0: القيمة والرسالة جميل،
2: وتناسب القيمة وتناسب الرسالة وتناسب مفاهيمي الخاصة بفكري كفنان يعني، فهذا هذا ما أحب أن أطرح دون التأثير. جميل. لا من هنا ولا من هناك، هذا ما أريد إيصاله غالبا لجمهوري الحبيب.
0: طيب سنستفيد في هذا الحديث، لكن الآن سنستمع إلى بخبرون الشباب أنه في أنشودة من كلمات الدكتور جاهزة، يلا نستمع.
2: يا سلام.

0: الله ما شاء الله. يعني هذا عمر الصعيدي نقدم له تحية يعني. اجمعني برسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
0: الآن أحمد الكردي يعني اسمك حاضر وصوتك حاضر على أثير حياة قديما وحديثا. رح نستمع الآن إلى مجموعة يعني مقتطفات جمعها الإخوة في الهندسة الصوتية ثم نعلق.
2: الله يحفظكم.

0: الله شو هالعذوبة هاي في الأداء وفي اللحن.
1: الله يخليك
0: أحمد ما شاء الله عليك جد بصماتك يعني حاضرة بقوة يعني وبجمال وبهاء وبهاء في على أثير إذاعة حياة FM حقيقة.
1: يا حبيبي دكتور
0: دكتور نصر الآن الأوان نستمع إلى قصيدة ثم يغنيها أحمد وينشدها مباشرة الآن ونحن جالسان.
1: المشكلة أنني لا أحفظ الشعر.
0: ما استطعت إلى ذلك سبيلا.
1: كان يعني مكتوبا على جدار القلب.
0: الله.
2: والله هاي.
0: لو بيتين أو ثلاثة.
2: اسمح لي أقول قصة هاي القصيدة.
1: تفضل تفضل.
2: إحنا كنا في كنا في السنة التي كانت فيها القدس عاصمة الثقافة العربية.
0: جميل.
2: فانطلقت للدكتور ناصر في ذاك الوقت حكيت له أنه أنا حاب أطرح موضوع جديد لم يطرح يعني لم يطرح من قبل الوسط الفني وأنا بحب دائما يعني بحب دائما الانقلابات
0: الجرأة
2: الموسيقية يعني بحبها. فبتذكر انه رحنا زيارة على البيت القديم طلعنا على السطح وقعدنا انا والدكتور كان لقاء جميلا. فقلت له حاب احكي عن القدس على انها معشوقة.
0: جميل حلو.
2: وتصف لنا القدس على انها معشوقة. فاسرح بخيالك قد ما بدك. بعدين احنا بالاخير بنرجع المستمع على انه احنا كل هذا الوصف كنا نحكيه عن عن القدس.
1: نعم وهذا ما حدث.
2: وطلعت معنا اغنية
0: لا بس احنا ما بنحكي عن عذرا للقدس الان صح؟
1: لا لا
0: لا,
1: لا,
0: لا, لا
2: قلبي في جنة عينك.
1: نعم
0: عذرا نسمع يا سيدي
2: عذرا للقدس.
1: هي يعني هذه القصيدة حقيقة انا يعني احبها جدا و لكن لا أحفظه حقيقة كبقية شعري يعني وإنما هي القصيدة موجودة من القصائد الأثيرة لدي وأعود إليها بين الحين والآخر. وقد اكتسبت هذه القصيدة مزية إضافية عندما قام الفنان الكبير الأستاذ أحمد بأدائها بصوته العذب وإحساسه العالي
0: يا حبيبي
1: حقيقة
0: يا حبيبي.
1: نعم فمطلع هذه القصيدة قلبي في جنة عينيك لا يدري يضحك
0: أم يبكي. الله
1: قلبي في جنة عينيك لا يدري يضحك أم يبكي من منفاه أتى مشتاقا كالطفل يحوم حواليك يبحث عن أم تحضنه تنقذه من حبل الشوك. وهكذا القصيدة يعني
0: يلا يا أحمد
1: قد
0: يلا
1: طويلة
2: قد أضماه البعد فكوني نافذة
1: ليطل عليك
2: ليطل عليك. الله
1: يعني ربما نسمع
0: الله. نسمع يا أحمد
2: أنا حكمل الجزء الثاني بقول

0: أطوق كفيك إن شئت دمي. قلت رخيصا فيك فلبيك وسعديك، أو شئت خيولي جامحة تأتيك، وإن شئت فملك يكسوك ضياء أزالي من رأسك حتى قدميك. فأعود إليك كعصفور يا قدس، فقد تقت إليك. يا قدس فقد تقت إليك.
1: نسمع يا شباب، نسمع نسمع نسمع.

0: دكتور ناصر، لمن نكتب وماذا نكتب؟ هل من مهماتنا أن نخضع للذائقة الموجودة أم نرفع هذه سوية هذه الذائقة؟
1: لا طبعا، يعني الكاتب عليه أن لا ينصاع للذائقة السائدة. الهدف الأسمى للكتابة الأدبية بشكل عام هو أن نأخذ الناس إلى أفاق سامية من الذوق، وأن ننتشلهم من حومة الذوق التافه والرخيص. ولذلك عندما تسود التفاهة حقيقة، هنا لابد من أن يبرز دور الأدب ودور الأديب. الأديب هنا يصبح جنديا مقاتلا في سبيل أن ينقذ الناس من هذا الضلال.
0: كيف نستطيع أن يعني نصنع من النص الأدبي يعني حبة بقلاوة يعني يحبها الناس؟ يعني في غربة ما بين المتلقي أو ما بين الجمهور وما بين النص الأدبي أو النص الفني حتى. يعني الآن لو قدمنا فنان كبير وحطينا محله حمو بيكا مثلا، أو مع احترامنا طبعا، أو فلان أو كذا، يعني هذاك حياخذ ترند قولا واحدا. إحنا كيف فعلا أستاذ أحمد، يعني أنت كفنان أيضا، يعني كيف ممكن فعلا إحنا نقدم نصوصنا وأعمالنا وفيديوهاتنا بالطريقة التي يحبها الناس ويألفها هذا الجيل الجديد؟
2: أعتقد أبو عبد الله الآن الذكاء في الطرح هو المطلوب. يعني سواء كفنان أو سواء كشاعر أو سواء كدرامي أو سواء كناقد أو يعني كل الناس اللي بتشتغل في مجال الفن، بتوقع أنه الآن طريقة الطرح هي اللي بتغير الموضوع. لكن خلينا نكون محافظين على المعنى. وأنا وحتى في نقاشاتنا مع الشباب يعني دائما نتطرق، وحتى الفنانين أصدقائنا، بقول لك أي إشي فيه معنى أو فيه هدف أو فيه رسالة أو فيه كذا، يعني الآن مش موعده. فإحنا فعلا زي ما أنت تفضلت أنه إحنا يعني أمام خيارين، يا أما سنواكب اللايكات والترند، أو سنقدم سنبقى نقدم الباقة الفنية اللي إحنا بدنا إياها، لكن مع التطور. يعني لا تضل واقف مكانك ولا تستغني عن
1: يعني هي ليست قضية بحث عن الشعبية،
2: نعم،
1: وإنما قضية اقتراب من الناس. هذا لا بأس به،
2: نعم،
1: هذا نحن نقترب من الناس، لأنه في النهاية يجب أن يكون هناك جمهور للأدب. لا، أنا لا أؤمن أبدا بأنه والله أنا أكتب للا أحد. يجب أن يكون هناك متلقي، كما أن هناك مرسلا هناك أيضا متلقي. لكن لا نهبط بمستوى الأدب لنواكب الذوق السائد، وإنما نحافظ على الحد الأدنى من الشروط التي ينبغي أن تكون موجودة. وعملية التغيير على فكرة بطيئة يعني ليس شرطا أن نغير في يوم وليلة. ولذلك كما قلت، يعني هو الأديب جندي ويحارب في معركة، عليه أن يصبر وعليه أن ينتظر النتائج فيما بعد.
2: يعني هون في برضو جزئية بدي أتكلم عنها دكتور، بتحكي عن الإنتاج in general. الإنتاج اليوم صار easy come easy go، هو بده إنتاج سريع وبالتالي عوائد سريعة وبالتالي بدي income سريع. هذا الكلام صار يعملنا بعض الإشكاليات، سواء كنت كملحن أو كمغني أو ككاتب أو ككذا، لأنه أنت بالضبط معك من 3 إلى 5 ثواني تخطف ذائقة المستمع.
0: طب أنا تحدي
2: اللي هو الريل، مبدأ الريل. وهذا التطور في عالم التكنولوجيا أثر علينا بشكل كتير كبير. زمان كان
0: يعني مقدمات ندخل في الذكاء الاصطناعي الآن،
2: لا مش ذكاء اصطناعي،
0: أقصد
2: يعني حتى فنيا. إحنا كنا مقدمة الأغنية لأم كلثوم كانت تجلس 45 دقيقة أو 30 دقيقة مقدمة.
0: وطبيعة الذائقة الآن السرعة، طبيعة الزمن. طب دعونا نعود الآن للجمال والفن. وهل فكرت بما سيقال بعد رحيلك من أقوال؟
2: الله.
0: هل سيقال جميلا كان أم وضعوك بسوء فعال؟ فاختر قدرا من قدرين، لا يوجد ما بين وبين، إن لم تصنع أثرا عطرا ذكرك يمحى بطرفة عين. دكتور ناصر، سنستمع إلى هذه الأغنية الجميلة بصوت موسى مصطفى ومن ألحان أحمد الكردي، ثم نعود.

0: مرحبا بكم من جديد. دكتور ناصر يعني وأستاذ أحمد، هل فكرت بما سيقال؟ هل ترى أنه هذا الكلام السهل يجذب يعني شبابنا، وهذا الإيقاع أيضا بهذا الجمال وهذه الخفة يعني يساعد على الأقل في أن يستمع إليه، وصوت مثل صوت موسى مصطفى؟
1: والله بدي أجاوب عن الشق اللي بعنيني. بتوقع بعالم الموسيقى الآن إحنا مطالبين بأنه نواكب الستايل اللي موجود، يعني ما نبعد كتير. يعني إحنا إذا بدنا نرجع للمدرسة القديمة ومدرسة الإنشاد القديمة، ولو تلحن هذا اللحن في ذاك الوقت كنت حتسمعه بطريقة مختلفة تماما. كان سمعته هل سيقال جميلا كان
0: أو
1: صفوه
0: معنى جميلة.
1: لا ننكر لكن
0: يعني.
1: لكن الآن
0: شبابنا نعم
1: يمكن زي ما أنا تفضلت في بداية الكلام أنه إحنا مجبرين بأنه نواكب بذكاء. الآن الجميل أنه المعاني
0: دكتور ناصر
2: هذا نعم حقيقة
0: معنى. إيش قصة هذه القصيدة؟
2: نعم يعني هذه القصيدة تتحدث عن موضوع خاص جدا، وهي قضية أثر الإنسان وسيرة الإنسان، وما الذي ينبغي أن يفعل من أجله الإنسان؟ هل يفعل منها من أجل مكاسب دنيوية رخيصة، أم من أجل الخلود ومن أجل الذكر الطيب بعد رحيله؟
0: هذه رسالة أيضا تقدم بطريقة جميلة.
2: نعم، لذلك يعني قيمة. هنا في يعني كيف أقدم الكلمة البسيطة السهلة التي تهيئ نفسها من نفسها لتكون مغناة. تحتاج إلى لحن أيضا يعضدها ويدعمها،
0: فريق،
2: وتحتاج إلى صوت جميل. لذلك عندما يأتي فنان مثل موسى مصطفى، وأنا كثير معجب بأدائه وبصوته وبتاريخه الفني
0: موسى مصطفى.
2: نعم، فهذا يسهل علي عملية الكتابة حقيقة في موضوع مثل هذا الموضوع، مع أنه الموضوع ليس سهلا. الفكرة ليس يعني الفكرة قد تكون خشنة نوعا ما، لكن ما الذي يهذبها
0: لذيذة وجميلة
2: ويحولها
0: نعم.
2: إلى حرير الكلام.
0: نعم صحيح، وعروض أيضا
2: بالضبط.
1: كان في مقولة لمحمود درويش، وهذا يعني أنا متبنيها، بقول هزمتك يا موت الفنون جميعها.
0: جميل.
1: فهذا هذا من الأشياء التخلط.
0: جميل جميل
1: يعني.
0: طيب أستأذنكما أساتذتي وأصدقائي، معنا اتصال هاتفي. الأستاذة هيا الكردي، سلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلاً ومرحباً بك.
3: العافية ما شاء الله. وهاللقاء الجميل هذا، تحياتي لك دكتور، وتحياتي للأساتذة والدكاترة الموجودين، ويسعد مساكم.
0: يعني شكراً لك أستاذة هيا، وأنت مدربة وصاحبة مؤسسة لرعاية يعني هذا الناشئ وهذا الجيل، وتحرصين على ذلك، وأنت أيضاً تمتلكين موهبة الإلقاء الشعري، فنحب أن نستمع إليك بإلقاء ما شئت من قصائد، وأنا استمعت إليك سابقا وأعرف أن لديك هذه الموهبة.
3: طبعا شكرا لك دكتور، هي موهبة، ولكن أكيد كل موهبة بحاجة لدعم وتطوير. أكيد دكتور، أنا اليوم ترى اخترت من رواياتك من كتاباتك.
0: أها.
3: فحابة أنا أبلش إن شاء الله باللي هي رواية أو عبارة عن أبيات شعرية، من ركضنا لآخر اللوز.
0: تفضلي أستاذة هيا، تفضلي.
3: عمري 30 ما اجتزت 30، ولا تطاير في الشيب أثمينا، لكن قلبي به 90 كاملة، شيخ يدور على العكاز مسكينا. أنا وقلبي ركضنا في عباءتنا لآخر اللوز، فاضطرت أمالينا. كيفي إذا ذبلت شمس بأعيننا، تصحو ونحن رقود في مراثينا. وعندها يولد القلب العجوز ضحا، وأنحني تحت أوراق النواطينا. طبعا أنا كثير عجبتني هاي الكلمات والأبيات الشعرية.
0: لماذا اخترت هذه القصيدة يعني؟ كنت في عمر 30 دكتور ناصر.
3: أحكي لك
0: عمري 30.
3: لأني عن جد أتممت عامي 30.
0: ما شاء الله ما شاء الله، العمر كله إن شاء الله أستاذة هيا.
3: الله يسعدك.
0: طيب لدينا سؤال يعني، وأنت قريبة من هذا الجيل، كيف يمكن فعلا أن نوصل هذا الشعر وهذا الإنشاد وهذه الرسالة وهذه القيمة ونقدمها لأبنائنا بطريقة يعني تناسبهم ويحبونها؟
3: هسا أكيد طبعا هلا في عنا كثير موهوبين ترى أطفال في الكتابة في كتابة الشعر والمقالات والروايات وغيره، لازم إحنا نطور هاي الشغلات.
0: مستوى الكتابة يكون سهلا ويناسب يعني اهتماماتهم.
3: أكيد طبعا.
0: طيب أستاذ هيا تحبين أن تضيفي شيئا؟
3: أنا حابة أضيف بصراحة شغلة من رواية أو ملحمة عرفانية كتبتها أنا اللي هي اسميته يوسف.
0: يلا بسم الله.
3: اسميته يوسف. هلا أنا رح ألقي عليكم بعض الكلمات من هذه الملحمة. طبعا هي ملحمة روحانية أكثر أو كما يقال صوفية أكثر، فيها شوي نوع من الروحانيات.
0: بس تكرما بشكل سريع لأنه وقت البرنامج يعني ضيق.
3: أسميته
0: نحرص
3: يوسف.
0: نعم تفضلي.
3: أسميته يوسف لأنني أبحث عنه في اللامكان، أبحث عنه في وجوه العابرين، في ثنايا الكتب، في صلوات السحر، وفي صمت المحاريب. حبه غاز على روحي، جعلني غريبة في وطني ومهاجرة في عالمي، وطارد طيفا يمنع عن الوصال لكنه يسكن الذات. أنا زليخة التي لم تصل بعد، لكنني أصبحت يوسفية الهوى، مسكية الروح، سماوية النظر. فأظل أبحث، فربما كان يوسف ينتظر أن أراه بقلبي تماما قبل أن تقع عليه عيناي. اسمح لي أضيف لك معلومة دكتور.
0: تفضلي فريد. تفضلي أستاذ هيا.
3: دكتور فريد، حابة أحكي عن شغلة، عن جد أجمل شيء العشق الإلهي.
0: طيب.
3: القرآن الكريم بيعلمنا العشق الإلهي اللي بيوصلك فعليا لطهارة الروح والذات والجوارح. جميل. ويدلك على الحب الروحي الصادق.
0: طيب جميل. إحنا فرصة أستاذ هيا الكردي إنه نستمع يعني إلى الناقد الأستاذ دكتور ناصر شبانة ليعلق قليلا على هذا النص الذي قرأته. هو هل هويته، هل هو نص شعري أم فيه لغة شعرية أم أنه نص نثري والمحتوى أيضا الجمالي؟ تفضل دكتور ناصر.
2: نعم، يعني هو أقرب إلى النثر منه إلى الشعر بالرغم من وجود المجاز والصورة فيه، لكن الشكل العام هو شكل نثري وكأنه جزء من خاطرة أو جزء من رواية. والموضوع العرفاني كما ذكرت الأخت هيا يعني هذا موضوع أثير حقيقة وموضوع له جذوره في التراث. وأمس كنا نتحدث في مهرجان جرش عن تجربة التصوف في الرواية الأردنية، وقدمت ورقة في هذا المجال. حقيقة هذا موضوع عميق جدا، وكيف يدخل التصوف إلى العمل الأدبي، إلى الشعر أو إلى الرواية فيسمو بها ويخلصها من تراب النثر.
0: جميل. جميل.
2: إلى سماوات الشعر.
0: أخرجتنا أستاذة هيا عن مساق الحلقة.
3: نعم نعم.
0: شكرا جزيلا لك على هذا الألق وهذا هذه القراءة الجميلة واختيارك الشعري أيضا الموفق.
3: خليني بس أضيف لك شغلة هيك.
0: ما معنى وقت أستاذة هيا؟
3: أوكي. اختصري جدا.
0: اختصري جدا تفضلي.
3: هي ملحمة عرفانية. نعم رواية وملحمة عرفانية.
0: طيب.
3: اسمها
0: ملحمة عرفانية. شكرا لك جزيلا على هذا اللقاء وعلى هذا الحديث الماتع الأستاذة هيا الكردي. شكرا جزيلا. أعزائي سنعود أو سنذهب إلى فاصل إعلاني ثاني ثم نعود إلى هذه الجلسة البهية مع دكتور ناصر شبانة والأستاذ أحمد الكردي.

0: حياكم الله من جديد. ما زلنا في حضرة أستاذين كبيرين وقامتين رائعتين وادعتين. دكتور ناصر، ما هي مجالات الكتابة؟ المجالات واسعة بالتأكيد، الوطن، الإنسان، الدفاع عن المظلوم.
1: هو مجال واحد.
0: لماذا يذهب ما هو؟
1: أنا يعني لدي وجهة نظر خاصة.
0: تفضل نستمع.
1: موضوع الشعر هو الحب، ولا شيء غير الحب.
0: تمام.
1: سواء كان حب وطن ولا حب الزوجة،
0: لأنه مشاعر،
1: حب الخالق ولا حب النبي
0: صلى الله عليه وسلم،
1: كله حب. لذلك زمان كانوا يحكوا شعر المدح وشعر الغزل
0: بس
1: وشعر
0: فخر،
1: الرثاء،
0: في حزن وفي
1: كله يعني. إما حب،
0: حب الذات
1: أو حب
0: الفخر.
1: فقط الفخر حب للذات وللقوم والذات الجمعية والذات الفردية. لا يوجد شيء خارج الحب. لذلك أنا أقول لا يستطيع أن يكتب الشعر إلا المحب.
0: جميل.
1: إلا المحب.
0: تقصد صاحب المشاعر الفياضة يعني؟
1: لا، والمشاعر الإيجابية.
0: والإيجابية بالتأكيد.
1: محبة الناس، محبة الحياة، محبة كل شيء. أما الشعر للقلب المملوء بالكراهية، بأمراض القلب، بالحسد، بالحقد، بالغل، هذا لا يمكن أن يكتب شعرا.
0: بأي حب طبعاً. يكتب دكتور ناصر شبانة؟
1: نعم والله أنا أكتب بحب كل شيء.
0: جميل.
1: ابتداء من حب الله عز وجل، إلى الوطن، إلى الذات، إلى من حولي من الناس، إلى أسرتي، إلى أبي.
0: جميل.
1: يعني مثلا أنا
0: اسمع للأب،
1: يعني أقول في مقطع: عيونه شجيرة من تعبي.
2: الله. أيد بالله دكتور.
1: عيونه شجيرة من تعبي، ووجهه غمامة منقوعة في الحبب، عكازه علامة استفهام، وكفه وشوشة التراب للغمام.
0: الله.
1: وقوله من ذهبي، إنه شبابة من قصبي، إنه أبي.
0: الله. أحمد. الله. أحمد كردي. الله. عليك بها.
2: الله. الله.
0: عليك بهذه القصيدة. الله. طب نجرب دكتور ناصر، انت تقول يعني المقطع واحمد مباشره يحاول يغني،
1: هل ينفع هذا؟
0: ينفع، لما لا ينفع؟ اذا ما نفع معك بينفع معي ترى،
2: او يعني اذا نستطيع تدوينه ممكن انا والدكتور نحاول مره، انا مره هو.
0: لا انت يلا
2: أنا.
0: دكتور ناصر قول بسم الله.
1: بسم الله. عيونه شجيره من تعبي.
0: يلا يا احمد. عيونه شجيرة
1: عيونه شجيرة من تعبي، ووجهه غمامة
2: منقوعة في الحبب
1: في الحبب.
2: كما مرة.
1: عيونه شجيرة من تعبي.
0: يا سلام يا سلام.
1: ووجهه غمامة منقوعة في الحبل عكازه علامة استفهام.
0: الله.
1: وكفه

0: أبي.
1: الله الله إنه أبي. جميل. أحسنتما أحسنتما طبعا شيء رائع.
2: الترجمة الفورية
1: طبعا يعني. المباشر
2: إن شاء الله.
1: أحمد ما هو القادم لديك يا أحمد؟
2: والله دكتور فضل الله احنا يعني صراحة الفترة الماضية قبل 2026 غبنا وغبنا فترة طويلة عن الجمهور، فحبيت مع بداية 2026 أطلق ألبومي اللي كان له فترة طويلة صراحة يعني داخل الدرج، وأعدنا إنتاجه وأعدنا إطلاقه إلى الفضاء، والآن متواجد على قناتي الخاصة على اليوتيوب. فكان بداية الموسم هذا بفضل الله أنه طرحنا 9 أغاني كانوا عبارة عن ألبوم كامل بيحكي عن كثير من المواضيع بعدة لهجات، بعدة أشكال موسيقية، بعدة طرق يعني جديدة تم طرحها. في شهر 4 أطلقنا قناتنا الأولى على اليوتيوب الخاصة بالأطفال، وسميناها عالم طبوش. عالم طبوش هو قناة أطفال تعنى بالتعليم المبكر والتعليم الخاص للأطفال من 3 إلى 7 سنوات، وتحديدا ضمن فريم نظام الاي بي العالمي. يعني بعد ما دخلته واخذت فيه دورات وكذا، وانا كنت مدرس اصلا في احدى المدارس اللي بتدرس هذا النظام، فحبينا نعمل فريم هيك موسيقي لهذا
1: الشخص. يعني نحب ان تكون حاضرا دائما احمد.
2: الله يحفظك.
1: انت الله يخليك. يعني موهبه حقيقه خلاقه وحضورها بهي جدا يعني.
2: الله يحفظك.
1: وجميل ومؤثر.
2: الله يحفظك. القادم السريع يوم الاربعاء عندي حفل في مهرجان جرش ان شاء الله تعالى في ساحه المدرج الروماني او في مسرح المدرج الروماني، والقادم بعده يعني في عمل آخر برضو باللغة العربية الفصحى لكن غزلي جميل جدا من يعني من القديم.
1: جميل جميل جميل.
2: يعني شعر القديم
1: حلو أن يعني نرتبط بأصالتنا وأن نطلب هذا التراث دائما
2: طبعا.
1: وإحنا دائما على قصة الغزل يعني ممكن أن نؤول، ليس بالضرورة أن يكون الغزل طبعا. غزلا يعني سلبيا سمع. يعني سمعنا يا أحمد قبل ما ينتهي البرنامج. نعم.
2: المي جنا يا مي جنا يا يا مي جنا.
1: الله جميل.
2: رجعنا

0: معنا ومعنا
1: سوى هالقلب يا حلوي معنا.
0: حلوي ترى القدس يعني المقصود
2: أو الوطن
0: أو الوطن طبعا أكيد
3: هذا احتيال
0: احتيال يلا
1: ضل نعم. عفرائك معنا قلب حيران مجروح.

0: هذا العتاب يا أحمد، جميل كثير، وبتلاحظ أنه جناس يعني ينتهي بنفس اللفظ ولكن باختلاف المعنى. نعم. دكتور ناصر، ماذا تريد أن تقول في آخر هذا اللقاء الجميل؟
1: أنا أقول أنه يعني التغيير ضروري وليس دائما التمسك بالقديم يعني جيد حقيقة. ونعم مثل الشجرة تحتاج إلى هذه الجذور، لكن الغصون يجب أن تتغير، والانتقال حقيقة من الشكل التقليدي للقصيدة والقراءة التقليدية إلى أن تأخذ هذه القصيدة شكلا غنائيا ويتعاون فيها الفنان مع الملحن مع الكاتب القصيدة، هذا شكل راقي وجميل ويجب أن نعممه حقيقة أكثر حتى نستطيع أن يعني نقترب من الجمهور أكثر
0: ونبتعد عن تعقيدات النص. والمحبة والتقدير لكما.
2: الله يحفظ.
0: دكتور ناصر شبانة، أستاذ النقد والشاعر والموهوب الشامل، وأستاذ أحمد الكردي،
2: الله يحفظك،
0: هذه القامة وهذه الموهبة أيضا الشاملة المنوعة في اللحن والأداء والتوزيع الموسيقي، شكرا جزيلا لهذا الحضور اللي يثلج الصدر حقيقة يعني. وأنا أنهي ب ونودي يقرأ تعالى الله قائلها لم تنطق قبل من قيلت له بفمي، هناك أذن للرحمن فامتلأت أسماع مكة من قدسية النغم، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي، يا رب أحسنت بدء المسلمين به فتمم الفضل وامنح حسن مختتم. أيها الأعزاء، لا ننسى أن نسجي الشكر الجزيل أيضا لفريق البرنامج نوفان سميرات من الهندسة الإذاعية، ومن المتابعة والتنسيق كريم السراوي، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومني محدثكم فريد شوقي سرسك، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.

0: في طاعة الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: رمز البزايعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة المستمعين والمشاهدين لأثير حياة، حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقكم أن يعطيكم من خيري الدنيا والآخرة. هذا وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا أسوتنا قدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يديم على مملكتنا الأردن الهاشمية وسائر ديار المسلمين الأمن والأمان، السكينة والاستقرار، وأن يعز أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرد شبابنا وشاباتنا صغارنا وكبارنا لدينهم ردا جميلا، وأن نحيا عزة هذا الدين وقوة هذا الدين ومهابة هذا الدين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفع بكم وأن يجعلني وإياكم طريقا لأخذ الناس إلى الجنان. الأحبة في الله، رضي الله عنكم، اليوم نسير معه صلى الله عليه وسلم وعلى عتبة الحبيب مع جبر الخواطر. دعوني أقف مواقف متعددة من سيرته صلى الله عليه وسلم، كل منها يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص دائما على أن يكون جابرا للخواطر. جبر الخواطر من أعظم الأخلاق، بل عدها بعض العلماء أنها عبادة يتقرب بها العبد لربه. قال: الخلق عيال الله، أقربهم إلى الله أنفعهم لعياله، أحسنهم لعياله في رواية أخرى. فكلما كنت في عون العبد كان الله في عونك. العبد يستر أخا، يفرج هما، يقضي دينا، يطعم جائع، ينصر مظلوم، يؤوي ضعيف، والله يعطيك أكثر وأكثر، فإنه الكريم العظيم جل في علاه. أيها الأحبة، من أسمائه الجبار، وإن كان فيه معنى أنه يقهر عدوه ولا يقف أمامه شيء ولا ند ولا خصم له، من الجبار إلى أنه أيضا يجبر القلوب جل في علاه. فمعنى الحنية أيضا والرحمة والشفقة تجدها تحت مظلة اسم الجبار من أسمائه جل في علاه. ونقول: من سعى بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر. أيها الأحبة في الله، تعالوا بنا اليوم نجبر خواطر الناس، بمعنى آخر لا نكسر قلوبهم. فهذا ملخص كلمة جبر الخواطر: لا تكسر قلب، لا تنزل دمعة، لا تورث حزن، لا تأتي بمصيبة. بعض الناس تتمنى ألا تراه، تتمنى ألا تلتقي به، بل تتمنى ألا تسمع اسمه وهو غائب أصلا، لأن مجرد وجود هذا الاسم ليس من باب التشاؤم، إن من باب أنه محب للشر ويحب الشر والفتنة، وأينما جلس تجد الغيبة والنميمة على لسانه، فهو معول فتنة ومعول غيبة ونميمة أينما حضر. فبعض الناس يتقي الناس شر لقائه، وهذا والله من أعظم الناس ومن أسوأ الناس، ذاك الذي لا يتمنى الناس أن يلقوه، بعكس الذي ينشر الخير والمحبة. فصنائع المعروف كما أخبر صلى الله عليه وسلم تقي مصارع السوء. واعلموا أيها الأحبة، والله إن وقع، طبعا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال عن جابر الخواطر عن صانع المعروف أنه لا يقع، قال: فإن وقع وقع متكئا، أي لا يقع تكثر السكاكين. فدائما إذا صنعت شيء لله تذكر أن الله لن يخذلك، لن يتركك، لن يضيعك. والله يقول: وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. نجد مشاهد

ما الذي تريد أجمل من هذه الرسالة لكل مهموم مغموم؟ ولسوف يعطيك ربك فترضى. مريض يشفيك، غني يغنيك، فقير يغنيك، مريض يشفيك بإذن الله طبعا. وإن كنت في مصيبة يرزقك المخرج، وإن كنت في هم أو غم يزيله عنك. فالله جبار، يجبر القلوب ويذهب كسرها ويدفع حزنك ويزيل ألمك وهمك وغمك. ولسوف يعطيك فترضى. قيل أن الحبيب عليه الصلاة والسلام تلا يوما قوله تعالى على لسان عيسى عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك. فبكى صلى الله عليه وسلم وجعل يقول: اللهم أمتي أمتي. فأمر الله تبارك وتعالى جبرائيل عليه السلام أن يذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وينظر حاله، والله أعلم بحال نبيه صلى الله عليه وسلم. جبرائيل يذهب ويسأل وربنا أعلم، ثم يقول: إن نبي الله يسألك رحمة لأمته. فيقول الله تعالى لجبرائيل: اذهب لمحمد وقل له سنرضيك بأمتك ولن نسوءك فيهم أبدا. هذا جبر خواطر نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الأحبة، عندما أخرج من مكة وهو حزين، سبحان الله، شرب ماءها وتنسم هواءها، أخرج منها وعلى أرضها درج عليه الصلاة والسلام، يعني كما نقول خرج منها وعلى أرضها درج، عاش طفولته ذكرياته كلها في مكة عليه الصلاة والسلام. وقف يقال على تلة يعني يسميها بعض العلماء بالحزوة، وقف عليها صلى الله عليه وسلم وقال: والله إنك لأغلى البقاء على الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. حتى أن الله سلى قلبه وخفف همه وأوعده جل في علاه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي أن الله سيعيدك إليها. ويأتي عام فتح مكة سنة 8 للهجرة، ويقرأ الصحابة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج. فأصبحت واقعا وأصبحت جبرا لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج منها وقد فر بدينه، وفر مما رأى من ألوان العذاب والضيق من قريش ومن معهم، حتى أن الله أتى به فاتحا. وكان أيضا جبر خاطر كبير لأهل مكة الذين لو فعل بهم ما فعل عليه الصلاة والسلام لما لامه أحد من جزيرة العرب. آذوه، قتلوا أصحابه، أخرجوهم من ديارهم، أخذوا أموالهم، فرقوا بين الرجل وزوجه، بل بين الأب والأم وابنها، كحديث أم سلمة تلك التي يعني بني المغيرة أخذوا المرأة اللي هي بنتهم، وبنو أسد أخذوا الولد، ففرق بين أبو سلمة ذهب للهجرة وأم سلمة في مكان وابنها في مكان لسنة كاملة لم ترى رضيعها ولدها الصغير. فقريش حقيقة يعني تفننت في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم بعدما أن جمعهم يوم أن دخل مكة وكان يستطيع أن يقطع رؤوسهم أو أنفيهم من الأرض، قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ هاي أيضا من أعظم رسائل جبر الخواطر التي مارسها عليه الصلاة والسلام. قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اليوم احنا بحاجة أن نمارس جبر الخواطر فيما بيننا. والله العظيم، والله إخوان، أنا لما أسمع أنه في صديق لنا نحبه في الله، عاش معنا، درس معنا، كان زميل في منطقة معينة في وقت معين، مريض الآن، أليس من جبر الخواطر أن يزار هذا الإنسان، نرفع معنوياته، حتى لو كان مصاب بالسرطان، بغسيل الكلى، أيا كان، نقول له كلمة طيبة: والله ما شاء الله عليك مفتح، والله منور، تبارك الله، ما شاء الله عليك، يعني شو يا أخي، شو بتوكل أنت، عسل، كلك عسل على بعضك. فنتكلم له كلمات ترفع معنوياته، تجبر خاطره، تخفف عنه آلام المرض. وأحيانا يعني بعض الناس في مرضه يدخل في موجة اكتئاب أيها الأحبة. موجة الاكتئاب الشديدة هذه قد يقتل الإنسان فيها نفسه. يعني بعض الأطباء النفسيين بيقول لك سبب الانتحار لهذا الإنسان أنه كان داخل في موجة اكتئاب قوية، لم يجد السند، ما حد جبر بخاطره، ما حد وقف معاه. فاليوم علاج المريض النفسي دائما يقال أكثر وأعلى تأثيرا من العلاج العضوي.

ماشي بياخذ حبوب الله يشافيه ويعافيه ويعني بيخفض ضغطه وبياخذ سكر. احنا طبعا لسنا مع ترك الادويه بل الاخذ بالاسباب، لكن في علاج نفسي رائع سيان ويلتقيان مع العلاج العضوي الآخر، فنرفع معنوياته ونخفف عنه. وأنا بحكي لهم كثير أحيان بقول لهم الأب المسوت على الفراش والأم اللي على الكرسي يعني تحتاج أنه عفوا أجلكم الله أنه نقولها نقل ونحملها حمل للحمام، ها ينبغي أنه يكون يوم بالأسبوع على أقل يوم، بديش أقول لك يومين، لكن إذا كان في إخوة قريبين يومين وثلاثة هاي تحطها بالسيارة جنبك حتى ولو وقع بالسيارة ما وقع من إيه، إذا أحطها بالسيارة جنبي لا تقول لي ريحة السيارة طلعت، لا تقول لي مش طايق أمي. ما وصلنا لدرجة أن يستعر الرجل أو أن يخجل الرجل من والديه، أطلع أبوي جنبي كاسة عصير، بحب القهوة معينة، بحب سحلب، بده قطعة هريسة أجيب له إياها وألف فيه ساعة وما أبين أنه أنا مثاقل وما أقول أتشكوى أن أنا والله ضايق الحال ولا أنه أزمة، لا أقول له بالعكس أنا فرحان يا أبا. يا الله يا أبوي أنا أعلم أن الله الآن الله يعني حباني وأكرمني إنه أنت جنبي، إنه أنت سبب الخير اللي أنا فيه، سبب وجودي بهذه الدنيا. والله يابا إنك أنت تاج رأسنا وتعلي من شأن والدك وتسمع الكلام الطيب وتخفف، والله سيعود أبوك شهر كامل لو لم يأخذ حبة علاج واحدة لما تغير حاله للأسوأ. وكذا أمك، أمك هذه التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بحسن صحبتها وبإكرامها والتواضع لها، وكذا مع والدك لو أنك أخذتها ماشي ببيت أختك وأختك مش مقصرة محا، لكن لا هاي أمي والحصة بداجي أخذها أنا، بدي أخذها على البحر الميت، بدي أخذها على تلفريك عجلون، بدي أخذها على تل الرمان الصنوبر دعايات عشان نزبطهم، بدي أخذها على العقبة أدخلها البحر أغطش رجليها أجيب لها شاي على الحطب أخذها على رم. أمي كبير وبتتعب ما عليك، أنا بدي أحط لها إسفنجي فوق الكرسي، الكرسي فيها مساج وفيها تبريد وتسخين، أنا ومكيف أنا مزبط الحج، بدي أخذها بدي أغير لها جو يومين ثلاث، وتأخذ أمك الصبح تنزلها بالفندق هالفطور بانكيك بان، وتعطيها كمان أومليت يعني خلينا نتكلم بدك شوية سبايسي، بدها بصل، أمك جيب لي شو بتحب ويقول لها ماذا تحب، شو بتحب تتغدي يما، شو السمك اللي بدك اياه، شو بتحب امك السمك، بتحب الناجل، بتحب الشعور، بتحب الهامور، صحتين وعافيه. ادلعها يومين ثلاث، ارجع امي وجهها منور، ارجع امي مبتسمه، ارجع امي بتضحك بدل ما هي صابه الاكتئاب وصلها شهرين ثلاث مرميه بالغرفه، اذا دخل واحد سلم عليها والاولاد هم والروتين هو انت ما بتحب تطلع، والله بنفقع والله أحيان يومين إذا بظل وانت مريض ومش قادر تطلع بصيب اكتئاب. فاليوم عبادة جبر الخواطر ينبغي أن تفعل. صديق إلي، صاحب إلي، على كل حال بعد هذا الفاصل وعبر أثير حياة نعود ونواصل، انتظرونا، بارك الله فيكم.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألين جابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: طيب مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه، بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
7: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-564-7131. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
8: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

غضاريف لادفود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: سلام الله عليكم مجددا، حياكم الله أحبتي في الله عبر أثير حياة، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم سببا لنشر كل الخير والصحة والسلامة، وأن نكون من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. أيها الأحبة، أتكلم عن بعض الوقائع التي يمكن أن نبدع فيها في جبر الخواطر، كما علمنا ربنا، كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. وقلت جبر الخاطر أيها الأحبة أن تخفف من هم فلان، أو أن تعينه على قضاء دينه، أو أن تسد جوعه، أو أن تنصر مظلوما، أو أن تؤوي ضعيفا. والله سبحانه وتعالى يعني يغني من كان فقيرا، ويشفي من كان مريضا، ويزيل الحزن عمن تلبس الحزن قلبه، ويخرج من المصيبة من وقع به الهم والغم. فسبحانه جبار، يجبر قلوبنا ويريح صدورنا ويعطينا الأمل والبارقة والخير. اليوم في بعض الناس يحتاجون أن نطبق عليهم هذه العبادة، عبادة جبر الخواطر. أيها الأحبة، ذكرت لكم آية والله أنها تصلح لكل إنسان على وجه هذه الأرض، ممن أصابه الهم أو الغم، أو ظن أن فلان خذله وأن الدنيا لا خير فيها، أو حبيب هجره وأن الدنيا يعني لا خير فيها، أو ظلم من إنسان وأن الدنيا لا خير فيها. يكفي أن نذكر قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. نعم، قيلت للحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، ولكنها عامة لكل مؤمن تلبس بحبل الله، وأمسك بحبل الله، واستوثق بحبل الله، وظن أن النجاة كلها مع الله، وأحسن الظن برب العالمين، وأخذ بالأسباب. فلا بد لرب كريم أن يجبر خاطر هذا الإنسان. أيها الأحبة في الله، اليوم بعضنا قد يصاب كما قلت لكم بمرض، أو أحد والديك. اليوم مطلوب منك تكون عنوان لجبر الخواطر، تكون عبارة عن شيء جميل. كلما دخلت مكان كالغيث أينما حل نفع، يستبشرون بقدومك، يفرحون بكلامك، تزرع فيهم الأمل، تزيد فيهم مساحة الرحمة. يعني أحيانا جبر الخواطر ترى مش دائما بده فلوس، مش دائما لازم أدفع حتى أكون جابر الخواطر. كالذي يسأل إنه أنا والله بطلت أزور خواتي، أو بطلت أزور أرحامي، خالاتي وعماتي، والسبب ما معي يا شيخ، ما معي أودي، ما معي أهدي، ما معي أشتري وأخذ، ما معي أنا كنت أعطيهم، تغير الزمان، تقاعدت الآن. يعني في ناس لليوم عطل نفسه عن رحمه أو عمن يحب لأنه ما في فلوس. وأبدا عبادة جبر الخواطر غير مرتبطة ومرتهنة بالنقود أو بالفلوس. لها بعض الصور لا شك، أن المال يرسم فيها السعادة، يفرج فيها الغم، ويزيل بها الهم. نعم لا شك، لكن الأصل أن تبادر ولو بكلمة طيبة. والله لما تروح لصديق إليك فقد أمه أو فقد أخت إله، وتتكلم معه كلمة طيبة، تقول له عظم الله أجرك وإن شاء الله إلى الجنان. وأذكر هذا المشهد في حديث جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله خادم النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفونه، واحد الصحابة الطيبين الصالحين رضي الله عنهم جميعا. مات والده، فلما مات أبوه ترك عليه دين، وترك له خوات كثر، يعني صار عنده خوات ودين. فتثاقل، وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له بالنص، قال له عليه الصلاة والسلام، وشوفوا العبارات الجميلة اللي فيها والله أعظم جبر خواطر. قال له صلى الله عليه وسلم: ما لي أراك يا جابر منكسرا، يعني مبين عليه مغموم تعبان. فقال: يا رسول الله، مات والدي وقد خلف دينا وعيال، اللي هو الخواته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يرضيك أن أبشرك؟ واحد بقول لك عليه دين وخواتك كثار ومش عارف كيف بدأ، وانت بتقول لي بدأ شوف شوف شوف. قال: بما يا رسول؟ قال: والله إن الله كلم الناس من وراء حجاب، إلا والدك كلمه الله كفاحا، يعني مباشرة، وقال له: تمنى علي يا عبدي. شوف المتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح، يبشر، بقول له تعال انت هاك الهم، أبوي ودين وخواتي، تعال بشرك شو صار مع أبوك، تعال أقول لك، توكل على الله والله ما تشوف إلا الخير. قال: والله لقد كلم الله الناس من وراء حجاب، وكلم والدك كفاحا، وقال: تمنى علي عبدي. فتمنى والدك أن يعود مرة ثانية فيقاتل فيقتل. فقال الله: أخذت عهدا إنه ما في رجعة مرة ثانية للدنيا، خلاص. قال: فأكرم الله والدك وأنزل الله فيه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أكرمه بجنان وأكرمه بما يرضيه وأسعده الله. قال تمنى علي يا عبدي، ففرح جابر وزال الهم والغم. معي أخ كريم متصل. أخوي عمر،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي الحبيب، الله يرضى عنك.
1: يسعدك دكتور، ويا الله ما أروعك يا دكتور.
0: الله يكرمك حبيبي، الله يسعد قلبك،
1: وربي يجبر خاطرك بهالكلام الطيب
0: جميعا جميعا يا حبيبي،
1: والعنوان الجميل اللي اخترته اليوم.
0: الله يرضى يعني عليك يا حبيبي.
1: يعني بداية هو عجب الخواطر، بداية نسأل الله عز وجل أن يجبر خواطر أهل غزة
0: آمين
1: وأهل فلسطين وكل مظلوم. سيدي يعني أجب الخواتم، بس كلمتي لك بدي أحب أوصلهم برسالة إلي قبل غيري. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إحنا قدوتنا، هو وأحسن القدوات لسيدة محمد صلى الله عليه وسلم، اللي كان يسلم على الأطفال الصغار هم بالشارع يسلم عليهم. هذا نوع
0: عليه من الصلاة والسلام،
1: هذا نوع من نوع جبر الخواتم، والطفل شو عارفه الطفل الصغير، فكيف لما يكون واحد كبير ويفهم معنا. أنا بدي يعني لما أجي أطلب من أخوي الدكتور خالد البزايعة،
0: نعم،
1: لما أقول له يا دكتور مثلا زوج ابنه أو
0: نعم
1: بنته او تخرج ابنه الجامعه او صار عنده اي مناسبه اجا ولد، اقول له الله يجعله مبارك يا دكتور خالد. الحلوان انا بحكي معك بقول لك بدي الحلوان.
0: نعم.
1: ما تقول يا دكتور خالد، تقول لي والله الوضع صعب، والله طفران، والله ما قبضت راتب، والله
0: يعني في ناس بالثاقل لما تقول له صارت مناسبه، طيب بدنا حلوان او بدنا نوكل كنافه او بدنا نوكل منسف عندك، شكل وجهه بتغير في بعض الناس.
1: دكتور في منهم بقطع يده مش حد عليها. طب انا مش طالب،
0: لا يعني
1: قول كلمه ابشر،
0: لا إله إلا الله سبحانه،
1: كلمة أبشر أنا ما راح أجي، بس إنه كلمة أبشر هاي خلاص بتريحني.
0: إيه والله إيه والله إيه والله، يقول له يعني أبشر وتركه على الله سبحانه وتعالى.
1: يعني أنا اللي مقصود يا دكتور
0: وجيبه وراح تنبسط أنت وياه. حبيبي
1: إنه جبر الخاطر بكلمة، هي كلمة تجبر خاطر، يا خلاص انتهينا لو قلت أبشر. لكن في ناس سبحان الله يا دكتور يعني بقول لك، بصير أقول لك والله اليوم الشغل كان مش نافع، الشهر ما قبضناش راتب، خلاص قول أبشر، بشر أخوك المسلم، بشر أخوك.
0: والله كلامك واقع، كلامك واقع. اي والله اي والله للاسف والله العظيم بعض الناس يا اذا ترى يعني اذا فكر انه بده يكرم ضيفه، خلينا ناخذها على الواقع. يعني انا انا انا عندي عقيده وبحكي لاصحابي دائما وضيوفي دائما، والله ما دخل ضيف بيتي الا اكرمني الله ورزقني، وهي بحلف يمين على الهوى. وانا والله احب الضيف، والضيف ضيف الرحمن، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. وقولتك اقل ما فيها يعني عقولتها للطيبين، لاقيني ولا تغديني قول لي ابشر ومن عيوني ويلا باسرع وقت وانا جاهز وانت حدد وخليها اتركها لله، والله بيسر والله يطعم والله يرزق والله يعطي سبحان الله.
1: دكتور انا والله والدي رحمه الله عليه
0: الله يرحمه ويغفر له،
1: اليوم لما يجيش عندنا ضيف فيه ابوي هيك كان يرحمه كان يظل هيك يتحكفك ما يكون مرتاح
0: في شيء غلط، تعود
1: مرتاح فينا لما يجينا ضيف يقول لك بكون مرتاح خلاص. يعني بحب يكرم الناس، بحب يقدم للناس، حتى لو هم الاكرام مش ضروري تذبح لي ذبيحه ولا
0: لا والله والله كاسه شاي بالنعناع، حبه معمول احيان، فنجان قهوه، حبه شوكولاته بتسوى الدنيا كلها والله. مش شرط اي والله مش شرط، لا تذبح لي ولا تكلف حالك ولا ولا ولا.
1: واحنا اليوم امتنا يا دكتور والله بحاجه جبر خاطر، وربنا يجبر خاطرك على هالحلقه.
0: امين جميعا يا حبيبي جميعا.
1: انت رائع.
0: الله يحميك يا حبيبي، شكرا يا اخوي يا عمر، الله يحفظك. الوالد عايش ولا متوفي؟ الله يرحمه يا عمر.
1: والدي انا كان مدرس قران احياء معروف الشيخ خالد ابو زيتون رحمه الله عليه.
0: والله الله يرحم الله يرحم رحمه الله. انا والله سالتك لجبر خاطرك الان بان ترحم على الهواء على والدك واموات المسلمين جميعا، فاسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يغفر له وان يرفع منزلته وان ينير قبره نور السماوات والارض. حبيبي حبيبي عمر،
1: إن شاء الله
0: الله يحميك يا حبيبي، الله يحميك.
1: والدي توفى والمصحف في ايده، كان حاضر مصحف حضنه
0: نياله، يعني هنيئا له، أسأل الله الحسن الختام وأسأل الله أن نلحق بالصورة الطيبة الذكر عن والدك رحمة الله عليه، والله يغفر له ويرضى عنه. يعني أخونا عمر أحيانا يعني يناقش أيضا موضوع حقيقة هو موجود ويكثر بين الناس اليوم. بعض أنا حتى بخطبة الجمعة كانت على الإحسان، خطبت الجمعة الماضية، فبتكلم أنه بعض الجيران للأسف هذا موجود في العاصمة عمان نوعا ما، مش موجود في غيرها. أهل القرى اللي اليوم بحبوا بعض بزوروا بعض، يجبروا خاطرهم يجبروا بعضهم خاطر بعض، في عرس كلهم ملتموا وبنقطوا بنقط لله، بنقط ما بستنى أكتب، لا بدون كتابة بروح بنقط، بحط 5 10 20 50 100 هو الله اللي الله بيقدره، بنقطوا بعض وبالعزة بتلاقيهم بقفوا جنب بعض، هذا بيجيب قهوة، هذا بيجيب تمر، هذا بيجيب سكر، هذا بيجيب كذا، هذا بقول الديوان مني، هذا الخيمة علي، أبوقفوا مع بعض. اليوم بعض بتلاقي عمارة فيها 6 شقق 7 شقق 12 شقة، والله بعضهم أغلبهم لا ما بيعرف بعض، وبعضهم قد يموت في العمارة وبتطلع ريحة الميت لأنه رجل كبير مسن. هذا الأصل عمارة كلها، أنا اليوم الدور علي خالد، بكرة عليك فلان، بكرة عليك فلان، ندير بالنا عليه، نسأل عنه، نودي له صحن أكل. يعني في بعض الناس والله تجد عمره 70-80 سنة، أنا بعرف في ناس عمره 70 سنة ماتوا أولاده، ما عنده حدا، ما عنده، أو إله ولد في أمريكا مش راضي يرجع، أو بنت متزوجة في أستراليا ما عنده حدا. طب مين بطبخ لك؟ بقولك أنا بطبخ. وين أنت بتطبخ؟ 80 سنة شو بدك تطبخ؟ نقضيها طون وسردين، وإذا في شوية فلوس يمكن يطلب له مشاوي بالشهر مرة. فهذا حلو إنك أنت تجبر خاطره، يا أبا ذر يعني إن طبخت فأكثر المرقة وتعاهد بها جارك. هذا نوع من أنواع جبر الخواطر بين الجيران. نجح ابنه تبارك له، مات عنده إنسان تواسيه وظلك معه وتوقف كأنك أخ. والله بعض الجيران يحمل لفظ الأخ وزيادة لأنه بتشوف أكثر من أخوك، وبوجهك أكثر من أخوك، وبمد يده إليك أكثر. وأذكر أن أحد الفضلاء أراد أن يبيع بيته، فجاء الناس يتراكضون، عنده لوكيشن جميل، موقع جميل، وإطلالة حلوة، فجاء وناس كثر يريدون أن يشتروا هذا البيت، فدفعوا له اللي طلب، قالوا يلا هذا اللي طلبت بدنا البيت. فقال لا تدفعون مثله ثمن لجاري. قال انت جاي تبيع البيت ولا تبيع جارك؟ قالوا شو ابيع البيت، انا البيت ما ببيعه الا مع جاري، بدي حق جاري. قالوا له ثمن؟ قال طبعا، ان غبت سأل، وان حضرت للمجلس وسع لي، وان وقعت في ضيقة مد يده، وان سافرت تعاهد اهلي بسأل عنهم وبتفقدهم بالاكل. يعني بدنا اليوم ندير بالنا على حالنا. اسأل الله يجعلني واياك ممن سعى بين الناس جابرا للخواطر فأدركه الله في جوف المخاطر، اللهم آمين. فاصل قصير سريع مع حبيبنا مأمون شحادة ما يسر هذه الحلقة، الله يعطيه العافية، وكريم السراوي أيضا يعطيه ألف عافية، وحبيبنا أيضا عبد الرحمن أبو رياش. فاصل ونعود ونواصل، انتظرونا.

0: العبادة. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

سلام الله عليكم مجددا، حياكم الله في أحبتي في كل مكان، وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبر أثير حياة، نلتقي مجددا رضي الله عنكم. أحبتي في الله، لعل الهدف الرئيس من هذه الحلقة اليوم أن نشغل المود الموجود عندنا في قلوبنا، وهو جبر الخواطر. هل وأسأل نفسي، هل أنا ممن يجبر خواطر الناس؟ فلان صديقي، فلان حبيبي، فلان جاري، فلان زميلي بالعمل، فلان أخوي. أحيانا بعض الناس والله الذي لا إله له 10 دنانير بتغير حياته كاملة. بتقول لي 10 شو بدها تساوي؟ بعض الناس الله يعلم أحيانا بتصل فيك بده يروح يراجع مستشفى، ما معه تاكسي يروح ويجي، ما بده شيء، علاجه موفر، تأمين موفر، بده 10 دنانير، ممكن بطلب منك أول مرة وبنتظر الشهر الجاي لما يصير عنده مراجعة تعطيه. بعض الناس انت بتعرفه صادق وعلاجه غير متوفر، مثلا غير متوفر، نفرض انه يعني صدقة في كلامي وثقة وانت عارفه، مش اللي بلقاك عباب المحلات والمطاعم وبدي اوفر هذا العلاج، بيعطيه لخمسين واحد، بأخذ حقه من 50 واحد، هو بده بكيت واحد، وثاني يوم بروح على مكان ثاني برضو بيجمع لخمسين. لا، مش هذا المقصد. المقصد بدي اسأل نفسي، هل انا ممن يجبر خواطر الناس؟ وهل انا جابر للخواطر؟ وهل انا وقعت ضمن هذه الحلقة الجميلة، الخلق عيال الله، أقربهم إلى الله، أنفعهم لعياله؟ والمسلم من فرج عن كرب، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كلها جبر خواطر. نبدأ بالأب والأم، خاصة المرضى، خاصة التعبانين، خاصة اللي قاعدين بالبيت، هذول أوعكم تتركوهم للبيت، إياكم تتركوهم للجدران الأربعة، إياكم تتركوهم للروتين اليومي، يقتلهم، يدخل الاكتئاب، يدمر حياتهم. الأب والأم على الأقل بالأسبوع مرة مرتين بلف بالسيارة لمدة ساعة، سندويشة، كاسة قهوة، وهذه الساعة ينبغي أن تكون ساعة دلع كاملة، لا فيها تأفف ولا شكوى ولا ولا ولا حتى من السير. لو زحمة طول بالك، لو جو نار طول بالك، المهم أن تسعد قلب والدك والدتك. أختك ورحمك لا ينتظرون مالك، روح زورهم، فقط دخولك عليهم يفرح قلوبهم. قدموا لك شيء جزاهم الله خير، ما وجبوني، ما قدموا لي، ما أقطعهم لأني ما جبت، ما أكرموني. لو أعطيتها 50 بتعمل لي غدا مقلوبة، لو أعطيتها 100 بتعمل لي منسف، لو أخذت معي البقلاوة بتشربني قهوة، اليوم شربوني شاي وياريت بنعنع ومر بدون سكر لأنه ما دفعت فلوس. لا، دير لا تجعل عبادة جبر الخواطر مرتبطة بمال. اليوم جار عندك عنده فرع، عنده عزاء، أكون بالمناسبتين معه وسند إله، والبدك إياه جاهز، سيارتي تحت أمرك، بيتي إلك، كرسي برغيف خبز، سكر، رز، أي شيء، حتى جرت الغاز بالشتاء تبجر. عبادة جبر الخواطر تورث محبة في المجتمع، تورث تناغم، محبة، أواصر أقوى، علاقات أوثق، بصير الناس يحبوا بعض، بصير يحبوا الخير لبعض. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني حريص، ليذكر أنه كان له صديق للنبي صلى الله عليه وسلم في البادية، يعني هو كان في المدينة، لما يطلع على البادية أطراف المدينة، اسمه زاهر بن حرام. زاهر بن حرام هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا باديتنا، يعني البادية كلها اختزلها النبي صلى الله عليه وسلم في شخص إنسان، لأنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويكرم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي كان يحبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن حاضرة زاهر، لما يجي زاهر بن حرام للمدينة بيتنا مفتوح له. فيوم الأيام قدم زاهر ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، فرآه النبي من بعيد. شوف فعل النبي، الحديث صحيح، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لف من وراء ظهره وضمه، مسكه مسكة شديدة، يعني ما بيقدر يلف ولا يشوف اللي وراه. هاي أحيانا بنمزحها مع بعض إحنا الشباب، نمسك الواحد أو واحد بمزحها مثلا مع من يحب. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم بين قوسين جوده، مسكه بحيث أنه لا يستطيع أن يرى من حول، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا العبد؟ فتنبه كل الناس بالسوق يعني ينظرون زاهر بن حرام، في ناس بيعرفوا ناس ما بيعرفوا، لكن مين اللي وراه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هسه زاهر لما شد النبي صلى الله عليه وسلم شعر بضيق وما عجبه، لكن لما سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا العبد ضحك زاهر. ولما عرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قاعد بمزح معه، شوف لما تجبر خاطره في المدينة وفي سوق وعلى مرأى الناس كلها، عند زاهر الموقف بسوى الدنيا كلها وما فيها.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا العبد؟ الآن زاهر لما عرف أنه الماسك النبي صلى الله عليه وسلم هدأت الروح وأرخى نفسه كما نقول، ثم قال تجدني كاسدا، والله ما حد بيشتريني يا رسول الله. قال ولكنك عند الله غال، أنت غالي عند الله. وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يثني على زاهر بن حرام، لتعلم أيها الأحبة أنه كلمة قد تغير مودك باليوم كامل. ليش أصحى بوجه المدام أعطيها أنت معفنة أنت مش نظيفة أنت مقصرة كلمتين؟ عالج بطريق معكوس، الله يرضى عليك، يعني لو هيك شطفة سريعة على كذا، مسحة سريعة على كذا، معطر جو حلو، ترتيب هذول بطريقة والله أجمل، يعني العين تحب أن ترى، يعني بإمكانك أن تعالج دون أن تصطدم، دون أن تكسر قلب. ولما الزوجة يزيد وزنها شوي بلاش عبارة بقرة عفوا ودبة وكذا، بلاش، يعني يقولها والله أجمل لما يكون الوزن أقل، والله العظيم بحسك رياضية، بحسك غزال، يعني هات كلمة جميلة تليق، بلاش من الكلام الدفش، كلام اللي بكسر القلوب، كلام اللي يدمع العين أحيانا. والله العظيم بإمكاننا نجبر خواطر حتى أولادنا أيها الأحبة، قصر بالمدرسة، رسب توجيه، انتهت الدنيا. والله أيها الأحبة هذا أنا بحكي دائما كدرس لمن أحب وفيه جبر خواطر، حتى لما يرسب وكنت أروح أنا أنت بس بتبارك للي بنجح، والله كنت أزور اللي برسب، بعضهم أروح له أزوره وأقول له ترى بعرف صديق 5 سنوات، مش سنة ولا مرتين ولا ما في تكميلي، كان 5 سنوات كوع بالتوجيه رسب، نجح السادسة 5 ودرس في جامعة خاصة، ما جاب معدل يدخله جامعة حكومة، درس في جامعة خاصة، الآن راتبه يتعدى راتب 4 وزراء، ما شاء الله تبارك الله. لا تقول لي الدنيا ما خلصت ما انتهت، فاليوم مطلوب أنه نزرع الأمل، والغاية من جبر الخواطر رسم البسمة ومنح الأمل وإعطاء قاعدة جميلة لحسن الظن برب العالمين، وأنه الجاي أحسن وأجمل. ودليل ذلك أنه النبي صلى الله عليه وسلم دخل على المسجد وجد أبو أمامة الأنصاري، رجل من الأنصار، يعني ركبتيه عند صدره، ضام رجليه هيك وقاعد مهموم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراك يا أبا أمامة في وقت غير وقت الصلاة، شو قاعد بتساوي؟ قال يا رسول الله ديون أثقلتني وهموم لزمتني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا جبر الخواطر، قال ألا أعلمك كلمات إن قلتها في الصباح وفي المساء قضى الله دينك وأذهب الله همك؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. فمضت الأيام، بعد شوي بعد فترة شافوا النبي صلى الله عليه وسلم وجهه مفتح، بضحك أبو أمامة مبسوط، شو يا أبو أمامة؟ قال قضى الله ديني وأذهب الله همي. جزاك الله خير يا رسول الله. فاليوم يا ريت احنا نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم عبادة أن نكون من يجبر خواطر الناس ونسعى فيها ونبذل ما نستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أشكر أخي الحبيب الرائع دائما ما يسر هذه الحلقة، مأمون إشحادي، الله يرضى عليك أخويا أبو ينال، حبيبنا كريم السراوي، الله يعطيك ألف عافية، من السوشيال ميديا وأيضا من تلفزيون حياة، عبد الرحمن أبو رياش، خالد رمزي البزاعة، يستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله، في أمان الله.

0: رمز البزايعة. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: ثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 11 بعد المئة إلى الآية 65 بعد المئة، نهاية سورة الأنعام.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 11 بعد المئة إلى الآية 65 بعد المئة، نهاية سورة الأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. قحطت البادية في أيام هشام بن عبد الملك، فقدمت العرب من أحياء القبائل، فجلس هشام لرؤسائهم فدخلوا عليه، وفي وفد القوم درواس بن حبيب وله 14 سنة، عليه شملتان وله ذؤابة، فأحجم القوم وهابوا هشاما، ووقعت عين هشام على درواس فاستصغره، فقال لحاجبه: ما يشاء أحد أن يصل إلي إلا وصل، حتى الصبيان. فعلم درواس أنه يريده، فقال: يا أمير المؤمنين، إن دخولي لم يخل بك شيئا، ولقد شرفني، وإن هؤلاء القوم قدموا لأمر أحجموا دونه، وإن الكلام نشر والسكوت طي، ولا يعرف الكلام إلا بنشره. فقال هشام: فانشر لا أب لك. وأعجبه كلامه. فقال درواس: أصابتنا 3 سنين، فسنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة نقت العظم، وفي أيديكم فضول مال، إن كانت لله ففرقوها على عباده المستحقين، وإن كانت لهم فعلى ما تحبسونها عنهم، وإن كانت لكم فتصدقوا بها عليهم، فإن الله يجزي المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين. واعلم يا أمير المؤمنين أن الوالي من الرعية كالروح من الجسد، لا حياة للجسد إلا به. فقال هشام: ما ترك الغلام في واحدة من الثلاث عذرا. وأمر أن يقسم في باديته 100,000 درهم، وأمر لدرواس 100,000. فقال: يا أمير المؤمنين، ارددها إلى أعطية أهل باديتي، فإني أكره أن يعجز ما أمر لهم أمير المؤمنين. قال: فما لك من حاجة تذكرها لنفسك؟ قال: ما لي من حاجة دون عامة المسلمين. ولما عاد درواس إلى منزله، بعث إليه هشام 100,000، ففرقها في 9 أبطن من العرب، لكل بطن 10,000، وأخذ هو 10. فقال هشام: إن الصنيعة عند درواس لتضعف على سائر الصنائع. وهكذا سجل درواس مأثورة خالدة في عزة النفس والإيثار، فكان لسان قومه في الشدة ويد المعروف في الرخاء.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: في طاعة الله. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن خطين حمر في أي بيئة عمل. غلطة واحدة فيهم ممكن تهد سمعة بنيتها بسنين. في العمل، المال والعلاقات بين الزملاء والزميلات خط أحمر. أبدأ معك بحقيقة بسيطة منتفق عليها كلياتنا. سمعتك المهنية هي أغلى ما تملك. المهارة بتتعلمها والخبرة بتراكمها، بس السمعة لو انخدشت صعب جدا ترجعها. وأكثر منطقتين تتدمر فيهم السمعة المهنية بسرعة: المال والحدود بين الزملاء والزميلات في العمل. المال هو الأمان المطلقة. أي دينار بمر من تحت إيدك، أي عهدة، أي مصروف، أي فاتورة، لازم تكون شفافة ودقيقة ومية بالمية بمكانها ومصروفة بمكانها. ما في مبلغ بسيط، ما في بنسويه بعدين، ما في خلط بين مالك ومال الشركة. الموظف العادي بتساهل بالأرقام الصغيرة وبحكي إنها ما بتبين. الموظف المثالي بيعرف إنه الثقة المالية إذا انكسرت مرة ما بترجع. أنت بالمال مؤتمن، والأمانة هون مش ميزة، هي شرط بقائك في العمل وشرط سمعتك المهنية المميزة. العلاقات بين الجنسين، بين الزميلات والزملاء في العمل. بيئة العمل بيئة احترام واحترافية، والتعامل بين الزملاء رجال ونساء أساس الاحترام المتبادل والمهنية والحدود الواضحة. الموظف المثالي بحافظ على رقي تعامله وبتجنب أي سلوك أو علاقة بتخلق إحراج أو بتفهم غلط أو حتى بتفتح باب الكلام، مش لأنه ممنوع، بس لأنه احترامك لنفسك ولغيرك ولمكان شغلك بفرض هاي الحدود. الفرق بين الموظفين هون واضح. الموظف العادي بيستهين، بيحكي إشي عادي وبيكتشف خطر الموضوع لما يصير فوات أوان. الموظف المثالي بحط لنفسه خطوط واضحة من البداية وما بيقرب عليها أصلاً، لأنه فاهم إنه الوقاية أفضل بكثير من الندم لقدام. ليش هدول الأمرين بالذات مهمات جداً جداً جداً؟ لأنهم بيمسوا الثقة، والثقة والسمعة هي أساس كل شيء بالعمل. الخلاصة: بالمال كن أمين بمطلق الدقة، وبالعلاقات بينك وبين زميلتك أو زميلك كن مهني بمطلق الوضوح، لأنه هدول الخطين مش مجرد قواعد، بل حماية لسمعتك اللي هي أغلى رأس مال عندك. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة، ونزاهتك بالمال ووضوحك بالحدود بين زملائك وزميلاتك هي السمعة اللي بتحمي شركتك من أكبر الانهيارات.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم متابعيننا إخوة وأخوات ورحمة الله والبركات. نسأل الله دواما أحسن الفهم في الآيات يا مجيب الدعوات. نحن في رحلة مع سورة البقرة فسطاط القرآن، الخيمة العظيمة الكبيرة في القرآن، 86 آية، أطول سورة في القرآن وفيها أطول آية في القرآن. وقفنا عند الآية 123، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. احذروا هذا اليوم، اتقوا عذاب الله في هذا اليوم، اتقوا غضب الله في هذا اليوم، اتقوا الحساب العسير في هذا اليوم، واتقوا يوما. اجعل بينك وبين الحساب العسير في هذا اليوم، اجعل بينك وبينه حجابا واقيا وحاجزا عن هذا العذاب. احمي نفسك باختصار، يعني كيف كانت الناس تحمي نفسها في الأوبئة، كورونا ولا غير كورونا، الآن احمي نفسك أيها الإنسان من عذاب شديد من الحساب العسير. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني الآن ممكن مقابل السجن يدفع الناس أموال كل يوم بكذا مبلغ، بفرج عن نفسه وبيخرج براءة إلى آخره، يفدي فدية مقابل السجن. هناك لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أنا محل ابني لا مش مقبول، أنا محل أخويا مش مقبول. كل نفس تدافع عن نفسها، كل نفس تحاسب على عملها. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تكفي، لا تجزي، لا تسد، لا تحل محل نفس، قل ما شئت. ولا يقبل منها عدل، يعني ما معنى عدل؟ بديل، واحد محل واحد، الآن بديل كالفدية مثل ما ضربنا المثل. ولا تنفعها شفاعة، طبعا كلنا يؤمن بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يأذن الإله العظيم له عليه الصلاة والسلام بالشفاعة. إذن لهؤلاء يا رسول الله بأمر من الله، بإذن من الله، ولمن شاء الله أن يشفع فيهم. الكفر ما فيه شفاعة، والكبائر أيضا ما فيها شفاعة، إنما شفاعة في مسائل محدودة. ولا هم ينصرون، من ينصر هؤلاء المذنبين أو المجرمين من الله عز وجل؟ لا ناصر لهم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، امتحن. ما الكلمات؟ نعرفش، إنما هي تكاليف، اللي من ضمنها اذبح ولدك إسماعيل. يا سلام، امتحان صعب، لكنه نجح فيه 100%، لم يتردد، لم يرجو ربه أن يعفيه من هذا الحمل الثقيل. يا رب أصوم سنة مقابل ذبح الولد، فورا هرع إلى التنفيذ وسارع إلى التنفيذ. يا بني إني أرى أني أذبحك، إني أرى أني أذبحك. قال يا أبي تفعل ما سلم الأب سلم الإبن. وإذ ابتلى امتحن إبراهيم ربه، قدم المبتلى سبحانه ربه، لأنه هو الذي ابتلى وامتحن بكلمات. مولانا بكلف بالكلمات، اذبح ولدك كلمتين بكلمات، فأتمهن، أتى بها على أتم وجه وأكمل وجه. قال إني بعد من نجح في الامتحان وحمل الشهادة، أحسنت بالإحسان، قال إني جاعلك للناس إماما. ما هذه الآية؟ إني جاعلك للناس إماما، يعني أنت بهذا النجاح المبهر الباهر العظيم أنت إمام للناس، ولذلك كل الناس تدعي التبعية لإبراهيم، يهود نصارى مسلمين، كله بيقول لك احنا جماعة إبراهيم الإبراهيمية. الخلاصة إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي، طبيعة البشر يحب الخير له ولنفس لولده كما يحب لنفسه وزيادة. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. ما فيش ذرية إن ما كانتش على المنهج والخطى النبوية. الملتقى الحلقة القادمة إن شاء الله الآية 125، وقد نعود مراجعة سريعة 124. إلى الملتقى بكم، ودائما حفظكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: التفسير الوجيز برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI. مدارس تزكية.
1: مدارس الاتفاق.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة إبراهيم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة إبراهيم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، اليوم أحاول أن أضع يدي على نقاط ضعف المسلمين. أيها الإخوة، قد تجد طالبين على مقعد واحد، كلاهما يرتدي الزي الرسمي للمدرسة، وكلاهما يأتي الساعة الثامنة، وكلاهما يجلس على مقعد. قد تجد تشابهاً عجيباً، ولكن واحد ينجح ويتفوق والثاني يرسب. فبالمظاهر لا تكاد تجد فرق بين المسلمين في العصور الذهبية وبين المسلمين في هذه العصور، ولكن الفرق كبير كبير من حيث الاعتقاد ومن حيث السلوك ومن حيث القيم. فيا أيها الإخوة الكرام، من نقاط الضعف الكبرى في حياة المسلم أنه هجر كلام الله عز وجل ولم يفكر في آيات الله. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل حينما يقول يتلونه حق تلاوته، قال علماء التفسير حق التلاوة يعني أن تقرأه وفق قواعد اللغة، لا أن تنصب الفاعل وترفع المفعول. وأن تتلوه حق تلاوته أن تتقن قواعد التجويد، وأن تتلوه حق تلاوته أن تفهمه، وأن تتلوه حق تلاوته أن تتدبره، وأن تتلوه حق تلاوته أن تطبقه. فمن قراءة صحيحة إلى إخراج كل حرف من مخرجه، إلى فهمه، إلى تدبره، إلى تطبيقه. أيها الإخوة الكرام، ظاهرة هجران كلام الله عز وجل ظاهرة متفشية بين المسلمين، حتى أن الله عز وجل في هذه الآية يشار بها إلى هذه الظاهرة، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قد تعلقه في البيت، وقد تضعه في مكان بارز من غرفتك، ولكن تلاوته يوما بيوم وفهمه وتدبر آياته، من تدبر الآيات أيها الإخوة أن تسأل نفسك دائما أين أنا من هذه الآية. أيها الأخ الكريم، إذا قرأت آية فيها أمر، ما موقفك من هذه الآية؟ أن تأتمر؟ إن قرأت آية فيها نهي، ما موقفك من هذه الآية؟ أن تنتهي؟ إذا قرأت آية كونية، ما موقفك منها؟ أن تتفكر؟ لأن الله سبحانه وتعالى مستحيل أن يقول كلاماً لا معنى له، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن يقول كلاماً ليس لك وظيفة تجاهه. آية الأمر يقتضي أن تأتمر، وآية النهي يقتضي أن تنتهي، والآية الكونية في القرآن الكريم يقتضي أن تبادر إلى التفكر فيها، ولا سيما وأن الله سبحانه وتعالى يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. ويتفكرون جاء الفعل بصيغة المضارع، وصيغة المضارع تعني الاستمرار. هذه آية فيها ذكر فضيلة من فضائل المؤمنين، أين أنت منها؟ الشيء الذي يخشى منه أن يضغط الدين كله إلى خمس عبادات شعائرية، مع أن علماء القرآن يقولون كل أمر في القرآن يقتضي الوجوب. إذا قال الله لك يا أيها الذين آمنوا
اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا أمر يقتضي الوجوب، هل أنت مع الصادقين أم مع المنافقين؟ هل أنت مع المنضبطين أم مع المتفلتين؟ هل أنت مع أولياء الله الصالحين أم مع أعداء الدين؟ أنت مع من؟ مع من تسهر؟ مع من تلتقي؟ من تشارك؟ من تقيم معه علاقة حميمة؟ هل أنت منضم إلى مجموع المؤمنين أم أنك شارد عنهم؟ كل أمر في القرآن يقتضي الوجوب. أكاد أقول أيها الإخوة، ما من آية في كتاب الله إلا وينبغي أن يكون لك منها موقف، إما ائتمار أو ترك أو اتعاظ أو تفكر أو مبادرة أو طموح. لذلك حينما قال الله عز وجل وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فهجران القرآن أحد نقاط الضعف عند المسلمين. وعن جابر بن عبد الله قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا فيه قوم يقرؤون القرآن، قال اقرأوا القرآن وابتغوا به الله عز وجل من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. يعني هذه الآية اقرأ القرآن قراءة تعبدية لا مانع، واقرأه قراءة تدبر هذا واجب عليك. أيها الإخوة الكرام، تلاوة صحيحة وفهم وتدبر وتطبيق، هكذا كان أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أحد العلماء يقول من لم يردعه القرآن والموت فلو تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع. القرآن والموت، القرآن واعظ ناطق والموت واعظ صامت، وفي هذين الواعظين كفاية. أيها الإخوة، أحد العلماء يخاطب نفسه يقول يا نفس لو أن طبيباً منعك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذن ما أكفرك؟ أيكون وعيد الطبيب أشد عندك من وعيد الله؟ إذن ما أكفرك؟ فالذي يعصي الله عز وجل وهو يعلم أنه يعصي الله هذا مدموغ بالجهل وبالكفر إن أصر على هذه المعصية. أيها الإخوة، يقول بعض العلماء ما تعلم رجل القرآن ثم تركه إلا بذنب، تعلمه ثم تركه هذا يكون بذنب اقترفه. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. أيها الإخوة الكرام، قال مالك بن دينار وقرأ هذه الآية لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله، فبكى وقال أقسم لكم لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه. كلام خالق الأكوان، كلام الواحد الديان، كلام من بيده كل شيء، كلام من إليه المصير، كلام الذي في السماء إله وفي الأرض إله، كلام الذي إليه يرجع الأمر كله، ويقول يا حملة القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ إن القرآن ربيع المؤمنين كما أن الغيث ربيع الأرض، فقد ينزل الغيث من السماء فيصيب الحبة فتهتز وتخضر، فيا حملة القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ وعن بعض التابعين
قام الليلة ذات ليلة هذا التابعي فقام يصلي، فمر بقوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فما زال يتلو هذه الآية طوال الليل ولم يشبع منها. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ساء ما يحكمون. يقول بعضهم: أيها الإخوة، كيف يؤتمن على سر أو يوثق به في أمر من دفع القرآن وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعن عبد الله بن مسعود يقول: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس يفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكياً، محزوناً، حليماً، سكيتاً، ليناً. لا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافياً ولا غافلاً ولا صخاباً ولا صياحاً. أيها الإخوة الكرام، لحملة القرآن أخلاق، لمن يقرأ القرآن آناء الليل وأطراف النهار أخلاق، لمن يعيش أجواء القرآن أخلاق. فخلق حامل القرآن خلق متميز، بل هو خلق صارخ. أيها الإخوة الكرام، هذه نقطة ضعف من نقاط ضعف المسلمين الذين قعدوا وانتظروا أن تأتي معجزة من السماء فتنصرهم على أعدائه. النقطة الثانية أيها الإخوة، ضعف العبادة. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وعن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فيا أيها الإخوة، يضعف مع ضعف العبادة شحن النفس بالطاقة الروحية، فإذا ضعفت النفس تصحرت، وإذا تصحرت سئمت من سماع الحق وملت منه لأنها ليست مطبقة له. لذلك من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، ومن الجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. العجز والكسل أيها الإخوة، علو الهمة من الإيمان. شيء آخر من مظاهر ضعف العبادة ضعف الخشية. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لماذا قست قلوبهم؟ لأنهم خرجوا عن منهج الله. الإنسان حينما يعصي ربه يقسو قلبه، وحينما يقسو قلبه يصبح ضعيف الخشوع لله عز وجل. فالخشوع ثمرة الطاعة، والخشوع ثمرة الورع، والخشوع ثمرة التطبيق، والخشوع ثمرة الإخلاص. أيها الإخوة، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كفى بالخشية علما وكفى بالاغترار جهلا. حصل من العلوم ما شئت، فإن لم تكن خاشعا
هذه العلوم لا وزن لها في ميزان الصلاة. كفى بالخشية علما وكفى بالاغترار جهلا. لذلك أيها الإخوة، هناك علم بخلق الله، وهناك علم بأمره، وهناك علم به. العلم بخلق الله أيها الإخوة موضوع العلوم الكونية في الجامعات في كل دول العالم، من فيزياء إلى كيمياء إلى طبيعيات إلى فلك إلى رياضيات إلى طب إلى هندسة إلى علم نفس إلى علم اجتماع إلى علم تربية. حقائق ودقائق وأدلة وبراهين وعلاقات وصفية ورياضية، هذه كلها في كتاب ولها مدرس، وهناك طالب يستمع ويناقش ويتفهم ويقرأ ويذاكر ويراجع ويؤدي امتحان. هذه العملية بأكملها اسمها المدارسة، يستوي فيها من كان اختصاصه كونياً ومن كان اختصاصه شرعياً. حتى كليات الشريعة فيها علوم وفيها تفاصيل وفيها جزئيات وفيها نصوص وفيها كتب وفيها أدلة وفيها براهين وفيها موازنات. مجمل الاستماع والمتابعة والفهم والمذاكرة والمراجعة وأداء الامتحان، هذه العملية بمجملها اسمها عملية مدارسة. فالعلم بخلق الله يحتاج إلى مدارسة، والعلم بأمر الله يحتاج إلى مدارسة. العلم بخلق الله، هذه الحقائق وتلك الدقائق تتخزن في الدماغ، والذي يتعلم العلوم الإسلامية في هذه العلوم حقائق ودقائق تتخزن في الدماغ. ولكن قد تجد مفارقة حادة بين ما يعلم الإنسان وبين ما يطبق. فكم من طبيب يدخن، أين علم طبه؟ وكم من رجل يعرف الحكم الشرعي وهو يخالفه؟ لكن العلماء قالوا إذا كان هناك علم بخلقه ثمنه المدارسة، وإذا كان هناك علم بأمره ثمنه المدارسة، فهناك علم به، وهذا العلم به له ثمنان: المجاهدة والتفكر في خلق السماوات والأرض. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آهي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وترى الشمس

0: أبدا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الكهف.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد في بلاط الحيرة، حيث تخر الرقاب هيبة للملك عمرو بن هند. سأل الملك جلساءه يوما بغطرسة: هل تعلمون أحدا من العرب تأنف أمه من خدمة أمي؟ فقالوا: نعم، ليلى بنت المهلهل أم عمرو بن كلثوم، لما لها من عز في قومها وسيادة في أصلها. قرر الملك أن يكسر تلك الأنفة، فدعا ابن كلثوم وأمه لزيارته. أوعز لأمه هند أن تنحي الخدم جانبا عند حضور ليلى، وتطلب منها أن تناولها طبقا من الطعام. دخلت ليلى الخيمة وجلست مع هند، وفي لحظة رتبت بعناية. قالت هند بلهجة الآمرة: يا ليلى، ناولينا ذاك الطبق. في تلك اللحظة لم تر ليلى طبقا، بل رأت محاولة لاسترقاق كبريائها. صرخت صرخة زلزلت أركان المكان: وذلاه يا لتغلب. سمع عمرو صرخة أمه، وكان يلحظ نظرات الملك المتربصة، وبمجرد أن بلغ مسمعه صوت أمه استحال وجهه إلى جمرة من نار. لم يستأذن ولم يتردد، بل وثب وثبة الليث وامتشق سيفا معلقا بصدر الرواق وضرب به رأس الملك، فأرداه صريعا وسط الدهشة. نادى ابن كلثوم في فرسان تغلب، فاستاقوا الإبل والخيول ومضوا نحو ديارهم بكرامة لم ينل منها كيد الملوك. وفي تلك الليلة وبينما هو يقطع الفيافي أنشد معلقته الخالدة، ومنها قوله: ألا لا يجهلا أحد علينا، فنجهل فوق جهل الجاهلين. إذا بلغ الفطام لنا صبي، تخر له الجبابر ساجدين. فكانت أنفة العربي فوق كل الاعتبارات حتى في حضرة الملوك.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وجاء إخوة يوسف فدخلوا

قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من نصر، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، أنت الفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت. الخلق خلقك، والعبيد عبيدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية،
2: مدارس الاتفاق.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم من تتابعوننا إخوة وأخوات، حياكم الله. نحن في رحلة مع القرآن العظيم، وصلنا الآية 124 لنصها، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات إلى آخر الآية. الآن نبتدئ 125. النسق واضح، تلك عن إبراهيم وهذه عن إبراهيم. وإذ جعلنا البيت، أي الذي بناه إبراهيم. إذن القرآن سلسلة مترابطة متعانقة متناسقة وهكذا. وإذ دائما أداة الربط المفضلة في القرآن، إذ اللي قبلها وإذ واللي بعدها وإذ، إذ ظرف لما مضى من الزمان كما تعلمون. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، يا سلام، مثابة يثوبون إليه مرة فمرة، يثوب يرجع، مثابة للناس أي مرجعا يرجع إليه الناس، وأمنا من دخل البيت كان آمنا. إذن هو أمن للناس جميعا، حتى لو كان مطلوب إذا دخل البيت تحصن. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، معروف من زار الكعبة، ومعروف مقام إبراهيم هنا كان مصلى إبراهيم. مطلوب منا سنة لا فرضا أن نصلي إن أمكن، لكن ما نعملش زحام، ما نعملش حشر على الناس، لا، دون ما نعطل مسير للطائفين. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والتسليم. هذا أبو الأنبياء، هذا من أعظم الرسل، يعني لا يفوته إلا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا خاتم الرسل وتاج الرسل وإمام الرسل، نبينا العظيم. وإبراهيم أبو الأنبياء جميعا. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، اللي هو الابن الكبير إسماعيل. وعهدنا يعني أعطينا عهدا، أعطينا ميثاقا لإبراهيم ولابنه، وتعهدا يلتسمان به. ماذا هو هذا؟ أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يعني للأسف أن البشرية إلا تعلق بها يعني غبار وتراب الشرك، فيقيمون أوثان وأصنام حول بيت الله. نعم، هذا اللي مكانة مكة، قريش مالئ البيت بالأصنام. فلما فتح النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأحبابه إخوانه مكة المكرمة، زادها الله شرفا، صار يدعو هذه الأصنام بعصاه فتقع متحطمة، فطهر البيت. إذن وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، وأول ما يطهر من البيت هذه الأوثان والأنداد والشرك، يعني هذا الحقيقة إلغاء للعقل. هذا الحجر الذي نحتموه إله مع الله، ربي عفوك يا إخواننا، ما أجمل أن نفعل العقل لا أن نعطل العقل. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، ما يشوفش هذه الأصنام، ما تعرقلوش عن التوحيد، ما تعيقوش عن أن يناجي ربه، أن يخاطب ربه، أن يذكر ربه، مش يذكر هذه الأصنام والأزلام المنصوبة زورا وبهتانا كأنها آلهة، معاذ الله. طبعا أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، ناس معتكفين، ناس يطوفون، ناس يصلون وبيخرج ويمشي، والركع السجود، يعني كل أنواع العبادة في البيت. الآية 126، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، حنلاقي في الآية أخرى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد، عندما نصل إلى تلك الآية بنبقى نتكلم عن ليه بلدا هنا والبلد هناك، وقتنا فيه

0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة آل عمران.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن قرار بيفصل بين شخص بيحمي حاله بذكاء وشخص بغامر بثقة زايدة. القاعدة هي في المعاملات الكبيرة والجديدة عليك، احرص على وجود محامي قانوني بجانبك. خليني أكون واضح معك، مش كل معاملة بدها محامي. بالتأكيد الأمور اليومية البسيطة تمشي بخبرتك، بس في معاملات نوعها مختلف، عقد كبير، شراكة جديدة، صفقة بمبالغ عالية، أو مجال أنت أول مرة بتخوض فيه، وهون الحماس أو الثقة بالطرف الثاني مش بديل عن الحماية القانونية. بحلقة سابقة حكينا اقرأ قبل ما توقع، واليوم بنكمل. في وثائق قراءتك لإلها مش كفاية، لأنه فيها بنود قانونية إلها تبعيات أنت ممكن ما تشوفها، وهون بيجي دور المختص. الموظف العادي بوقع المعاملة الكبيرة على فهمه الشخصي ووفر أتعاب المحامي، وبيكتشف الثغرة لما تتحول لخسارة أضعاف اللي وفره. الموظف المثالي بالمعاملات المصيرية بيستعين بمحامي، بيراجع البنود قبل التوقيع، وبيعتبر أتعابه استثمار حماية مش مصروف زايد. الفرق الأول بوفر دينار اليوم، والثاني بيحمي 1000 دينار بكرة. ليش هاي القاعدة مصيرية؟ لأنه البند القانوني الواحد لو غلط أو ناقص ممكن يحملك أو يحمل شركتك التزامات سنين، والمحامي شغلته أنه يشوف اللي أنت ما بتشوفه، المخاطر المخفية، الثغرات والصياغات اللي بتنقلب عليك وقت الخلاف. كيف تطبق هاي القاعدة؟ أول إشي ميز المعاملة، هل هي روتينية ولا كبيرة جديدة عالية المخاطر؟ لو كانت عالية المخاطر وجديدة وكبيرة، اعرض الوثيقة على محامي قبل التوقيع مش بعده، واطلب رأيه مكتوب على البنود اللي أنت شايف فيها إشي مش فاهمه أو عم تقلقك. ولو حدا استعجلك احكي بكل ثقة، أكيد راح نوقع بس بعد المراجعة القانونية عشان نحمي الطرفين. ونقطة مهمة، الاستعانة بالمحامي مش قلة خبرة منك، بالعكس هي قمة النضج الإداري، لأنه الموظف الذكي بيعرف وين بتنتهي صلاحيته وين بيبدأ دور المختص. الخلاصة بالمعاملات الكبيرة والجديدة لا تغامر بفهمك لحالك، خلي المختص يراجع قبل ما تلتزم، لأنه أتعاب المحامي معروفة ومحدودة، بس ثمن الغلط القانوني مفتوح وممكن يلاحقك ويكلفك كتير. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأي شركة احترافية عندها مستشار قانوني بحميها، فكون أنت ذكي بنفس القدر.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: به فلعنة الله على الكافرين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة البقرة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة صاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة صاد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي. ما تيسر من سورة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الأنبياء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألون

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي. ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة النور

0: عليم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة النور.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: لشر.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الرحمن مسعد ما تيسر من القرآن الكريم.